0: بعد تلويح ترامب بتوجيه ضربات شديدة لإيران، تقارير تكشف أن واشنطن تدرس شن هجمات محدودة تستهدف قدرات طهران على مهاجمة السفن. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يؤكد لسكاي نيوز عربية أن نموذج المناطق التجريبية هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل. الولايات المتحدة تؤكد على أهمية تنفيذ اتفاق لجنة الحوار المصغر في ليبيا سعيا لإجراء انتخابات وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة. ميسي يطوي صفحة اللعب الدولي مع الأرجنتين بعد خسارة نهائي كأس العالم ووفاة والده. أهلا بكم. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا في مؤتمر صحفي من المكتب البيضاوي إلى أن الإيرانيين باتوا لا يعرفون من هم قادتهم.
1: إنهم دولة فاشلة، لديهم تضخم بنسبة 350%، ليس لديهم عملة ولا يدفعون رواتب جنودهم. نحن نسيطر على مضيق هرمز بشكل ممتاز للغاية، كما تعلمون نحن ندمر العديد والعديد من سفنهم، كما نساهم بعبور ما معدله 30 سفينة في الليلة. هذا عدد كبير والكثير من النفط تدفق، ولهذا السبب لم ترتفع أسعار النفط بشكل جنوني. لن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا، إنهم لا يعرفون حقا من هم قادتهم. لديهم المتطرفون لكن تم القضاء عليهم تماما.
0: وقد توعد ترامب خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بضرب إيران بشدة ردا على هجومها ضد القوات الأمريكية في الأردن، وقال إن إيران حريصة على عقد اجتماع لكنه شكك في إمكانية الوثوق بها للتوصل إلى اتفاق. وكان ترامب قد اتهم القيادة الإيرانية بالتخبط والعجز عن تمثيل البلاد بالشكل الصحيح، قائلا إن إيران أصبحت رسميا دولة فاشلة ووصفها بأنها ميتة، مشيرا إلى انهيار في قدراتها العسكرية والاقتصادية. ودعا ترامب إلى محاكمة المسؤولين عن سقوط قتلى بين المحتجين في إيران، قائلا إن عدد الضحايا تجاوز 100,000 شخص. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب ومساعديه يدرسون شن ضربات محدودة في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها الرادارية والصاروخية لمهاجمة السفن. ووصف المسؤولون هذه العملية بأنها بمثابة تقليم للعشب، والهدف منها هو تقليل خطر الهجمات الإيرانية. كما كشف المسؤولون أن وزير الحرب بيت هيكست أيد الخطة وأرسلها إلى البيت الأبيض قبل أيام عدة، مشددين على أن الاعتداءات الإيرانية على الأردن قد تغير رأي ترامب بعد أن كان يميل إلى عدم شن الضربات. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب كان يوجه رسالة إلى إيران من خلال منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن جزيرة خرج.
2: كما تعلمون الرئيس ترامب يحب أن يغير أسلوبه قليلا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنني أعتقد أنه يوجه رسالة إلى الإيرانيين تقول إننا نعلم أن الإيرانيين ما زالوا يطلقون النار على السفن التجارية، وإننا ما زلنا نمتلك الكثير من الأدوات لمنعهم من ذلك أو على الأقل الحد من نشاطهم. وما يريد الرئيس قوله هو أنتم تطلقون النار على السفن التجارية وأنتم تتصرفون كدولة إرهابية وعليكم التوقف، وإلا ستكون هناك عواقب.
0: نفت الولايات المتحدة إعلان إيران بأن ناقلة نفط اصطدمت بلغمين قرب مضيق هرمز، وصفة ذلك بالتضليل الإعلامي. وكانت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم قالت إنها نفذت إجراء عسكريا محدودا ودقيقا ضد قوات إيرانية كانت تستعد لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، معتبرة أن تلك القوات شكلت تهديدا وشيكا للملاحة في المضيق. ضربات تستهدف مواقع عسكرية على بوابة مضيق هرمز وتهديدات تطال واحدا من أهم مراكز تصدير النفط الإيراني. فهل انتقلت الحرب إلى مرحلة خنق شرايين إيران الاقتصادية والاستراتيجية؟ التفاصيل مع الزميلة أروى.
3: تفتح الضربة الأمريكية الأخيرة على جزيرة لارك بالتزامن مع تصاعد تهديدات حول الجزيرة خارج، تفتح جبهة جديدة في الحرب على إيران عنوانها السيطرة على مضيق هرمز والضغط على شريان النفط الإيراني. القوات الأمريكية استهدفت ليلة الأحد فجر الاثنين منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك، بعدما قالت واشنطن أن قوات إيرانية كانت تستعد لاستخدام صواريخ محملة بألغام بحرية في مضيق هرمز. وتقع جزيرة لارك في الخليج العربي قرب المدخل الشرقي لمضيق هرمز، تبلغ مساحتها نحو 49 كيلومترا مربعا فقط، وتكتسب أهمية استراتيجية بسبب موقعها الذي يتيح مراقبة حركة السفن والاقتراب من أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم. بالتزامن سلط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء على جزيرة خرج في تدوينة قال فيها إنها تتعرض للتدمير، من دون بيان أن الضربة الجديدة تمت أم أنه يلوح بضربات جديدة. وتمثل جزيرة خرج أهمية اقتصادية مباشرة لإيران، فهي مركزها الرئيسي لتصدير النفط، وكانت تتعامل مع نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. لذلك فإن استهداف منشآتها إذا تأكد ستكون ضربة مباشرة لقدرة إيران على تصدير الخام والحصول على عائدات حيوية لاقتصادها. المعادلة هنا تبدو واضحة. لارك تمثل ورقة عسكرية للضغط على الملاحة، بينما تمثل خرج ورقة اقتصادية للضغط على النفط الإيراني. وهكذا لا تبدو تداعيات الضربة محصورة في جزيرة صغيرة هنا أو منشآت محددة هناك، إنما في قدرة إيران على الحفاظ على صادراتها النفطية وتمويل اقتصادها المتهالك ومواصلة استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط.
0: نفى مسؤول أمريكي لرويترز استهداف القوات الأمريكية لجزيرة خرج الإيرانية، وبالرغم من ذلك تتجه الأنظار إلى الجزيرة مع إعلان ترامب أنها تتعرض للتدمير وسط تساؤلات على الهدف التالي. فبين موقع جزيرة لارك الاستراتيجي وخرج التي تمثل مركزا رئيسيا لتصدير النفط، تبرز أهمية الجزيرتين في الحسابات العسكرية والاقتصادية لطهران.
4: من يسيطر على هرمز يملك مفتاح الملاحة والنفط الإيراني. بهذه المعادلة تبدو جزيرتا لارك وخرج في قلب تصعيد جديد بين الولايات المتحدة وإيران. جزيرة لارك رغم صغر مساحتها التي تبلغ نحو 49 كيلومترا مربعا، تتمتع بموقع استراتيجي بالغ الحساسية، فهي تقع قرب المدخل الشرقي لمضيق هرمز، بما يمنحها قدرة على مراقبة حركة السفن والاقتراب من أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم. الرسالة الأمريكية تبدو واضحة، استهداف القدرة الإيرانية على تهديد الملاحة وإغلاق أو تعطيل أهم شريان الطاقة العالمية. وفي الجهة الأخرى من المشهد، برزت جزيرة خرج في تصريحات الرئيس الأمريكي الذي قال في تدوينة إلى الجزيرة الإيرانية تتعرض للتدمير، من دون أن يوضح ما إذا كان يتحدث عن ضربة نفذت بالفعل أم يلوح بتصعيد مقبل. أهمية خرج مختلفة تماما عن لارك، فالجزيرة تمثل المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني، وكانت تتعامل مع نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. لذلك فإن تأكد استهداف منشآتها النفطية يعني توجيه ضربة مباشرة إلى قدرة طهران على تصدير الخام، وبالتالي إلى أحد أهم مصادر الإيرادات التي يعتمد عليها اقتصادها.
5: من جولتنا الإخبارية مذكركم بحالة طقسية لليوم جيد مشمس 26 ملبن 19 درجة وطقس كمان مشمس.

0: ريحه فازت على نجوميتها بشكل كتير كبير، وكل مرة بتدرس أعمالها قبل ما تطرحها ودايما بتكون أغنيها هيت. الفنانة والنجمة نانسي عجرم اللي كانت السنة 2026 كانت حافلة بالنجاحات والنشاطات الفنية، حتى يعني كمان بال 2025 كان عندها حفلات هائلة نانسي عجرم. فمزيد من النجاح والتألق دايما لهالنجمة اللي نحن أكيد منفتخر ومنعتز بوجود فنانة قدرت حافظت على نجوميتها كتير كبيرة، وفنانة محبوبة وعندها خفة دم، وهيك بتحس بأسلوبها هالقد ناتشرال وطبيعية وغير متكلفة. سمعتوا اليوم جديدة الصباح، وأكيد كان لأول مرة بأستراليا عبر راديو توأمي، غنية كتير حبيتها وكتير مهضومة، هيك كتير بتشبه نانسي. رح نتابع نحن وياكم من راديو توأمي أستراليا على 1638 AM مع طبعا الأخبار البارزة اللي عم نتابعها نحن وياكم. بحب أرجع أذكر مستمعينا بالنسبة لليوم، هو رح يكون يوم تكريم لكتير من الأشخاص يلي كان بشكل أو بآخر كانوا عم بيعرضوا حياتهم للخطر لحتى ينقذوا للآخرين. فهون مشوف يعني بأستراليا قدي للحقيقة يكرم الأشخاص اللي بيتركوا بصمة بمختلف المجالات، يعني دايما بيكون في تركيز على هيدا الأمر. ففي كتار من الأشخاص يلي فعلا كانوا عم بيعرضوا حياتهم اليوم للخطر لإنقاذ الآخرين من خلال يمكن إخراجها من بيتهم بحريق أو بأي حادثة، قدروا ساعدوا قدروا تركوا بصمة بحياتهم وبحياة الآخرين، يعني كمان قدروا ساعدوهم بشتى المجالات. رح نتابع نحن وياكم كمان مع سؤال هيك كمان نطرحه على المستمعين. هلا اوقات في كتير من الأمور اللي بنعرفها من خلال وسائل الإعلام وبتعرفها العامة لأنه يمكن الخبر بينتشر وبيصير قضية عامة، ولكن في كتير من الأشخاص يلي بيبقوا بعيد عن الأضواء، في كتير من الأشخاص للحقيقة بيبقوا بعيد عن الأضواء، ولكن كمان بنفس الوقت بيقوموا بعمل كتير مهم بحياة الآخرين. فهل مرق حدا بتجربة حابب يخبرنا عنها أنه كان قدر ساعد عائلة، شخص، فرد، حدا من أبناء عائلته كان عم بخاطر بحياته لحتى يخلص الآخرين، إن كان غرق، إن كان حريق، إن كان أكسيدان. فما بعرف يعني إذا حدا حبيب يشاركنا كمان بهيدا اليوم المخصص لتكريم هؤلاء الأشخاص يلي بخاطروا بحياتهم لمساعدة الآخرين، نسمع رأيكم على الهوى. هلا أكيد إذا يعني مفروض كمان نحن ما كتير نخاطر إلا إذا كنا كمان بنفس الوقت ضامنين أنه قادرين القيام بهيدا العمل. فخليني أسمع أنتو رأيكم وتعليقاتكم على الهواء. هل مرق معكم تجربة بحياتكم يعني شبيهة بالتجارب اللي مرق فيها هؤلاء الأشخاص يلي اليوم سيكرمون من خلال بصمتهم بإنقاذ حياة الآخرين؟ نسمع رأيكم إذا بتعرفوا كمان قصة حدا، شخص كمان خاطر بحياته مقرب لإلكن، حدا من أفراد عائلتكن، أو أنتو قمتوا بعمل هيك نحن بنقول له عمل بطولة حابين تذكروه على الهواء. كتير مهم أنه نحكي بهيدا الموضوع، ونشكر كل شخص يلي فعلا كان له بصمة كتير مهمة بهيدا الإطار. رح نتابعها نحن وياكن مع تعليقاتكن ومشاركتكن على الهواء. مين مرق بتجربة شبيهة بهيدي التجارب اللي مرق فيها هؤلاء الأبطال، خاطروا بحياتهم لإنقاذ حياة الآخرين؟ نسمع تعليقاتكن إذن على الهواء لكل اللي عنده أي تجربة حابين تشاركونا فيها. 0296530. مين عنده تجربة خاطر بحياته في سبيل الآخرين تتذكروها، إن كان هون بأستراليا أو إذا كنتوا ببلدكم الأم كمان حابين تذكروها على الهواء، هيك نرجع نعيد هالذكريات هذه وهالتجارب هذه مباشرة على هوا راديو تؤمية أستراليا. إذن مين عنده تجربة خاطر بحياته في سبيل إنقاذ الآخرين، كان غريق إن كان حريق إن كان أكسيدان كان أي تصرف يعني أو أي مشكلة واجهتكم واجهت الآخرين وأنتوا قدرتوا خلصتوا حياتهم. نسمع رأيكم على الهواء برفقة راديو تؤمية أستراليا على 0296530. إذن هذا هو الموضوع اللي رح نكمل فيه خلال هالساعة، بالإضافة للرئيس الإيراني اللي ظاهر أنه الرئيس الإيراني اليوم مصر على اتخاذ الأمور نحو الدبلوماسية وعودة الحوار بعكس الحرس الثوري الإيراني اللي مصر على المواجهة. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا بالراديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. رح نسمع محمد من منطقة أوبرن سيدني عنده كمان تعليق. صباح الخير.
1: صباح النور، الله يعطيك العافية مدام كلود.
0: شكرا يا هلا، الله يعافيك
1: مدام كلود. حلو موضوعك وحلو الإنسان يتكرم إذا عمل شيء، أكيد إذا عم يدافع عن أي إنسان شيء حلو كتير الإنسان يتكرم. بس نحن يعني بس حابب قلك انه نحن الاحد نزلنا على السيتي وعرضنا حالنا للخطر، اكرامه 40,000 مشارك بالماراثون، كان في 40 مجرم عم يركض بيناتهم، بقى نزلنا نبهنا العالم ديروا بالكم في 40 مجرم عم يركض معكم.
0: اوف كيف هيدا؟
1: هذا كمان على لا لا كمان لا. هذا شيء بطولي لازم نتكرم نحن.
0: لا لا لا لا، مين هالمجرمين اللي 40
1: اي دي اف، 40 جندي بالجيش العدو الإسرائيلي اجى على أستراليا شارك بالماراثون وعم يركض بين العالم، هي انجوي هيز لايف، وهو مجرم. وين العدالة؟ وين المساواة للإجرام على ناس وناس؟ كل المجرم بده يتحاسب، بده ممنوع مثل أي إنسان مجرم بأي
0: 40,000 جندي. نعم. معليه أنه 40
1: جندي. نعم
0: 40 جندي. أوكي 40 جندي وصلوا. نعم. لحتى يشاركوا في هذا المرض. طيب بس أنه
1: أنت وشاركوا وما حدا عم يحكي فيهم.
0: طيب وشاركوا 40 جندي،
1: وينو ألبانيزي؟ وينو
0: هيدا؟ هيدي دولة في عندها علاقات مع إسرائيل، مع دولة إسرائيل هيدي.
1: ما الدولة؟ نعم مدام كلود، الدولة على ما على راسي وعيني، بس في عدل وفي مساواة. هيدول الأربعين مجرم ما المفروض يجوا على بلد مثل أستراليا؟ تقولوا لنا أستراليا أمنا الحنونة، على راسي وعيني أمنا الحنونة. شو هالأم الحنونة؟ شو عم تعمل؟ عم تخبص صايرة أم الحنونة للأسف.
0: طيب انت
1: احنا عرضنا حياتنا نهار الاحد للخطر لانه واجهناهم وجه بوجه وقلنا لهم انتو بيبي كيلا هيك فيس تو فيس. بقى نحن كنا عم نحمي العالم تحت لانه ما بيصير 40 مجرم يركضوا بين العالم، مش ما بيصير.
0: بس هؤلاء الجنود الإسرائيليين عم بياخدوا أوامرهم من الحكومة، وهن يعني مثل ما ديما بيقول الجندي مأمور يعني بالقيام بالعمل اللي منوط له. ولكن كمان بنفس الوقت معلي خليني بس ركز على هذه النقطة، أنت بتحترم لا. القوانين الأسترالية والاتفاقيات اللي اليوم توقع بين أستراليا وبعض الدول، نحن علينا نحترمها ولا علينا نرفضها برأيك؟ على بغض النظر على انتمائك وبغض النظر على تأييدك للقضية الفلسطينية، ولكن في هونيك قرارات بتخدها الحكومة انت عليك تلتزم فيها.
1: بلتزم فيها اذا كانت بالحق وبالمساواة، مثل اللي بيجي هذا الايسس من سوريا بيطلعوا الاعلام وبيروحوا بيركضوا عليه كمجرم، وهيدا كمان مجرم لازم يروح الاعلام يقول له انت شو عم تعمل هون بهالبلد. هيدا الانتماء للبلد كمان، مش بس انتماء للقضية الفلسطينية مدام كلود.
0: طيب بس هني تعرضوا لكم للخطر، هني عرضوا حياتكم للخطر مثلا هؤلاء. طيب هني عنده
1: شو معناته مجرم؟ مجرم عم يركض بين العالم قاتل 20,000 طفل فلسطيني، هذا منه مجرم؟ هذا ما بيخافوا منه؟ هذا عم يركض بين نحن نقول فري فلسطين.
0: هلا هني عندهم مشاكلهم ببلادهم، عندهم مشاكلهم ببلدهم ومع حركة حماس ومع الفلسطينيين، بس ما عندهم مشاكل هون مع الشعب الأسترالي.
1: كيف ما عندهم مشاكل؟
0: ما عندهم مشاكل.
1: يعني الشعب الأسترالي، يعني الشعب الأسترالي مبسوط فيهم، very proud of مجرم يجي على البلد. احضروا على الانستغرام مدام كلود، احضروا شوفوا العالم ما احلاهم ماشيين بالميراثون عم يقولوا فري فلسطين. يعني الحمد لله بعد الإنسانية موجودة، بيقولوا إذا الدنيا خليت خربت.
0: إيه لأنه بلد محترم، بلد بيعطيك حرية الرأي والتعبير، أنت عم تطلع وبتعبر عن موقفك. بس كمان مشاركة هؤلاء الجنود الإسرائيليين بهيدا الماراثون كمان يعني رح يلتزموا بالقوانين الأسترالية وما رح يتعرضوا للآخرين للأذية.
1: لو هي في عدل ومساواة ما المفروض هول يفوتوا على البلد، والمفروض السفير الإسرائيلي يقولوا له تعال تفضل تفضل. هيدول ما في وحدة، ما توفوا 8، ما راحت لتساعدهم الله يرحمها إسترالية، راحت ماتت. مين بعتوا وراء السفير؟ تعال شو قال سوري، بنقتل العالم ونقول لهم سوري باي مستيك.
0: جورج من سانبري ملبن، صباح الخير.
2: صباح النور، ازيك يا ستي كلود؟
0: تفضل.
2: معلش انا لسه دخل على الراديو دلوقتي. الاخ اللي على الناحيه الثانيه اسمه ايه؟
0: محمد.
2: اهلا وسهلا يا محمد. محمد، انا عايز اقول لك قصه كده صغيره. كانوا قالوا ان هم مره ضربوا مستشفى في فلسطين، وحدثت تفتح شعائر لله الابدان يعني. فالمهم بعدت شهور طويله، وبعد كده لقيت اللي هم فعلا كانوا مخبيين ده بالجانب الفلسطيني. قال ان هو كان مخبي اسلحه، ومحمد السنوار ان هو اخو السنوار كان موجود في المستشفى. احنا بنسمع من جانب واحد.
1: يا حبيب القلب، يا عفوا
2: ممكن لا
1: في نقطه مهمه فضل. في نقطه فضل. مهمه لو سمحت، بس نحن نطلع وعم نحكي مع مدام كلود وعم نحكي، لو سمحتوا ما تغيروا البوصله. انا قلت اي مجرم لازم يتحاسب. انا عم بحكي بالاجمال، مثل ما هيدا مجرم بده يتحاسب.
2: اي انسان اللي حاطط حاجته والحاجات الممنوعه واللي عايز يخبيها في وسط مدنيين هو ده المجرم، ده في نظري انا هو ده المجرم.
1: هيدا انا استراليا، كل انسان
0: محمد
1: بيسبب لقتل ابرياء هو مجرم مين ما كان يكون.
0: اوكي محمد، خلينا نسمع رأيي. محمد خلينا نسمع رأي جورج ليكمل فكرته لو سمحت. تفضل جورج.
1: بين
0: من عنوانه. خلينا ما عم تحكي انت، عندك الحرية الرأي يا اسمانيك.
2: نعم تفضل معايا، ما يجراش حاجة، ما يعجبكش رأيي ما تعجبش، ما ليش ما تشخصنهاش.
0: تفضل جورج.
2: دي استراليا، يعني دلوقتي استراليا لما تمنع، خلينا نكون واقعيين كده، خلينا نتخيل ان استراليا قالت لا زي ما قال محمد كده، او خلت محمد يتكلم بصيغه دبلوماسيه، قال لا دول 40 مجرم ما يجوش، يبقى هم كانوا موافقين على حادثه بونداي. دي اول حاجه كده على الوش، يبقى انتوا سهلتوا عمليه بونداي وتاخير البوليس وفي تفاصيل ثانيه، تاخير البوليس ان هو يوصل والعدد المهول اللي مات ده، ربنا رحمنا ان الراجل اللي هو اسمه مش عارف احمدي ولا مش عارف ايه، هو اللي كان داخل في الموضوع، وإلا كان دي بقى لنا صورة تانية خالص، ده ربنا نجدنا. فانت الراجل ده هو بياخد أوامره، وراجل على الميدان بينك وبين السيف، قده بالسيف انزل له، مش قده بالسيف. عايز تموت موت، عايز تحارب حارب، عايز تساعد اتساعد، عايز تصالح هو ما ددك ايده. ده اللي انا شايفه، انا مش شايف حاجة تاني.
0: محمد تفضل.
1: التاريخ بيشهد حبيب قلبنا، التاريخ بيشهد هن مجرمين.
3: وكل ما عم يأجرموا كل ما ربنا عم يفضحهم، ونحن موجودين هون لحتى نفضحهم ونفضح اي مجرم كان. ما في ما في ما في ما في تمييز بين هن واي انا عم بحكي بالاجمال. اي انسان بيقتل بريء بيقتل ابرياء هو مجرم مين ما كان يكون، ولازم يتحاسب وما لازم يفوت على بلد مثل استراليا.
0: حميد ما بارماتا سيدني، صباح الخير.
4: صباح الخير ست كلود.
0: يا هلا صباح النور
4: يا عمي. سبتايز بتقولي بدك تردي، سبتايز بتقولي ببديت لها شو هالصفصطائية هيدي. هالشخص اللي عم بيحكي هلا وعم بيتهم هالي التاني شخص انه هالي مجرمين والدولة الاسترالية مفروض ما تستقبلون يا خيتي، بس الفلسطينيين والفي ناس كتير مجرمين من غير طوائف الدولة عم تستقبلون. اللي قطعوا رسالة اللي قطعوا رسالة بسوريا وحملون لأولادهم جابون على هالبلد تيحمون. بعدين انت اذا بدك تتهم استراليا يا اخي لا تعيش بهالبلد يا اخي. اذا انت حابب تغير النظام بهالبلد يا حي ما بعرف والله، انتو بتجوا على هالبلد تجي كلنا سوا على هالبلد، احنا لبنانيين ومصريين ومن الدول العربية تنعيش بكرامة. ما تتهم الدولة الإسرائيلية يا أخي، ما تتهم الدولة الإسرائيلية. مثل ما قلت الست كلود، أنت عندك رأي،
3: ممنوع تجيبهم، ممنوع تجيب هالمجرمين.
4: أنت ما فيك، أنت ما فيك تمنع الدولة الإسرائيلية. إذا ما بتحب الدولة الإسرائيلية عبين كلوب واترك هالبلد، حبيل شتيتك وروح على هالبلد. أنت ما فيك أنت ما فيك أنت ما إلك حق
3: ببعض. لك نحن ما
4: فيك تبعي لك حق.
3: هذا اللي شاطرين فيه
4: الفلسطينيين اللي عملوه بلبنان ما حدا عمله. الليبيين اللي عملوه بلبنان ما حدا عمله.
3: ما يموتوا ما هن شفت ما في.
0: طيب
4: انت ما لك حق تتهم الدولة الإسرائيلية. هيدي دولة عظيمة عم تستقبل العالم كله سوا.
3: ممنوع تستقبل مجرمين.
4: انت ما لك حق تقول مين مجرم ومين مجرم. انت يمكن اكبر مجرم انت وما حدا بيعرف.
3: 77 سنة إجرام ما أنهم مجرمين.
4: لا اسمع لك حق، الدولة الإسترالية عندها قوانين وعندها علاقات خارجية وعندها دول أصدقاء.
3: دولة مجرمة.
4: طيب أنا عم تسمح لك أنت تقول في فلسطين، عم تسمح لك كل إنسان يجي على البلد بس يكون ضمن النظام وضمن القانون. أنت ما في حق لك مين ما كنت تكون تتهم الدولة الإسرائيلية بإجرام.
0: أوكي
4: أنت لازم تعاقب هلا
0: يوسف. يوسف من يجونا، يوسف من يجونا سيدني، صباح الخير.
5: صباح النور.
0: تفضل.
5: ممكن انا اعطي رايي؟
0: كلنا سمع.
5: نعم. لكل رجل، لكل شخص، لكل امراه اجت على استراليا سالت بالاول اذا في يهود او فلسطينيه، وهيدا انتوا عم تبكوا وتموتوا لتجوا على هالبلد لانه بلادكم زعبتكم زعب الكلاب. سوري.
0: هيدا رايك، رح اتابعك. ارجع مع جورج من سامبري ملبن، تعليقك الاخير جورج قبل ما اتصل كمان لاتصال اخر.
6: الكلام اللي قاله الاخ الاخير ده كويس جدا. الاول انا عايز اعتذر لمحمد، مفيش حد من حقه يقول لحد يطلع من البلد. كلنا مواطنين وكلنا لينا رأينا ونختلف، ما فيش مشاكل ونختلف، بس ما حدش يتعجلنا على الثاني بصريقة شخصية ويقول له يعمل ايه. ثاني حاجة ان كان الراجل اللي هو اللي جاي ده هو راجل بياخد اوامر وعلى الميدان، يعني ليه شغله معين زيه زي اي حد بيشتغل، بيضرب يقول له اضرب الحتة الفلانية اضرب الحتة الفلانية، اي حاجة غير كده يبقى تقاعس وخيانة. والجيش هو كده وكلنا عارفين كده. انت اللي سوري معلش، يعني انت اللي مجرم حاطط الاطفال درع. ده كلامي النهائي وما عنديش حاجه تانية.
0: شكرا يا جورج. شكرا لك على المداخله من سامبري ميلبن. محمد عندك تعليق سريع.
3: شكرا عطيتيني وقت والله يفرجها يا رب.
0: شكرا محمد. حميد كمان رح ارجع معك، تعليقك الاخير.
4: يعني انا ست كلوز، انا عندي مشكله مع الناس اللي بتقول عيش بكرامه بهالبلد والدوله عم تطلع عليه بتهم الدوله بالاجرام الاستراليه. انا عندي مشكله معهم،
5: تطلع تعطي رأيك أنت بكل احترام وبتحترم هالبلد اللي عطيتنا الأمان والسلام والكرامة، لأنه ببلاد اللي جينا منها يمكن جينا منها لأنه كان في مشاكل وما عم تعطينا كرامتنا وما عم تعطينا احترامنا. إذا أنت بهالبلد عايش بدك تحترم هالبلد شئنا أم أبينا.
0: نعم.
5: وإذا مش عايش بك هالبلد ارحل، الحدود ما مسكرة حدا.
0: شكرا
5: عبد المطرح
0: مكان. شكرا حميد من باريماتا سيدني. بنت البوكيم هيلز سيدني سمير، صباح الخير.
7: صباح الخير مدام كلود.
0: صباح النور.
7: هلا الحديث بيطول، بس مثل ما انه محمد مشي بالنغمه تبعيته نفسها بلقت عم بيذكروه بالفلسطينيين شو عملوا بلبنان، بيقول لك رجعنا للقصه ذاتها. وتاني شيء عنده محمد مشكله مع الدوله الاستراليه، مع الشعب الاسترالي كله سوا ككل، بمعنى انه بيقول لك شو عملت هالدوله. طيب يا عمي بنرجع عم نسال نفس الاسئله ذاتها، اذا هالدوله ما عملت شيء شو عم تعمل انت هون؟ البلد اللي جيت منه انت شو عملوا لك؟ تاني شيء في قله التقاتل الفلسطيني بين بعضهم والذبح بين بعضهم قديش ادى الى قتل اطفال وشباب ونساء وعجزه. في قله هلا اذا انا اتفقت لبناني وقلت له الفلسطينيين شو عملوا بلبنان، انا شو ذنبي كطفل مثلا رايح انا على مدرستي او رايح بيي على شغله او رايح امي مثل كل العالم اللبنانيه، الفلسطيني اللي كان موجود ببلدي عمل اللي عملوا فينا وقتلنا وضربنا هيدا بننساه كله سوا بننساه؟ لا، بدهم يطلعوا منها هيدي القصه، بدهم يطلعوا من شيء اسمه مخبين جواتهم.
0: نعم.
7: مخبيين اشياء جواتهم، دافنين اشياء جواتهم ما بيحكوها الا بهالطريقه هيدي اللي بتقلب الانفاس كلها سوا.
0: شكرا على المداخلة، رح أتابع معكم مستمعينا عبر راديو تؤمي مع تعليقاتكم ومداخلاتكم طبعا على الهواء. لا موضوع أخذتونا لمحل تاني يعني بكل الحوار اليوم، رح يكون في تكريم للأشخاص يلي عملوا هيك محاولة إنقاذ آخرين من خلال يعني تعريض حياتهم للخطر لحتى يخلصوا الآخرين، رح يكون في تكريم لألون. فما بعرف رجعتوا أخذتونا لمحل مختلف تماما عن موضوعنا، خاصة الشيء اللي ذكروا قبل شوي محمد أنه نزلوا وعرضوا حياتهم للخطر بالماراثون اللي كان نهار الأحد في مدينة سيدني، وكان مشارك فيها 40 جندي إسرائيلي كان على الدولة يعني برأيه أنه ما تسمح لهم، وهني كانوا عم بيعرضوا حياتهم للخطر من خلال رفع شعارات مناهضة لما عم بتقوم فيه إسرائيل. يعطيك العافية نشأت، صباح الخير.
8: يسعد لي صباح كلود ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان.
0: نشأت أكيد اليوم رح يكون في تكريم لأشخاص عرضوا حياتهم للخطر، فرح يتم تكريمهم، ولكن الحوار اللي كان قبل شوي أخذونا لمحل آخر تماما، أنه اليوم رفع الشعارات المناهضة لإسرائيل، وخاصة أنه مشاركة 40 جندي إسرائيلي بالماراثون، بيقولوا أنه كان مفروض على الحكومة الأسترالية تمنع مشاركتهم بهالسبب.
8: أما إحنا مجتمع متعدد الحضارات إزاي؟ يعني متعدد الحضارات ما عدا إسرائيل. شو الذكاء؟ شو سبحان الله؟ لأن لازم نفكر بمنطق وعقلانية. ما هي مشكلتنا إن إحنا مش بنفكر بالمنطق. يعني إحنا إزاي نمنع دولة زي أستراليا متعددة الثقافات مالتي كالتشر سوسايتي؟ مالتي كالتشر يعني فيها كل الأجناس بما فيهم العرب والإسرائيليين والفلسطينيين والإيرانيين، كل حتى الدول اللي هي بيعتبروها دول راعية للإرهاب لها ناس هنا. يعني دي حاجات بس ماشي الحال، معلش احنا عايزين نثبت للعالم ان احنا يعني عندنا ذكاء نادر، ذكاء خارق، ذكاء في بوعي احنا نقدر نحارب

0: من الأسترالي رسالة لهؤلاء بعدم مشاركتهم نتيجة ما تقوم به إسرائيل بغزة بالضفة الغربية وطبعا بلبنان.
1: يعني أنا كمان بلبنان ماشي، يعني أنا مش عارف الحقيقة، مش عارف أقول إيه. يعني أنا قدام المواقف دي بتلاقيني ما أقدرش أتكلم كتير، لكن أقدر أقول مثلا إن هدي مشاركة شيء عادي جدا في دول زي كده فيها تعددية، لازم يكون فيها هذا التنوع في كل شيء. وبعدين اليهود هنا في الجالية اليهودية هنا من أنجح الجاليات في أستراليا على الإطلاق في كل شيء، يعني في كل حاجة، في كل المجالات، في مجال البنوك، في مجال العقارات، في مجال الاستثمار، في المجالات دي أنا بتكلم عن حاجات كبيرة اللي هي لها تأثير. يعني ممكن أقول لكم حاجة، يعني الجالية اليهودية لو هي مثلا يحصل عليها ضغط بس تسحب الفلوس بتاعتها من البنوك، توقف البنوك، تلاقي الدولار الاسترالي يعني جنب زي ما بيقولوا. يعني احنا انت بتتكلم مع قوة عظمى، قوة ازاي ناعمة، قوة ناعمة يعني مؤثرة جدا. ما تقدرش انت تطالب الا لازم يكون فيه منطق. يعني مثلا المجزرة اللي حصل ده هي ما شفناش احنا حتى ناس طلعت تندد باللي حصل ولا حاجة خالص، حتى رئيس الوزراء ما اعتذرش إلا بعد ما الضغط.
0: هل هذه القوة اللي عم تحكي عنها بيسمح لها اليوم لإسرائيل أنه تتعدى على أراضي، تحتل يمكن أراضي، أو يعني كمان اليوم الشيء اللي عم بتقوم فيه مثلا ببناء المستوطنات في الضفة الغربية باحتلال الأراضي بالجنوب، هل هيدا الشيء بيعطيها تبرير؟ يعني قوتها هيدي النعمة اللي عم تحكي عنها نشأت يعطيها دفع لحتى تقوم بكل هالعمل؟
1: هنا في اعتقاد إسرائيل بتعتقد إن هيدي أرض الميعاد، وهي أرض الميعاد مذكورة في كل الكتب على فكرة، في كتب في القرآن وفي الإنجيل وفي التوراة وفي الزبور وفي التلمود وفي كل حاجة، إن إسرائيل لها أرض الميعاد ومحددة بالتحديد. يعني هي فلسطين. العرب كمان بيدعوا بيقولوا إن إحنا أصحاب الأرض، ودول بيقولوا أصحاب الأرض، فهنا في نزاع سياسي. لكن يتصلح أو يعني يتزبط هذه الأمور بالتسلح بالتسليح أو بالحرب، مش هنوصل للنتيجة أبدا.
0: يعني إسرائيل عم تخوض اليوم، إسرائيل يعني معناتها أنه عم تخوض حرب دينية
1: بالضبط، حرب دينية. اللي حاصل حماس وإسرائيل دلوقتي حاليا حرب وجودية، حرب وجود. يعني إسرائيل بتقول إن هيدي الأرض بتاعتنا، هيدي الأرض اللي وعدنا بها ربنا. وفي كمان في الكتب السماوية في موجود أرض المعاد وكل الحاجات دي موجودة، يعني مش، ولكن إحنا بنتناساها ساعات. فهم هنا دلوقتي حابين ياخدوا الحقوق بطريقة الحروب، وهي دي النتيجة، إن في ناس بتتقتل ملهاش أي ذنب، في ناس زي حماس بيطلعوا بيقولوا إن الأرض أرضنا والكفاح المسلح زي ما إحنا شايفين، وبيستخبوا في وسط الناس. الرد الإسرائيلي طبعا هيردوا عليهم مكان ما طلعت الصواريخ أو طلعت الطلقات، يكتشفوا إن هي مثلا بيوت أو مستشفيات أو مدارس. فهنا دائما في ناس بتدفع، أبرياء بيدفعوا الثمن، وفي أبرياء دفعوا الثمن في إسرائيل في يوم واحد 1,200 و300 في يوم واحد. وبعدين في الحماس بتخش تفجر وبتدهس الناس، ما هو ده كمان يعني مدنيين. احنا لازم نفكر بالمنطق بس. فاللي حاصل دلوقتي بعد ما هتخلص انا متاكد ان هيحصل في سلام. في ناس كتير موجودين في هذه الارض، رؤساء ورؤساء وزراء، وجودهم يعني مضر للبشريه. يعني مثلا هقول لك، انا اعرف 10، انا هقول لك على سبيل المثال زينسكي، نتنياهو، ترامب، والبانيزي، والسيد رئيس الوزراء عندنا هنا سيد أنتوني البانيزي. كل الناس دول وجودهم يوم واحد بيخلي البلد ترجع لورا سنين.
0: خلينا نسمع رأي من

0: بول من جرينفيل. سيدني صباح الخير.
1: صباح النور مدام كلود. بس أنا بدي أسأل الضيف تبعك سؤال. إذا الله عيتين أرض الميعاد لليهود، إذا واحد من الوريد إنديان بأمريكا بيروح بيقول له دونالد ترامب بدي البيت الأبيض بيعطيه؟ بس سؤال.
2: عزك الأبريجيني أو الـ نعم، إحنا دلوقتي إحنا بنتكلم على يعني مثلا هل مثلا المسيحيين يروح يقولوا ادينا أرض فرعون مثلا، أرض مصر أو العراق الأشوريين أو خلاص. إحنا في هم دلوقتي عايشين الحالة، عايشين الحدث، هم اوريدي في الارض يعني. لكن الـ الهنود الحمر دول هتجيبهم منين عشان يروحوا يطالبوا بحقوقهم؟ ما هماش موجودين خلاص. في حاجات احنا بقى شيء مسلم بيه، يعني مصر كانت دوله فرعونيه وبعدين بقت قبطيه وبعدين دلوقتي اسلاميه. هل نرجع المسيحيين يقولوا احنا عايزين مصر مسيحيه اجين؟ ما يقدروش خلاص، الموضوع انتهى. احنا نعيش الحاله اللي احنا فيها.
1: يا حبيبي اذا هذا انت بحق الله تعمله، غيرك بحق الله يعمل نفس الشيء. هيدي اخبار التافهه، هيدي الاخبار انه الله وعدهم بهايدي، هيدي اخبار.
2: بس هم في الارض دلوقتي، هم دلوقتي احنا واحنا بنتكلم هم موجودين في الارض بتاعتهم اللي هم بيدعوا ان هي بتاعتهم.
1: اخدوها بالقوه،
2: خدوها بالقوة، مش مشكلة، مش كلهم يتاخدوا بالقوة.
1: أنا بيروح لعندك بدي لك اعطيني بيتك بتعطيني إيه بالسلم؟
2: كله يتاخد بالقوة حبيبي، كلهم يتاخدوا بالقوة وعايشين وساكتين. هم دلوقتي موجودين في بلدهم اللي هم قالوا إن هي ده هي أرض اللي هو وعدنا بيها.
0: يعني خضر من بانش بول سيدني، صباح الخير.
3: صباح النور ستنا، كيفك؟
0: تفضل.
3: الحمد لله. بس بدي أقول له لضيفك أنا اللي عم يحكي على المنطقة اللي عم يحكي فيه انه مثلا اليهود معهم مصاري وشاطرين وهيك، خلص بنسلموا لبنان ونحن اللبنانية بنفل وبنتهجر بنصير the next Palestinian، والسوري بفل والعراقي بفل والفلسطيني اللي باقي 4-5 مليون بالضبط وبغزة وهول مشحرين كمان يفلوا وخلص. no worries.
2: لا هم ليه بيعيشوا بسلام؟ هيعيشوا مع بعض في سلام.
3: استاذ انت، استاذنا الكريم، انت ناقضت حالك اكتر ما بتتطور. من مال تحكي عن حول إنسان وكذا وماذا، وبنفس الوقت بتقول لأنه معهم مصاري ومعهم معهم وفي عالم إجت وخلص ما عاش إلى وجود هنود الحمر. طيب خلص، على هالمنطقة اللي أنت عم تحكي فيه نحن اللبنانية والسوريين والعراقية بنفل وبنسلمهم، لأنه أنت حكيت كله مغالطات. من مال بتحكي عن اليومن رايتس، ومن مال بتقول إيه معهم مصاري وقوية وشاطين وعيد البقى الأرض
2: لأنه نزلت نتكلمون إياه وخلص. أنا عجبني فيك إن أنت عرفت إن أنا بتكلم غلط، إنك أنت لاحظت إن ده.
3: أنت مش غلط،
2: لاحظت الحاجات الغلط.
3: أنت نعادت حالك حكيت
0: اللي طيب خضر، خضر
2: نعم
0: علي، بس
3: الفلسطيني ما له وجود كمان.
0: طيب انت مع اليوم التطبيع مع اسرائيل، مع السلام مع اسرائيل، هل هيدا شيء بيوصلنا لبر الامان برايك، ام رح نبقى هيك بهيدا الصراع مع اسرائيل؟
3: مين ما بيحب السلام؟ بس هن مع السلام، ما هن بيقولوا لك انه نحن مش مع السلام، هن مع التطهير العرقي. معلش يا ستنا، انت بتعرفي اكثر من
2: حبيبي اسابيع. بس استاذ حيدر، استاذ حيدر
0: خضر
3: حبيبي، اذا في بس بدي اقول كلمه. من 3 أسابيع بعد حطوا على وزاره الخارجيه تبعيتهم خريطه ضمت جنوب لبنان. يعني تفضل انت، يعني انت بتقولي لي انت بتامن بالسلام، ليش هن بيامنوا بالسلام؟ انا اي دو بليف ان بيس.
2: انا هقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. انت بتعرف ان العرب في اسرائيل احتمال كبير رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد من اصل عربي، وبتعرف ان العرب في اسرائيل واخدين حقوقهم اكتر من الاقباط في مصر. تعرف كده؟
3: بس بدي خبرك شغله. لا
2: عارف كده ولا مش عارف؟
3: لا هيدا لانك مش غلط.
0: طب لحظه،
3: امبارح كان عنده مقابله بنيامين نتنياهو. ايه امبارح قال باسرائيل في تعدد بس اليهودي اولا، يعني عنده تمييز سوبريمسي على اساس الدين. انت بتحكي هيك بس اني ما بيحكوا هيك، هذا رايك، بس اني ما بيقولوا هيك. صدقك ولا بتصدقهم؟
2: نعم.
0: عظيم.
2: ماشي.
3: هلا انا بامن بالسلام طبعا، بدي سلام، ليش بديش سلام؟ انا زلمه جاي تارك بلدي بزحلي، انا من زحلي من لبنان تاركها وجاي لهون، بس انا بعرف هو النظر، وانا بيت اهلي يعني جدي عمر وعمره 200 سنه بزحلي، هذا بكره بيصير له.
2: عندك
3: هو بيقول وبيعملها على الارض. عملتك انت بكره انا بسلم بيتي للزحلي اللي عمره جدي من 200 سنه وبقول له ثانك يو وانا بسلم.
0: طيب خذ خليني اطرح عليك سؤال، هل انت مع معارضه مشاركه 40 جندي اسرائيلي بالماراثون في سيدني؟
3: طيب اذا انت بتعطي واحد قتل بيك بمحل تقبل يجي يحتفل قدام بيتك؟
0: هلا برفض، بس انت بتلتزم بقرارات الدوله ولا لا؟
3: انا بلتزم بقانون البلد طبعا، بلتزم فيه، بس انه واحد قتل ودبح
2: دبح السرال، ما دبحش السرال، ما حدش دبح السرال.
3: ولا ليك انت بعدك عم بتقول على الهيومن رايت يلي عامل وور كرايم. هون بدي اقول لك شغله، باسم يوسف هيدا الايجيبشن كوميديان كان بده يجي على استراليا لحتى يمنعوه، شو قالوا له؟ قالوا له بدنا باك جراوند تشيك. شو يعني باك جراوند تشيك؟ يعني اذا انت قايل شيء ممكن يرضوك. طب اذا قايل شيء ممكن يرضوا لك الفيزا، انت قاتل ما بيرفضوا لك؟ كمان
0: عظيم. خليك معنا، اكيد نشأت كمان رح نتابع بهيدا الموضوع. حبيب من جرينيكا سيدني، صباح الخير.
4: الله يسعد صباح.
0: صباح النور.
4: انا اللي بدي اقوله اللي تلقم بالاول حكى انه هيدي بلاد المعاد، طبعا هن اجوا قبل الاسلام وقبل المسيحيه، نحن جينا من المسيحيه اجت من بعد اليهود، والاسلام اجوا من بعد منا ب 1400 سنه. 65 دوله عربيه كانوا مسيحيه اخذوا الدوله، ما حدا بيفكر فيها. العراق، سوريا، مصر، الاردن، اليمن، كله كانت دول مسيحيه، هيدا اخذها محمد بالاول. نقبلت وما قبلت، يا بعت لك يا ما تكسر بيتك. العالم العرب يلي عند اليهود معاملة أحسن معاملة، دكاترة وبشرين وأساتذة وحكمة وصفراني
2: ومراكز أبحاث. نعم.
0: عيسى من بينكستاون سيدني كمان، صباح الخير.
5: صباح النور كلود، كيفك؟
0: يا هلا، صباح النور.
5: أنا بدي سمعيني بس نشأت شو عم بيقول، إنه عم بيقول دبح أسترال، دبح مصريين يا حبيبي، هذا الإسرائيلي دبح مصريين. عم تسأل؟
2: أيوة، بس هو هنا في أستراليا الماراثون، هنا بأستراليا،
5: هنا بأستراليا صح، لكن أنت عم تقول دبح أسترال، ما هو دبح العالم كله، دبح العالم العربي كله، أولهم مصريين.
2: أيوة حبيبي، إحنا في أستراليا عيوني، أنا بتكلم في أستراليا، الماراثون بأستراليا، يعني ما لهمش دعوة بأن دبح المصريين، والمصريين دبحوا اليهود في الحروب ودخل في الحروب مع بعض.
5: يا منشأت هم الأوروبيين نبذين النبذين الإسرائيلي، ما بيرحبوش فيه ببلادهم. الأوروبيين
2: زي إيه؟
5: المصريين بيرحبوا فيه.
2: زي مين؟
5: انت عم ترحب فيه هو قتل المصريين؟
2: احنا بنتكلم ماراثون، ماراثون
5: وإذا ماراثون، وإن كان ماراثون يا حبيبي ده
2: قتلوا مين؟ قتلوا مين؟
5: بأيد إسرائيل، أي إسرائيلي بالعالم بأيد إسرائيل وبأيد المجازر اللي ذكرتها إسرائيل.
0: أخذت الدول الأوروبية مواقف تجاه بنيامين نتنياهو، تجاه ما يحدث في غزة أو بلبنان، موقف، ولكن اليوم هذه الدول الأوروبية اللي هي غرقانة أوريدي بمشاكلها، وهل فعلا قطعت العلاقة بشكل كلي مع إسرائيل؟ هل طردت السفرة مثلا، أو بقيت بس هيك موقف على الماشي واكتفت بهيدا الشيء؟ يعني الدول الأوروبية اللي أنت حضرتك عم تحكي عنها عيسى،
5: أي
0: أنه شو عملت اليوم تجاه إسرائيل؟
5: ما قطعت علاقتها مع إسرائيل، بس هو كشعب مثلا نقول بإسبانيا، شو بإسبانيا أنت تقريبا عملوا إحصاءات آخر فترة من شهر تقريبا، إحصاءات إذا بتعمل سيرش عليها كلود، 70% من الشعب الإسباني ضد إسرائيل وسياسة إسرائيل، 55% من الشعب الإيطالي ضد سياسة إسرائيل، وهذا الشعب عم تحكي انت بغض النظر حكومه.
0: نحن عم نحكي على مستوى الدوله، على المستوى الرئاسي مثلا، انه هيدا هو
5: الرئاسه. طبعا الرئاسه الاسبانيه مش كم مره جرمت نتنياهو وحطت اسمه نتنياهو على مطاراتهم اللي ممنوع يدعس في مطار اسبانيا.
2: انت تخيل ان اليهود هنا يعني سحبوا ارصدتهم من البنوك، ايه اللي هيحصل لاسرائيل؟ ولو احنا العرب كلنا سحبنا الفلوس، ايه اللي هيحصل؟
5: في اسالك سؤال يا نشأت، انت
2: ليش انا بسالك انت سؤال تسالني بسؤال؟
5: ليش انت على طول واقف على طول مع الـ مع الـ بصف الاسرائيليين على طول باي حوار؟
2: بحب الذكاء، انا اعشق الذكاء.
5: اي ذكاء يا نشأت، وانت شايف كل العالم العربي عم تذبحوا اسرائيل وانت واقف بصفه، اي ذكاء هيدا؟
2: ما بيذبحوش حد ولا اي حاجه خالص.
0: لا لا
5: هم مسالمين
0: لا
5: جدا.
0: لا لا
2: مسالمين مسالمين
5: لا ما بيذبحوش
2: حد
5: ولا المصريين
2: من اراضي،
5: ما ذبحوش المصريين، ذبحوا اللبنانيين وذبحوا اولاد عمتنا اولاد خالتنا وكل الشعب اللبناني عم يروح من جنوب وعم ينذبح، ما ذبحوش.
0: اكيد اليوم منهم هلا يعني ما علينا شقت يعني لاسرائيل عندها اهدافها وعندها يعني كمان نحن عندنا تجارب مع إسرائيل، مصر عندها تجارب مع إسرائيل، يعني ما منا ملاك يعني كمان تحط لها جوانح.
2: أيوة بس إسرائيل انسحبت قبل كده من غزة، انسحبت مع معاهدة السلام مع مصر من سيناء، وانسحبت قبل كده من مزارع شبعة، وكان في نية للسلام وكانش لازم تتم لأن كان في سلاح خارج الشرعية اللبنانية.
5: ما كانش مزارع شبع بعد الأهلة محتلة حبيبي، وين سبح انت ما بعمرها
2: دلوقتي في خمس نقط محتلين، في خمس
5: نقط مزارع شبع،
2: في اكثر من مزارع شبع
5: في عمرها ما انسحبت من مزارع شبع. انا من الملكية من الجنوب لهلا عندنا 400 دونم لجدودي لهلا بعد ما احتلتهم اسرائيل وغير وغير وغير، ومن سوريا شو بدها من سوريا هلا؟ وقال لي سلام، عم تحكيني اسرائيل على السلام؟ ما في سلام يا
0: عزيز. شكرا عيسى وشكرا لكل اللي يتواصلوا معنا. هيك كلمة أخيرة نشأت قبل ما نروح لبريك ونكون مع الأخبار.
2: كلمة أخيرة إن إحنا في دولة متعددة الحضارات والثقافات والمالتي كالتشر سوسايتي، فلازم مشاركة أي حد لازم نكون مرحب بيها في كل وقت.
0: شكرا لنشأت وشكرا لكل اللي تواصلوا معنا من الفترة الصباحية مع تعدد الآراء اللي سمعناها اليوم وعلى عدة مواضيع مع زميلي ماريا منصور، بتابعوا مشوارنا من استوديو توأمي وميسات من بيروت. شكرا للمتابعة، وتضلوا بألف خير وانطلاقة ربيع مباشر نتمنى لكل فرد منكم وكمان بنفس الوقت للعالم أجمع.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
8: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
9: Australia's housing market has declined for the fifth consecutive month, with property values falling in every capital city except Darwin over the winter months. Earlier this year, falling home values were isolated to particular sections of the market, such as higher-end, higher-value properties. But data from Cotality now shows the drop is more widespread, with the majority of capital city suburbs now experiencing falls.
10: It's a combination of higher rates, unaffordable housing, and people being nervous.
9: Alan Oster is an independent economist. He says a string of rate rises this year, plus uncertainty, is pushing property prices down. The Home Value Index from property data firm Cotality shows an overall 0.9% drop in August in property values nationally. Alan Oster says the falls will continue, but he believes a big crash is unlikely.
10: I think you're going to see the trend, essentially, of Sydney and Melbourne still falling about 1% per month for at least 3 to 6 months, and then the other markets probably catching up.
9: Australia's most expensive housing market, Sydney, continues to lead the decline, down 1.4% from July to August. But the fall in home values has now spread to other capital cities that had, up until now, been generating the most growth in recent years. Jared Berg is the head of research for Australia at Cotality.
11: To give you a sense of how conditions look across the capital cities, back in February, less than 50% of suburbs were in decline. We're now seeing 93% of suburbs.
9: He says the current conditions are likely to persist for some time.
11: What we're describing with this downturn is a layering effect of different measures on the demand side of the housing market that really pushed down on buyers. Affordability remains an enormous constraint across the country, but we've seen the impact of rate rises from the Reserve Bank, cost of living pressures really intensifying with higher energy costs, and then finally the changes coming out of the federal budget impacting investors. So everything has been building on top of each other and pulling the market in one direction.
9: The current downturn isn't as sharp as the one Australia experienced in 2022-23 when the Reserve Bank began aggressively raising rates in an effort to fight post-pandemic inflation. But it is a significant slowing. Whether that's a bad thing depends on your perspective. Jared Berg again.
11: Certainly for people who have purchased at the market peak, this is a very negative picture. For people who have been looking for an investment return over a longer period of time, it's a negative picture. But for someone who's attempting to enter the market, like a first home buyer, the lower values are a very encouraging situation, particularly when affordability has been so elevated in terms of its constraint.
9: Selling times are also longer and auction clearance rates are falling, with Cotality's data showing there's been a 15.5% drop in home sales year on year.
0: صباح الخير أستراليا ويسعد أوقاتكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. ماريا معكم بها الثلاثة اليوم أول نهار من شهر أيلول. إن شاء الله شهر سبتمبر بيكون مليان خير وأخبار حلوة على الجميع. عبر 2 أستراليا 1638 AM نبلش مشوارنا برفقة شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم.

0: أسبوعنا بعده بأوله، وخصوصا هلأ كمان نحن ببداية شهر جديد والأحداث بالمنطقة عم تتحرك بسرعة. فمشوارنا اليوم غني بالموسيقى الحلوة، ورح ناخد وقتنا كمان مع أكتر من ملف وخبر عم بيستحق نفهم شو عم بيصير فيه، نحكي عنه خصوصا بلبنان والشرق الأوسط. قبل ما نكمل خلينا ناخد نظرة سريعة على أجواء الطقس اليوم. بسدني مشمس، درجات الحرارة بتوصل لل 25 درجة مئوية، 23 على صعيد ملبورن و 30 درجة مئوية هون ببيروت. وهيدي كانت أجواء الطقس، ومنكمل نحن وياكم بالموسيقى بعد البريك.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: معكم بهالخبر من جنوب لبنان. رغم كل الحديث السياسي عن المفاوضات والتهدئة اللي عم بيصير على الأرض، بعده عم بيخبرنا ويفرجينا شي تاني. التنين بارح استمرت العمليات الإسرائيلية بعدة مناطق جنوبية، وسجلت تفجيرات وضربات بين الأنطرة والطيبة بقضاء مرجعيون، بكفر تبنيت بالنبطية وبمنطقة بيوت السياد بقضاء صور. وبالأنطرة تحديدا، تقارير من المنطقة بتحكي أنه عمليات الهدم المتتالية بالأيام الأخيرة غيرت حتى معالم أجزاء من المنطقة، وكل هيدا عم بيصير بوقت المفاوضات السياسية بين بيروت وإسرائيل بعد ما حققت الاختراق المطلوب. في حديث من فترة عن مناطق تجريبية عم بينتشر فيها الجيش اللبناني ويتولى فيها مسؤوليات أمنية أوسع، بس التطبيق على الأرض صراحة عم بيمشي أبطأ بكتير من المسار السياسي. وهون المشكلة، كل يوم بيمرق من دون اتفاق فعلي على الأرض، أهل الجنوب هن اللي عم بيعيشوا النتيجة. لأنه بالنسبة للعائلة الموجودة بضيعة حدودية، الفرق بين أنه المفاوضات متقدمة أو متعثرة يعني مش ستيتمنت سياسي. الفرق إذا فيهم يرجعوا عبيتهم، إذا أرضهم بعدها موجودة، وإذا فيهم يعيشوا بأمان. فمنتمنى عن جد يعني بهالظروف الصعبة الله يحمي أهل الجنوب وكل المدنيين الموجودين بالمناطق المتضررة، وإن شاء الله هالمسار السياسي يوصل لشي فعلي يخفف عن الناس كل هالعبء وكل هالتعب، ومش يضل مجرد يعني اجتماعات وتصريحات. منكمل نحن وياكم مشوارنا، متابعة الأغاني مستمرة. بعد الاستراحة رح نكون برفقة الفنانة نوال الزغبي.
1: ذكرت زعيمة ون نيشن بولين هانسن أن تصريحات رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ووزير الخزانة جيم شالمرز أمام أنصار حزب العمال قد تؤدي إلى التحريض على العنف السياسي. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تؤمي أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: للأغاني الحلوة وجولتنا المنوعة برجع لعندكم مستمعينا أنتم برفقة راديو 2 أميا أستراليا 1638 AM. بدي أتوقف عند خطاب مهم لرئيس مجلس النواب نبيه بري مساء الاثنين، ويمكن أهم شيء فيه أنه حاول يرسم مجموعة خطوط حمراء للمرحلة الجاية. بري قال بشكل واضح أنه بيرفض تحويل جنوب لبنان إلى بافر زون أو حزام أمني، ورفض كمان فكرة التفاوض تحت النار، وشدد أنه دور الجيش اللبناني بالنسبة له خط أحمر وما لازم يتم التشكيك فيه. بس يمكن أخطر نقطة بخطابه كانت التحذير من الداخل. بري قال أنه الخطر الحقيقي هو يعني أنه التصعيد الإسرائيلي والخلافات السياسية تتحول إلى انقسام داخلي، وحذر اللبنانيين من الوقوع بفتنة أو بصراع جديد بين بعضهم. وهذا الكلام بيجي بوقت النقاش الداخلي حاد جدا. الرئيس جوزيف عون عم بيشدد على حصرية السلاح بيد الدولة وعلى دور الجيش، وفي ضغط أمريكي واضح باتجاه نزع سلاح حزب الله. وبالمقابل حزب الله وحلفائه عندهم اعتراضات كبيرة على طريقة إدارة الملف والتفاوض مع إسرائيل. يعني عمليا اليوم لبنان عنده مشكلتين لازم يتعامل معهم بنفس الوقت: خطر أمني حقيقي بالجنوب، وخلاف سياسي داخلي حول كيف أصلا لازم نواجه هالخطر. وبرأيي هون كلام بري عن السلم الأهلي كتير مهم، بغض النظر مين بيتفق معه سياسيا ومين لا. اللبنانيين فيهم يختلفوا على السلاح والمفاوضات والاستراتيجية، بس آخر شيء البلد ما بيتحمل تتحول هالخلافات لمواجهة بين اللبنانيين نفسهم، لأنه بكفي اللي فيه واللي عم بيصير. خلينا نترك هالسياسة هلأ شوي عجنب، لأنه رح نرجع كمان لعدة مواضيع نحكي عنها، نتوقف عند مواضيع مهمة ومنرجع للموسيقى بعد استراحتنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: وهلأ بترككم مستمعينا مع آخر المستجدات كلها سوا اللي رح تستمعوا لها من قبل الزملاء، إن كانت أخبار محلية أسترالية أو عالمية وحتى من لبنان والشرق الأوسط. ضمن نشرة أخبار 2 أميا أستراليا، خليكن معنا ومن بعدها منكفي مشوارنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كاميرا.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 92917100.
5: Today's best variety.
6: This is my radio.
7: My summer playlist.
8: Ole. Ole.
9: Is it really true in it?
10: What are they saying anyway?
11: Run this like cardio. My radio.
5: You want it? We've got it.
12: Awesome.
5: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
13: Australia. 24/7. On the hour, every hour.
14: First.
13: 2ME Australia. News.
15: ABC News. Josie Sargent with the top stories. A jury in Las Vegas has found an ex-gang leader guilty of murder in the drive-by killing of legendary hip-hop artist Tupac Shakur in 1996. 63-year-old Dwayne Keefe D. Davis had been charged with a single count of murder using a deadly weapon. He had pleaded not guilty. Police had long suspected Davis but did not have enough evidence to charge him until he went public with his story in media appearances and a memoir. New data reveals Australia's property downturn has now spread to 93% of capital city suburbs. Figures from property firm Cotality shows national home values fell for the fifth straight month in August, down 0.9%. Sydney saw the biggest drop, with prices sliding 1.4% last month, while Melbourne and Canberra both dipped 1.1%. And the US Supreme Court has ruled to let President Donald Trump continue the construction of his White House ballroom. The National Trust for Historic Preservation sued last year after the Trump administration tore down the White House East Wing and began building the ballroom without seeking specific approval from Congress. The court's ruling was tight, 5-4, with one of the six conservative justices siding with the three liberals, saying the ballroom construction is likely unlawful. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: بعد تلويح ترامب بتوجيه ضربات شديدة لإيران، تقارير تكشف أن واشنطن تدرس شن هجمات محدودة تستهدف قدرات طهران على مهاجمة السفن. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يؤكد لسكاي نيوز عربية أن نموذج المناطق التجريبية هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل. الولايات المتحدة تؤكد على أهمية تنفيذ اتفاق لجنة الحوار المصغر في ليبيا سعيا لإجراء انتخابات وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة. ميسي يطوي صفحة اللغب الدولي مع الأرجنتين بعد خسارة نهائي كأس العالم ووفاة والده. أهلا بكم. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا في مؤتمر صحفي من المكتب البيضاوي إلى أن الإيرانيين باتوا لا يعرفون من هم قادتهم.
1: إنهم دولة فاشلة، لديهم تضخم بنسبة 350%، ليس لديهم عملة ولا يدفعون رواتب جنودهم. نحن نسيطر على مضيق هرمز بشكل ممتاز للغاية، كما تعلمون نحن ندمر العديد والعديد من سفنهم، كما نساهم بعبور ما معدله 30 سفينة في الليلة. هذا عدد كبير والكثير من النفط تدفق، ولهذا السبب لم ترتفع أسعار النفط بشكل جنوني. لن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا، إنهم لا يعرفون حقا من هم قادتهم. لديهم المتطرفون لكن تم القضاء عليهم تماما.
0: وقد توعد ترامب خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بضرب إيران بشدة ردا على هجومها ضد القوات الأمريكية في الأردن، وقال إن إيران حريصة على عقد اجتماع لكنه شكك بإمكانية الوثوق بها للتوصل إلى اتفاق. وكان ترامب قد اتهم القيادة الإيرانية بالتخبط والعجز عن تمثيل البلاد بالشكل الصحيح، قائلا إن إيران أصبحت رسميا دولة فاشلة ووصفها بأنها ميتة، مشيرا إلى انهيار في قدراتها العسكرية والاقتصادية. ودعا ترامب إلى محاكمة المسؤولين عن سقوط قتلى بين المحتجين في إيران، قائلا إن عدد الضحايا تجاوز 100,000 شخص. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب ومساعديه يدرسون شن ضربات محدودة في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها الرادارية والصاروخية لمهاجمة السفن. ووصف المسؤولون هذه العملية بأنها بمثابة تقليم للعشب، والهدف منها هو تقليل خطر الهجمات الإيرانية. كما كشف المسؤولون أن وزير الحرب بيت هيكست أيد الخطة وأرسلها إلى البيت الأبيض قبل أيام عدة، مشددين على أن الاعتداءات الإيرانية على الأردن قد تغير رأي ترامب بعد أن كان يميل إلى عدم شن ضربات. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب كان يوجه رسالة إلى إيران من خلال منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن جزيرة خرج.
2: كما تعلمون الرئيس ترامب يحب أن يغير أسلوبه قليلا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنني أعتقد أنه يوجه رسالة إلى الإيرانيين تقول إننا نعلم أن الإيرانيين ما زالوا يطلقون النار على السفن التجارية، وإننا ما زلنا نمتلك الكثير من الأدوات لمنعهم من ذلك أو على الأقل الحد من نشاطهم. وما يريد الرئيس قوله هو أنتم تطلقون النار على السفن التجارية وأنتم تتصرفون كدولة إرهابية وعليكم التوقف، وإلا ستكون هناك عواقب.
0: نفت الولايات المتحدة إعلان إيران بأن ناقلة نفط اصطدمت بلغمين قرب مضيق هرمز، وصفة ذلك بالتضليل الإعلامي. وكانت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم قالت إنها نفذت إجراء عسكريا محدودا ودقيقا ضد قوات إيرانية كانت تستعد لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، معتبرة أن تلك القوات شكلت تهديدا وشيكا للملاحة في المضيق. نفى مسؤول أمريكي لرويترز استهداف القوات الأمريكية لجزيرة خرج الإيرانية. وبالرغم من ذلك تتجه الأنظار إلى الجزيرة مع إعلان ترامب أنها تتعرض للتدمير وسط تساؤلات على الهدف التالي. فبين موقع جزيرة لارك الاستراتيجي وخرج التي تمثل مركزا رئيسيا لتصدير النفط تبرز أهمية الجزيرتين في الحسابات العسكرية والاقتصادية لطهران.
3: من يسيطر على هرمز يملك مفتاح الملاحة والنفط الإيراني. بهذه المعادلة تبدو جزيرتا لارك وخرج في قلب تصعيد جديد بين الولايات المتحدة وإيران. جزيرة لارك رغم صغر مساحتها التي تبلغ نحو 49 كيلومترا مربعا تتمتع بموقع استراتيجي بالغ الحساسية، فهي تقع قرب المدخل الشرقي لمضيق هرمز، بما يمنحها قدرة على مراقبة حركة السفن والاقتراب من أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم. الرسالة الأمريكية تبدو واضحة، استهداف القدرة الإيرانية على تهديد الملاحة وإغلاق أو تعطيل أهم شريان الطاقة العالمية. وفي الجهة الأخرى من المشهد، برزت جزيرة خرج في تصريحات الرئيس الأمريكي الذي قال في تدوينة إلى الجزيرة الإيرانية تتعرض للتدمير من دون أن يوضح ما إذا كان يتحدث عن ضربة نفذت بالفعل أم يلوح بتصعيد مقبل. أهمية خرج مختلفة تماما عن لارك. فالجزيرة تمثل المركز الرئيس لتصدير النفط الإيراني، وكانت تتعامل مع نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. لذلك فإن تأكد استهداف منشآتها النفطية يعني توجيه ضربة مباشرة إلى قدرة طهران على تصدير الخام، وبالتالي إلى أحد أهم مصادر الإيرادات التي يعتمد عليها اقتصادها. وهنا تتضح خريطة الضغط. لارك ورقة عسكرية عند بوابة هرمز، وخرج ورقة اقتصادية على شريان النفط الإيراني، وبين الجزيرتين يتسع نطاق المواجهة من استهداف منصات إطلاق وتهديد الملاحة إلى الضغط على قدرة إيران على تصدير النفط والحصول على العائدات التي تمول اقتصادها.
0: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن إصابة ناقلة نفط بثلاثة مقذوفات غير محددة أثناء عبورها مضيق هرمز، مما تسبب باندلاع حريق على متنها. وقالت الهيئة إن الحادثة لم تتسبب بأي إصابات بشرية أو أضرار بيئية، مشيرة إلى وقوعها على بعد 31 كيلومترا شرق مدينة خصب العمانية. انطلقت اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، حيث تسعى واشنطن إلى حشد الدعم في حربها الاقتصادية على إيران. كما تعتزم الولايات المتحدة التي تتولى هذا العام رئاسة مجموعة العشرين تركيز المناقشات على سبل تعزيز النمو، غير أن ملفات أخرى تفرض نفسها وفي مقدمتها الحرب على إيران والتي أدت إلى أزمة طاقة وارتفاع الأسعار في أنحاء العالم. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إيران تأخذ العقوبات الأمريكية المفروضة عليها بجدية، مؤكدا أن الحصار الاقتصادي على إيران ليس له إطار زمني.
4: لا يوجد إطار زمني، إننا نفرض حصارا عليهم وسنواصل ممارسة الضغوط، وقد أجرينا بالفعل مناقشات جيدة جدا حول هذا الأمر. وكما تعلمون أعتقد أن الأمر قد يستغرق أسابيع أو أشهر، ولا داعي لأن ينهار الاقتصاد الإيراني، بل كل ما نريده هو أن يعود النظام إلى رشده.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان إن بلاده لا تزال تسعى لحل تفاوضي مع الولايات المتحدة. انتقد بازيشكيان من يحاولون التقليل من تأثير العقوبات على إيران. يأتي ذلك في ظل تلاسن علني وجدل متصاعد داخل أجنحة السلطة حول كلفة الحرب وما إذا كان التخصيب يستحق الثمن الذي تكبدته إيران.
5: يعني إنك ميقال أصلا تحريم هيش أثر ندرد أخذ نمیدونم چی به اینو بگم، یعنی واقعا عقلم خوب چیزیه. Direct.
6: from the 2ME archives.
7: What we gonna do right here is go back.
8: Missing.
7: Way back. Back into time.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك اندوكاردايتس وب22 كانون الأول سنة 1917 توفت. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماتر كابريني عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماذر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذا ماذر كابريني pray for us. قديس الساعة saint of the hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: الأخبار رجعنا لأغانينا بهالساعة الجديدة الساعة الذهبية وماريا معكم هون على 2 أميا أستراليا 1638 AM. برجع بذكر بحالة طقسنا لليوم الثلاثة بسدني مشمس، درجة الحرارة 25، 23 درجة على صعيد ملبورن و30 هون ببيروت.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Why not? 2ME
1: بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: تعرضت وزيرة الاتصالات والرياضة أنيكا واز لانتقادات واسعة بعد نشرها فيديو تستخدم فيه الأوشيز. أما المتابعين والسياسيين المعارضين اعتبروا استخدام ألعاب الأطفال لتفسير أزمة الإسكان تبسيطا مهينا للمشكلة. مزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

كنا سمعنا برفقتكم للموسيقار ملحم بركات، وهلأ مع إيجلز كمان ترافقنا بغنية حلوة كتير، ورح ننتقل لأجواء مختلفة تماما، أجواء فيروزية بامتياز، وغنية من أغاني الزمن الجميل رح نسمعها سوا هون على 1638 AM.

0: وهون رح نترك شوي الموسيقى على جنب ونتوجه سوا لغرفة الأخبار عند الزملاء تيوفونا بآخر التطورات المحلية والعالمية عبر 2ME أستراليا، ومنرجع منلتقى سوا بالساعة الجديدة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: Josie Sargent with the top stories. The Prime Minister has confirmed a Royal Australian Air Force plane carrying humanitarian supplies has departed for Nepal. The plane is loaded with shelter and hygiene kits and other essential aid items to assist people impacted by catastrophic flooding in the region. 43 Australians remain missing following the tragedy, with the death toll surpassing 950. Jurors have reached a guilty verdict after less than 3 hours of deliberations in the trial of Dwayne Keefe D. Davis, who's accused of orchestrating the drive-by killing of rapper Tupac Shakur. Tupac was shot in Las Vegas in September 1996 and died 6 days later from his wounds. Police had long suspected Davis but did not have enough evidence to charge him until he went public with his story in a memoir. The jurors heard testimony from dozens of prosecution witnesses and three defense witnesses over the course of 9 days. And the US President Donald Trump has threatened further strikes against Iran after both sides exchanged fire for the first time in a month. Iran says it retaliated with an attack against US bases in Jordan after the United States launched strikes on Larak Island in the Strait of Hormuz. Iran says the attack killed 2 people and injured several others. The escalating infighting comes as the Trump administration tries to apply economic pressure on Iran to end the 6-month war. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: أهلا بكم. أفاد موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب ومساعديه يدرسون شن ضربات محدودة في مضيق هرمز لمنع إيران من شن هجمات تستهدف السفن التجارية التي تعبر المضيق. ووصف المسؤولون هذه العملية بأنها بمثابة تقليم للعشب، والهدف منها هو تقليل خطر الهجمات الإيرانية.
1: الأنظار تتجه مجددا إلى مضيق هرمز، أحد أهم شرايين تجارة الطاقة في العالم. فبعد تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية إلى إيران، تبحث واشنطن خيارات عسكرية محدودة تستهدف القدرات الإيرانية التي قد تشكل تهديدا لحركة الملاحة في هذا الممر الحيوي. وبحسب موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين، يدرس ترامب وكبار مساعديه تنفيذ ضربات محدودة ضد مواقع الرادارات ومنظومات الصواريخ الإيرانية المنتشرة حول المضيق. والهدف وفق الموقع هو منع طهران من إعادة بناء قدراتها على رصد السفن واستهدافها، مع تجنب الانجرار إلى حملة عسكرية أوسع.
2: الأمر محدود للغاية، انظروا، إنهم دولة فاشلة يعانون من تضخم بنسبة 350%. ليس لديهم عملة، لا يدفعون رواتب جنودهم، معظم قادتهم أموات، أسطولهم البحري والجوي منهاران، ومعدات المراقبة لديهم شبه معدومة. هذا لا يعني أننا لن نضربهم، سنرى ما سيحدث.
1: الخطة العسكرية التي أعدتها القيادة المركزية الأمريكية تحظى بدعم وزير الحرب بيت هيكزيث، الذي أحالها إلى البيت الأبيض قبل أيام لتكون ضمن الخيارات المعروضة على الرئيس ترامب. في المقابل تحذر طهران من أن أي تحرك عسكري أمريكي جديد سيقابل برد، في مؤشرا إلى أن الضربات المحدودة إن نفذت قد لا تبقى كذلك. وحتى الآن لم يتخذ قرار أمريكي نهائي بشأن الخطة، لكن الخيارات المطروحة تكشف دقة الحسابات في واشنطن. كيف يمكن تحييد قدرات إيران حول مضيق هرمز وحماية الملاحة من دون إشعال مواجهة جديدة يصعب احتواء تداعياتها؟
0: هذا وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا في مؤتمر صحفي من المكتب البيضاوي إلى أن الإيرانيين باتوا لا يعرفون من هم قادتهم.
1: إنهم دولة فاشلة، لديهم تضخم بنسبة 350%، ليس لديهم عملة ولا يدفعون رواتب جنودهم. نحن نسيطر على مضيق هرمز بشكل ممتاز للغاية، كما تعلمون نحن ندمر العديد والعديد من سفنهم، كما نساهم بعبور ما معدله 30 سفينة في الليلة. هذا عدد كبير، والكثير من النفط يتدفق، ولهذا السبب لم ترتفع أسعار النفط بشكل جنوني. لن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا، إنهم لا يعرفون حقا من هم قادتهم. لديهم المتطرفون لكن تم القضاء عليهم تماما.
0: في الأثناء قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن بلاده تعمل حاليا على ضمان حرية حركة التجارة عبر مضيق هرمز. وفي مقابلة مع فوكس نيوز وصف فانس الإيرانيين بالمجانين الذين يمكنهم فعل أي شيء من دون حكمة استراتيجية.
3: الآن الكثير مما نقوم به هو ضمان حرية حركة التجارة عبر مضيق هرمز. أعتقد أن ما تعلمته هو أن هؤلاء الأشخاص حقا مجانين، وهم مستعدون لفعل أي شيء، وأعتقد أنهم يفعلون ذلك من دون قدر كبير من الحكمة الاستراتيجية من أجل تحقيق أقل تدفق ممكن للنفط والغاز.
0: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن إصابة ناقلة نفط بثلاثة مقذوفات غير محددة أثناء عبورها مضيق هرمز، مما تسبب باندلاع حريق على متنها. وقالت الهيئة إن الحادثة لم تتسبب في أي إصابات بشرية أو أضرار بيئية، مشيرة إلى وقوعها على بعد 31 كيلومترا شرق مدينة خصب العمانية. أفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لسكاي نيوز عربية بأن المسار السياسي بين لبنان وإسرائيل سيستأنف في روما خلال شهر سبتمبر، مع استمرار المحادثات في كل من بيروت والقدس وواشنطن. وقال إن واشنطن تعتبر عملية المناطق التجريبية المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل لكل من لبنان وإسرائيل. وأكد المتحدث أن الهدف هو التنفيذ الكامل للإطار الثلاثي الذي يشمل عمليات تطهير للألغام والذخائر والتحقق منها، ومن ثم توسيع نطاق المناطق التجريبية وصولا إلى إحراز تقدم نحو اتفاق شامل للسلام والأمن. وختم بالقول إن عملية نزع سلاح حزب الله تعد جزءا لا يتجزأ من هذه العملية. أفادت وسائل الإعلام اللبنانية بوقوع سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان شملت محيط مرتفع علي الطاهر وبلدات زوطر الشرقية والمنصوري ودير سريان ومنطقة كفر رمان. ولفتت وسائل الإعلام اللبنانية إلى انهيار جزء من جبل بلدة القنطرة جنوب لبنان جراء تفجيرات إسرائيلية قوية ومتتالية هزت البلدة. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة أرنون في الحي المحاذي للطرف الشمالي لقلعة الشقيف. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء عن ازدياد حصيلة المصابين في صفوف عناصر قوى الأمن إلى 10 مصابين، وذلك جراء استهداف مجموعات وصفتها بأنها خارجة عن القانون نقاط أمنية في منطقة تل حديد ومحور ولغة. نقل التلفزيون السوري عن قيادة الأمن الداخلي قولها إن الهجمات نفذت بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، واستهدفت أيضا سيارة بيك أب تابعة لقوى الأمن، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وعناصر الأمن. أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 5 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين في قطاع غزة. وبحسب المصادر ذاتها استهدفت إحدى الغارات مركبة مدنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. بدأ مستوطنون إسرائيليون أعمال تجريف في قطعة أرض وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. واعتبر رئيس البلدية يوسف الجعبري أن هذه الخطوة تمهد لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في قلب المدينة. في السياق حذر الجعبري من مخطط لتوسيع الاستيطان والسيطرة على البلدة القديمة ومحيط الحرم الإبراهيمي. في العراق أعلنت السلطات القضائية عن ضبط أموال وعقارات ضخمة تخص مدير مكتب وكيل وزارة النفط الموقوف على محسن خلف، مشيرة إلى أن المضبوطات شملت مبالغ تقترب قيمتها من 11 مليون دولار إضافة إلى 35 عقارا و6 سيارات. تأتي هذه الخطوة ضمن حملة قضائية كبرى أثمرت حتى الآن على استرداد أكثر من 1,300,000,000,000 دينار وكميات من الذهب والسيارات الفارهة، بالتزامن مع صدور أحكام بالسجن ل7 سنوات بحق نائب سابق ووكيل آخر لوزارة النفط تورطا في هذه القضية. يعتبر مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن الوقت مناسب للبناء على زخم الاتفاق الذي وقعته الأطراف الليبية المشاركة في لجنة الحوار المصغر 4+4 والمضي قدما في تنفيذه وإحراز مزيد من التقدم نحو إجراء انتخابات وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة، إضافة إلى بناء ليبيا مستقرة ومزدهرة. ووصف بولس توقيع الاتفاق بالخطوة المشجعة إلى الأمام في العملية السياسية في ليبيا، مشيدا بالأطراف لخراطها البناء وتوصلها إلى اتفاق بشأن القضايا الانتخابية الرئيسية. أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في سلسلة غارات روسية استهدفت العاصمة كييف فجر اليوم. يأتي القصف الروسي بعد تحذيرات أطلقها الجيش الأوكراني من هجوم بصواريخ باليستية يستهدف كييف. ودعا سلاح الجو الأوكراني السكان إلى البقاء في الملاجئ حتى رفع التحذير، مؤكدا أن خطر استخدام أسلحة باليستية ووسائل هجوم أخرى ضد كييف ومنطقتها لا يزال قائما. حذرت الأمم المتحدة من أن إجراء أي تجربة نووية جديدة قد يشعل سباق تسلح جديد في ظل رفض الولايات المتحدة وروسيا والصين ودول أخرى تمتلك أسلحة نووية التصديق على المعاهدة التي تحظر التجارب النووية. وقال مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أن أي استئناف للتجارب سيقوض عقودا من ضبط النفس ويعمق انعدام الثقة ويهدد بإطلاق تجارب متبادلة وسباق تسلح، معتبرا أن مجرد التفكير باتخاذ مثل هذا المسار أمر خطير. أعلن البيت الأبيض على استقالة وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول بعد 18 شهرا من توليه منصبه وسط تقارير عن توترات بينه وبين وزير الدفاع بيت هيكسيت. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من كشف عن نبأ الاستقالة التي تأتي ضمن سلسلة تغييرات طالت قيادات عسكرية بارزة في الإدارة الأمريكية، من بينها رئيس أركان الجيش الجنرال راندي جورج وقائد القوات الأمريكية في أوروبا وإفريقيا الجنرال كريستوفر دوناهيو. ازدادت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت نيبال ومناطق في التبت الصينية إلى 955 قتيلا، فيما لا يزال 4471 شخصا في عداد المفقودين. وتتواصل عمليات الإنقاذ لليوم السادس وسط ظروف بالغة الخطورة في وقت بدأت فيه السلطات بدفن جثث مجهولة الهوية بعد أخذ عينات حمض نووي منها. ختام النشر مشاهدينا، مزيد من الأخبار على رأس الساعة، إلى اللقاء.
4: مشوارنا لليوم 3/1 سبتمبر ماشي برواق، إن شاء الله نهاركم يكون حلو، وقتكم ماشي بشكل جيد. مع هالساعة الجديدة رح نبلش بأغاني جديدة منوعة، رح نكون هلأ برفقة سميرة سعيد، وبعدها رح نسمع لملك الرومانسية وائل كفوري الغرام المستحيل.

0: مين منكن عايش قصة غرام مستحيل؟ والله هاي من أصعب القصص بحسها بالحياة، من أصعب وأسأل القصص، لأنه اللي منه عايش ستيبل وبحياته العاطفية أكيد حتكون نفسية تعبانة، المشاكل موجودة، فإن شاء الله ما بيكون في غرام مستحيل. رح انتقل أنا وياكم لاستراحة، بس خلينا أشوف معكم هيك نظرة سريعة على حالي طقس بكرة الأربعاء. بسدني رح يكون طقس مشمس حلو، يعني جاي هيك شهر سبتمبر هلأ ومعه الطاقة الإيجابية والشمس، وال أنا بحس صراحة بس تكون مشمس الدنيا بحس خلص هيك براحة نفسية بتجي لحالة. بكرة رح ترتفع درجات الحرارة للسبعة وعشرين بسيدني، رح تنخفض بملبورن للسبعة عشر درجة، وهون ببيروت طقس ستيبل ودرجة الحرارة كحد أقصى 30. خليكن معنا بريك ومنرجع.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس ريكروتينج ناو. Authorized by the Victorian Government Melbourne.
2: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
3: Do it.

0: بدي انتقل كمان عن موضوع بالملف اللبناني. الولايات المتحدة حسمت نقطة كان في هيك حول لغط بالفترة الأخيرة. مين بتعتبره واشنطن الجهة اللي لازم تتفاوض باسم لبنان؟ الموقف الأمريكي الجديد بيقول بوضوح أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة للتفاوض على مستقبل لبنان وعلى انسحاب إسرائيل من الجنوب ووقف الهجمات. التوضيح إجا بعد ما تصريحات أمريكية خلال الأسابيع الماضية فتحت الباب لتكهنات أن واشنطن ممكن تحكي مباشرة مع حزب الله. هلأ الأمريكيين عم بيقولوا لا، القناة بالنسبة لنا هي الدولة اللبنانية، وبنفس الوقت واشنطن عم تربط أي تقدم أكبر بملف سلاح حزب الله، وعم بتقول إن ناطرة الحزب ياخد قرار بالتخلي عن سلاحه ويبلغ الدولة بهالشي، وبعدها ممكن الولايات المتحدة تحاول تقرب المواقف بين الأطراف. بس على الأرض الموضوع أكيد معقد أكتر. في إطار اتفاق بيحكي عن مناطق بينتشر فيها الجيش وبيستلم فيها مواقع وبنى عسكرية، ولكن التطبيق محدود والمفاوضات بعدها جدا متعثرة. وهذا بيرجعنا لنفس العقد اللبناني القديمة بس صراحة بشكل أخطر. اليوم مين بيقرر الحرب والسلام، مين بيفاوض، ومين عنده السلاح؟ والفرق هالمرة أنه النقاش منه نظري، في قصف وهدم واحتلال بأجزاء من الجنوب بعد عم بتصير، وبالتالي كل تأخير سياسي له كلفة كتير كبيرة وفعلية على الناس. فبدي أقول وأتمنى أنه عن جد أي تفاوض يصير يكون لصالح سيادة لبنان، يحفظ سيادة لبنان، ويقدر قبل كل شيء يجيب أمان حقيقي للناس يلي صار له فترة وسنين طويلة عم تدفع الثمن.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 92 9 1 7 1 0 0.
3: بس على 2ME.

0: The biggest hit. من راديو تو ام بي من غير نيو. مع تحياتي لكم وليد توفيق. From the biggest singers.
1: مع كورتوني كيوان.

0: وجهة نظر للفنان محمد خيري. سمعنا أنا وياكم هالغنية عبر 2 إم أستراليا. والعودة لكم مستمعينا، كنا عم نحكي يعني بهالساعات سوا عن الأمن والسياسة. رح نروح لملف يمكن لا يقل حساسية يعني عند اللبنانيين، وهو المصارف والودائع. مصرف لبنان طلب من المصارف التجارية تبلش ببناء سجل موحد لكل المودعين، يعني إذا شخص عنده حساب ببنك وحساب تاني ببنك مختلف وبالدولار والليرة مثلا، بالنهاية يكون في رقم موحد يربط كل هالحسابات بصاحبه. طيب ليه هالخطوة اجت هلأ؟ لأن جزء من التحضير لأي خطة مستقبلية لإعادة الودائع ومعالجة الفجوة المالية قبل ما الدولة والمصرف المركزي يقرروا مين بيرجع له قدي وكيف وعلى أي مدة، لازم أصلا يكون عندهم هيك صورة دقيقة لكل شخص قدي عنده موزع على النظام المصرفي كله. وهيدا بتبين خطوة تقنية صغيرة، بس بالحقيقة هي عن جد خطوة أساسية. الأزمة من 2019 حبست الناس، منعتها عن كل شيء، هالناس مجمعته مدخرته، وبعد 7 سنين بعدها ما في حل نهائي لكيف تتوزع الخسائر وكيف المودعين يسترجعوا أموالهم. وبنفس الوقت في شيء كمان مقلق عم بيصير، بعض البنوك بعدها عم تعرض على مودعين يسحبوا ودائعهم على أسعار كتير منخفضة، وفي حالات الحديث عن استرداد كمان، يعني يردوا ما يعادل تقريبا 17 سنت من كل دولار بالقيمة الفعلية. يعني تخيلوا، عن جد تخيلوا الموضوع قدي صعب وسائل انه حدا تعب عمر كامل وحط 100,000 دولار بالبنك تنقول، وبعدين ينحط قدام خيار انه ناطي سنوات طويلة او خد جزء صغير كتير وطلع، او انه ساعتها ما بياخد شيء. وهيدا مش مسألة اكاونتينج بالنسبة للناس، هيدا اعمار وسنين مرقت وتعب ومصاري جمعوها وخطط تقاعد مستقبل ولادهم وحياة اجيال جاية. عن جد يعني الناس أكيد بعدها ناطرة السؤال الأكبر إنه أيمتى بيصير في خطوة جدية، في خطة عادلة كمان واضحة فعلا لهالناس، لمستقبلهم وللمصاري اللي هي حقهم. منكمل نحن وياكم بمشوارنا، خليكن معنا دايما على 1638 AM راديو 2ME أستراليا.
1: Relax with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح on 1638 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة.
0: خليكن معنا مستمعينا، رح ننتقل بهالأثناء لآخر المستجدات مع أخبار 2ME أستراليا، ومن بعدها برجع لعندكن من كفة سوا المشوار.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
6: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك.
7: لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
8: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: ABC News. Josie Sargent with the top stories. The Prime Minister has confirmed a Royal Australian Air Force plane carrying humanitarian supplies has departed for Nepal. The plane is loaded with shelter and hygiene kits and other essential aid items to assist people impacted by catastrophic flooding in the region. 43 Australians remain missing following the tragedy, with the death toll surpassing 950. Jurors have reached a guilty verdict after less than 3 hours of deliberations in the trial of Dwayne Keefe D. Davis, who's accused of orchestrating the drive-by killing of rapper Tupac Shakur. Tupac was shot in Las Vegas in September 1996 and died 6 days later from his wounds. Police had long suspected Davis but did not have enough evidence to charge him until he went public with his story in a memoir. The jurors heard testimony from dozens of prosecution witnesses and three defence witnesses over the course of 9 days. And the US President Donald Trump has threatened further strikes against Iran after both sides exchanged fire for the first time in a month. Iran says it retaliated with an attack against US bases in Jordan after the United States launched strikes on Larak Island in the Strait of Hormuz. Iran says the attack killed 2 people and injured several others. The escalating infighting comes as the Trump administration tries to apply economic pressure on Iran to end the 6-month war. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام، أحييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة من تغطية الجزيرة المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة ولبنان. في آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز في وضع جيد وإن معدل عبور السفن هو 30 في كل ليلة. وكان ترامب قد قال إن واشنطن ستضرب إيران بشدة وإنها سترد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب يدرس شن ضربات محدودة في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها المخصصة لمهاجمة السفن. في الأثناء قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بعد لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان على هامش قمة منظمة شانغهاي إن مذكرة التفاهم إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق ولتحقيق سلام واستقرار دائمين. من جانبها قالت الرئاسة الإيرانية إن بيزيشكيان أكد استعداد طهران لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. هيئة العمليات البحرية البريطانية قالت إن ناقلة نفط أفادت بتعرضها لضربات بثلاثة مقذوفات مجهولة الهوية خلال عبورها في مضيق هرمز، أو فعليا مقذوفات مجهولة وذلك على بعد 17 ميلا بحريا شرق مدينة خصب الواقعة في سلطنة عمان. أما في قطاع غزة فقد أفادت مصادر مستشفيات القطاع بسقوط 5 شهداء على أثر غارات استهدفت مناطق عدة بمدينة غزة منذ صباح الاثنين. في الضفة الغربية قال مراسل الجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات هدم واسعة في بلدة بيرزيت شمال رام الله، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة جبل طاروسة غرب مدينة دورة جنوب الخليل، وذلك لتأمين الحماية لعشرات المستوطنين الذين وصلوا إلى موقع مستوطنة جديدة في المنطقة. في لبنان يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب ويستهدف بالغارات محيط بلدتي زوطر الشرقية والمنصوري إضافة إلى مرتفعات منطقة علي الطاهر. أما دبلوماسيا فقد قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن مسؤولية حفظ الجنوب والدفاع عنه تقع على عاتق الدولة ومؤسستها العسكرية والدستورية، مشيرا إلى أن المطلوب إسرائيليا هو الفتنة وإن لبنان مستهدف بسلمه الأهلي. مشاهدينا نتابع معكم كل التطورات هذه بمزيد من التفاصيل، مستهلنا ملف التوتر الأمريكي الإيراني. ومن واشنطن تنضم إلينا مراسلة الجزيرة أميرة السريري. مرحبا أمينة، نتابع معك أبرز التصريحات الأمريكية وأيضا المواقف لعلنا نستهل بأحدثها وتلك التصريحات التي نقلتها فوكس نيوز عن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي.
1: نعم بالفعل محمد، كانت هذه آخر تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية وهي لنائب الرئيس جي دي فانس كما سبق وذكرت، والذي أو التي تحدث فيها عن تركيز اهتمام هذه الإدارة لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. أشار جي دي فانس إلى أن هذا الاستهداف الذي كانت إيران تحاول من خلاله زرع ألغام جديدة في مضيق هرمز كان متوقعا لدى الإدارة الأمريكية، ولربما هذا يربط بما ذكره مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس لهذا التقرير الذي أو الخطة التي أعدتها القيادة المركزية سانتكوم وقدمتها لوزير الدفاع وأيدها ثم قدمها للرئيس ترامب قبل أسبوع. وقتها الرئيس ترامب لم يكن مؤيدا بشكل كبير لتنفيذ هذه الضربات التي نصح بها الرئيس أو وزير الدفاع بيت هيكسيت بناء على هذه الخطة لسانتكوم، نظرا لأنها ستساهم في تصعيد الأوضاع ما بين واشنطن وطهران وقتها. لكن بحسب ما جاء في أكسيوس لربما بعد هذا الضربات التي وجهتها طهران إلى القوات الأمريكية في الأردن أو ما يعرف بهجوم الأردن إعلاميا هنا على الأقل في واشنطن، لربما قد يعيد الرئيس الأمريكي حساباته بخصوص الرد الأمريكي على إيران، وهو ما قاله وتعهد تعهد به، تعهد برد قاس على الجانب الإيراني. لكن بالنظر إلى تاريخ تصريحات الرئيس ترامب الحافل بالتناقضات أو ما يعرف بالغموض الاستراتيجي، كما تقول إدارة الرئيس ترامب إنها تفضل تسمية الأمر حفاظا على عنصر المفاجأة الذي فضل الرئيس ترامب أن ينهجه في أي خطوة يمكن أن يقوم بها، من الصعب التكهن بالخطوة المقبلة التي يمكن للرئيس ترامب القيام بها، خاصة وأن هناك تعويلا على ما يبدو كبيرا على خطوة الحصار الاقتصادي والبنبوذ الاقتصادي التي أطلقتها الخزانة الأمريكية قبل بضعة أيام. تداعيات هذه العقوبات التي شددتها الولايات المتحدة الأمريكية تبدو كبيرة على الاقتصاد الإيراني. الغرض منها بحسب وزير الخزانة هي تغيير نهج النظام الإيراني وليس تدمير الاقتصاد الإيراني، إعادته إلى طاولة المفاوضات. لكن على ما يبدو إلى حدود هذه اللحظة هناك قناعة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران غير مستعدة إلى حدود الآن للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن يبدو بأن هناك رهانا كبيرا على هذه العقوبات، خاصة وأن هناك العديد من الدول التي أثنت على التحركات الأمريكية وأيدتها، كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي وعدد من الدول بحسب مسؤول في الخزانة الأمريكية التي عبرت عن استيائها مما تقوم به إيران في خنق لموارد الطاقة عبر مضيق هرمز. صحيح أنه على الداخل على الأقل هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وجدت إدارة ترامب متنفسا إن صح التعبير عبر هذه الصفقة التي تصفها الإدارة الأمريكية البيت الأبيض والخارجية الأمريكية بالتاريخية، تلك التي أعلنتها يوم أمس مع فنزويلا عبر الحصول على نسبة كبيرة من 65 مليار برميل النفط من فنزويلا. وبحسب نائب الرئيس جيدي فانس فوكس نيوز، هذا من شأنه أن يعزز موارد الطاقة للولايات المتحدة الأمريكية ويقطع الطريق في على إيران وعلى كل من يفكر في أنه يمكن أن يستغل أمن الطاقة لتضييق الخناق سواء على الولايات المتحدة الأمريكية أو على غيرها. حتى الآن هذه الصفقة لم تنعكس بعد على أسعار المحروقات في الداخل الأمريكي، لكن هناك اجتماع يوم غد محوره الكبير هو أسعار الطاقة عندما يلتقي الرئيس ترامب في البيت الأبيض مع مسؤولين عن الوقود في الداخل الأمريكي. هناك سعي حثيث من قبل الإدارة الأمريكية لخفض هذه الأسعار نظرا لانعكاس ذلك على أرقام استطلاعات الرأي وعلى انعكاس توجهات الناخبين الأمريكيين، ونحن على بعد بضعة أسابيع فقط على انتخابات التجديد النصفي والتي يترقب كثيرون هذه الانعكاسات، بالنظر إلى أن يعني الرئيس الأمريكي يمثل الحزب الجمهوري في البيت الأبيض وإن كان غير معني بشكل مباشر بالانتخابات. ثم بالإضافة إلى ذلك ما مهد به يعني بالقول إلى خسارة الحزب الجمهوري بالقول إنه عادة وتاريخيا عندما يكون الرئيس الأمريكي ينتمي إلى حزب وهذا الحزب هو الذي لديه أغلبية في المجلسين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، عادة ما يخسر هذا الحزب في انتخابات التجديد النصفي، فيما رآها البعض تمهيدا بالفعل لهذه الخسارة، وإن كانت الإدارة ما زالت تسعى لتحقيق خرق وتغيير على الأقل نوعا ما توجهات الناخبين بالنظر إلى أن الاقتصاد هو المحرك الأساسي لهؤلاء في هذه الظرفية على الأقل.
0: على الأسابيع المقبلة حبلى بالكثير من التطورات التي قد توضح لنا ذلك وما الذي سيحدث في تلك الانتخابات المرتقبة والمهمة مثل ما أشرت أمينة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أحبطت محاولة إيرانية لإطلاق ألغام بحرية في مضيق هرمز. الضربات التي استهدفت جزيرة لارك تأتي بعد حديث دونالد ترامب الرئيس الأمريكي عن ارتفاع حجم النفط المنقول بحرا عبر مضيق هرمز. في هذا التقرير نقف على ما تقوله إيران والولايات المتحدة حول الوضع في هرمز.
2: بعد حالة الشكوك والتوجس المتبادلة في مضيق هرمز والتي رافقت أسابيع من الهدوء، ودون مؤشرات عسكرية مسبقة تشي بتصعيد وشيك. القيادة المركزية الأمريكية تشن ضربات وصفت
3: تحياتي مجددا لكم من اي مكان عم بتابعونا من استديوهات الاخبار العوده لاستديوهات الهوى وللموسيقى، وبدايه هالساعه رح تكون مع الموسيقار ملحم بركات.

0: كمل معكم بمشوارنا وبرابع ساعة منه. رح أرجع أذكركم بالنسبة لطقس بكرة الأربعاء بسيدني رح يكون مشمس، ترتفع درجات الحرارة لل 27 درجة مئوية، بتنخفض بملبورن لل 17 درجة، وببيروت طقسنا كمان يعني حار مشمس مثل اليوم والحرارة 30 درجة. رح ناخد استراحة صغيرة ما تروحوا بعيد، من بعدها رح نرجع لأصالة وغنية من أغانية الرائعة.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: صباح النور محبوبي، صباحك.
4: تعرضت وزيرة الاتصالات والرياضة أنيكا ويلز لانتقادات واسعة بعد نشرها فيديو تستخدم فيه الأوشيز. أما المتابعين والسياسيين المعارضين اعتبروا استخدام ألعاب الأطفال لتفسير أزمة الإسكان تبسيطاً مهيناً للمشكلة. مزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: معكم دايما على 2 AM أستراليا عبر موجتنا 1638 AM. ومن التحولات الأمنية بالمنطقة في خطوة جديدة جمعت 3 دول ثقيلة عسكريا وسياسيا، وهن السعودية، تركيا وباكستان. هالدول الثلاث اتفقت مبارح التنين على إنشاء أمانة عامة دائمة ضمن اتفاق الدفاع المشترك بينها، ومقر رح يكون بالسعودية، وأول أمين عام إلها رح يكون باكستاني لمدة 3 سنوات. هالموضوع يمكن ظاهريا هو هيك تفصيل إداري، بس وجود مؤسسة دائمة معناه أنه التعاون بطل مجرد اجتماعات أو مناورات من وقت للتاني، صار في ستراكتشر للتنسيق الدفاعي بين الدول الثلاثة. وإذا منتطلع على الخريطة منعرف ليه الموضوع مهم. السعودية موجودة بقلب الخليج وعم بتواجه بيئة أمنية مرتبطة مباشرة بإيران والحرب الحالية. تركيا قوة عسكرية كبيرة وعضو بالناتو، وباكستان عندها جيش ضخم وهي دولة نووية. فوجود إطار دفاعي بيجمع هالثلاثة بيضيف طبقة جديدة على شبكة التحالفات بالشرق الأوسط، خصوصا بوقت دول المنطقة عم تسأل حالها أكثر من أي وقت مضى إنه قديش فينا نعتمد على الولايات المتحدة وحدها بأمننا، وقدي لازم نبني ترتيبات إقليمية خاصة فينا. أكيد إنشاء الأمانة ما بيعني أنه صار في حلف عسكري جديد شبيه بالناتو يعني بين ليلة وضحاها، بس الاتجاه نفسه جدا مهم وبيستحق أنه نحكي عنه ونراقب كيف حيتطور. مكملين سوا بهالمشوار والوقت اللي تبقى لنا، بعدكن برفقة ماريا منصور من استديوهات 2ME وميسات من بيروت.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. This is Saya مارمتا، هو شفيع المدمنين، باترون سينت اوف الكوهوليكس، لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات. منخصص لهم اليوم هيدي الساعة ومنخصصها للقديس متاياس أو متى. الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين، وعنوانه هو المثابرة والأمل. فإذا هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير، مش بس شفيع المدمنين. He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul. يا مرمتة اشفع فينا، the saint of the hour, saint of alcoholics. This is Saya, saint of the hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: من أجواء شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم بتوثق فيي كملين سوا ورح نتابع بها الجزء الأخير يلي حيكون مخصص للأغاني ولجولة موسيقية مميزة. رح نبلشها برفقة ألين خلف ونختمها مع كلوديا شمالي. تابعونا عبر 2 AM أستراليا 1638 AM.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2 AM أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: وهون بنكون وصلنا لنهاية وقتنا لليوم الثلاثة. اليوم كان هيك في كتير مواضيع تقيلة، يمكن لأنه المنطقة عم تمرق بأيام حساسة، هالشرق الأوسط بعده تحت الضغوطات من الجنوب اللبناني للملف الإيراني والخليج وغيره، فإن شاء الله الجاية يحمل معه أخبار أحلى أهدى وأحسن. وكمان اليوم أول نهار من شهر سبتمبر، بتمنى لكم من قلبي شهر جديد يكون حلو عليكم، على عيالكم، يحمل معه راحة خير وأخبار حلوة. كان معكم ماريا، بدي أشكركم على هالرفقة. هلأ بترككم مع أخبار الساعة 3 عبر 2ME أستراليا، ومن بعدها بتتابعوا مع زملائي على 1638 AM، وأنا برجع بشوفكم على خير.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Get the news first from 2ME.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
6: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية ثالثة أعدها ويقدمها لكم آدم جابرة.
7: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. بعد توعد ترامب طهران بما وصفها بضربة قوية، تقارير تتحدث عن أنه يدرس شن ضربات محدودة على أهداف قرب مضيق هرمز. قمة منظمة شنغهاي للتعاون تتواصل في قرغستان بمشاركة بوتين وشي وقادة آخرين. تركيا والسعودية وباكستان تتفق على إنشاء أمانة عامة لاتفاقية الدفاع المشترك بين البلدان الثلاثة. بحضور ماكرون في ستوكهولم، السويد تبرم صفقة لشراء 4 فرقاطات فرنسية بحوالي 4 مليارات يورو.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: مرحبا بكم مجددا. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية هذا الصباح أو فجر اليوم عن إصابة سفينة بثلاثة مقذوفات غير محددة فيما كانت تعبر مضيق هرمز، المضيق الذي ذكر موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي يدرس شن ضربات محدودة على أهداف إيرانية قربه، وذلك بعد أن توعد دونالد ترامب إيران بما وصفها بضربة قوية ردا على استهدافها قواعد أمريكية في المنطقة. المزيد في تقرير لميس زين الدين.
8: وسط حالة من القلق في المنطقة من احتمال عودة التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران، ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس يدرس شن ضربات محدودة على أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز لمنع طهران من إعادة بناء قدراتها لاستهداف السفن، وذلك في وقت توعد فيه دونالد ترامب بما وصفها بضربة قوية ضد طهران بعد إطلاقها صواريخ باتجاه قواعد أمريكية في المنطقة كرد على الهجوم الأمريكي الذي استهدف جزيرة لارك في مضيق هرمز، واضعا حدا لحالة الهدوء العسكري التي سادت على مدى حوالي شهر. في مواجهة لتهديدات ترامب، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال إن بلاده تسعى لإنهاء الحرب دبلوماسيا، لكنه حذر في الوقت نفسه من أنها سترد على أي اعتداء. وسط هذه الأجواء، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فجر اليوم عن إصابة سفينة بثلاثة مقذوفات غير محددة بينما كانت تعبر مضيق هرمز، الذي أظهرت أحدث بيانات لتتبع السفن بأنه لم يطرأ تغيير يذكر على عدد السفن العابرة عبره في الساعات الأخيرة، إذ استقر عند حدود 5 سفن يوميا، وهو أقل من المتوسط لعشرة أيام والذي بلغ حوالي 14 سفينة.
7: وسط هذه الأجواء، قدم وزير الجيش الأمريكي استقالته بعد أشهر من التوتر مع وزير الدفاع كما أكد البيت الأبيض. ويأتي ذلك فيما يستمر اليوم بولاية كارولينا الشمالية اجتماع وزراء مال ومحافظي بنوك مركزية لمجموعة 20، وسط مساع أمريكية لحشد الدول الأوروبية لدعم حرب الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادية ضد إيران. غير أن دعوة وزير المالية الروسي أثارت استياء شركاء واشنطن وبرزت توترات بسبب الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، حيث أبدى الاتحاد الأوروبي خلال مشاركته في هذا الاجتماع استعداده لتشديد العقوبات الخاصة ضد روسيا. روسيا التي اندلع حريق في ميناء أوستلوغا الروسي المطل على بحر البلطيق عقب هجوم بطائرات مسيرة بحسب ما أعلن الحاكم الإقليمي. في المقابل، أسفر هجوم الروسي عن مقتل 4 أشخاص على الأقل في كييف ومنطقتها بحسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية. في هذه الأثناء، يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قادة آخرين في مقدمتهم الرئيس الصيني في قمة منظمة شانغهاي للتعاون المنعقدة في غرغستان، والتي تشهد على هامشها لقاءات ثنائية بارزة بين بعض قادة الدول المشاركة. سليمان ياسيني.
9: شهد اليوم الأول من قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في بشكيك عاصمة قرغيزستان اجتماعات ثنائية عدة لقادة الدول الأعضاء، يتقدمها اجتماع بين رئيس الصين شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. لقاء ركز خلاله الزعيمان على العلاقات الثنائية بين بلديهما والترويج لرؤيتهما لعالم متعدد الأقطاب. ويشارك في القمة عدد من القادة، بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإيراني مسعود بيزشكيان ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي وباكستان شبهاز شريف. القمة تعقد في وقت تخوض عدة دول أعضاء في المنظمة حروبا، كما تخوض دول أعضاء أخرى نزاعات تجارية في طليعتها الصين والهند الخاضعتان لرسوم جمركية أمريكية مشددة. منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم 10 دول تسعى لتكون مركز ثقل موازنا بوجه النفوذ الغربي مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية. واكتسبت المنظمة زخما جديدا في السنوات الأخيرة بدفع من بكين وموسكو مع انضمام 15 شريك حوار إليهما بينهم تركيا والسعودية وقطر.
7: بدأت إندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من 12 دولة حليفة مناورات عسكرية مشتركة سنوية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية وردع أي عدوان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. استضافت اسطنبول أمس الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاق مكة الذي وقعت عليه مؤخرا تركيا والسعودية وباكستان. عن أهمية هذا الاجتماع والمواضيع التي تم بحثها بين كبار المسؤولين من الدول الثلاث، حدثنا من أنقرة هذا الصباح حسن طهراوي مراسل مونتي كارلو الدولية ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
10: هذا الاجتماع هو أول الخطوات العملية اتفاق مكة التي وقع بين تركيا والسعودية وباكستان مطلع هذا الشهر. اجتماع اللجنة الأمنية والسياسية العقد في طابول حضر وزراء خارجية ووزراء الدفاع الدول الثلاث، فذلك رؤساء أركان الجيش في تلك الدول. تم خلاله وضع إطار للأمان العام للحلف والاتفاق على تنسيق العمل في المجالات الدفاعية والعسكرية والسياسية لتفعيل اتفاق متى وتعزيز التكامل السياسي والدفاعي بين الدول الثلاث. اتفاق متى الدفاعي يوصف بحسب الدول الثلاث الأعضاء فيه بأنه خطوة تاريخية، هدفه دفاع مشترك ردع العدوان لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. وترى هذه الدول أنه جاء يعني بحاجة لتحرك مشترك والتعامل وفق مبدأ أساس هذا الحلف، أن أي اعتداء على أي دولة من الدول الثلاثة الأعضاء فيه هو اعتداء على كل الدول الثلاثة.
7: استمعتم إلى حسن طهراوي مراسل مونتي كارلو الدولية في أنقرة. في إشارة إلى تركيا، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أنه في وقت تسعى فيه أطراف لديها طموحات الهيمنة لتوسيع نفوذها وتقويض الاستقرار في المنطقة، ستواصل إسرائيل واليونان تعزيز التعاون الدفاعي والاستراتيجي. وجاء ذلك بعد أن أعلنت إسرائيل عن توقيع اتفاق مع أثينا بقيمة حوالي 3 مليارات يورو لإنشاء منظومة دفاع جوي لليونان. شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس من أثينا التي زارها على تصميم بلاده على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، وعلى أن حل المشكل معها لا يمكن أن يكون عسكريا. في المقابل أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن رفضه للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، متسائلا عن جدول جولات السبع من المفاوضات التي أجريت، مشيرا إلى أن رقعة الاحتلال اتسعت ومساحة التدمير ازدادت فيما تواصل إسرائيل حربها. وبالفعل ورغم الاتفاق الإطاري، تواصلت في الساعات الماضية العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني الذي تحدثنا منه فالنتينا سمع.
11: واصل الجيش الإسرائيلي شن ضرباته الجوية والمدفعية على قرى الجنوب، إذ شن سلسلة غارات مستهدفا بلدات المنصوري، دوحة كفر رمان، محيط القنطرة، زوتر الشرقية، وعتشيت القصير، في حين طال قصفه المدفعي بلدات حولة، المنصورة، بيوت السياد وكفر رمان التي تعرضت أيضا، والنبطية الفوقة لقصف فسفوري. أما في الظهيرة فألقى قنابل مضيئة على صعيد التفجيرات. استكمل عملياته التي طالت سربين، زوتر الشرقية، أرنون، لخيام وحولة، وأدت سلسلة قوية ومتتالية منها إلى انهيار جزء من جبل القنطرة. وفي سياق متصل، توفي طفل وأصيب آخر جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب في حي العريض في بلدة حبوش. بلانتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
7: قتل 5 فلسطينيين في ضربتين إسرائيليتين على قطاع غزة أمس بحسب الدفاع المدني هناك، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف عناصر في الجناح العسكري لحركة حماس. شرع مستوطنون إسرائيليون بأعمال تجريف في وسط الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة، في خطوة اعتبرها رئيس بلدية المدينة تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة. في سوريا، أصيب 10 من عناصر قوى الأمن الداخلي في اشتباكات ليلية مع مجموعات محلية مسلحة في السويداء ذات الغالبية الدرزية بجنوب البلاد بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي السوري. هذا وعادت الدنمارك فتح سفارتها في دمشق بحسب الإعلام الرسمي السوري بعد 14 عاما على تعليق كوبنهاغن لأنشطتها الدبلوماسية في هذا البلد. خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى ستوكهولم أمس، عززت فرنسا والسويد تعاونهما العسكري والدفاعي من خلال توقيع الأخير على عقد بقيمة حوالي 4 مليارات يورو لشراء 4 فرقاطات فرنسية لأغراض الدفاع والتدخل. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شاد بالخطوة وسلط الضوء على التعاون العسكري واسع النطاق بين البلدين.
12: من خلال تزويد الفرقاطات السويدية بصواريخ أستر وربما صواريخ كروز البحرية، فإن فرنسا لا تقدم سفنا فحسب، بل تعزز أيضا قدرة حلفائنا على حماية أراضيهم. تسهم جميع هذه العمليات المشتركة والقدرات المدمجة فيما يعرف بتعزيز الردع النووي المتقدم الذي نعمل عليه معا. في الواقع يسهم نظام الدفاع الصاروخي الذي ذكرته والذي نعمل عليه معا من خلال هذه الاتفاقية إسهاما مباشرا في تعزيز الردع المتقدم. لقد طرحنا هذا المقترح قبل بضعة أشهر، وأبدت السويد رغبتها في المشاركة في هذا الردع المتقدم، ونعمل معا على هذا الموضوع الذي يعد إسهاما هاما في الاستقرار الاستراتيجي لأوروبا.
13: وبعد السويد يواصل الرئيس الفرنسي جولته الأوروبية بزيارة هولندا ثم المملكة المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء البريطاني الجديد. توفي رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوارد بلاديغ عن عمر ناهز 97 عاما، وقد أشاد الرئيس إيمانويل ماكرون بمن وصفه بخادم لفرنسا اتسم بالجدية والاعتدال والتفاني. يستأنف أكثر من 800 ألف مدرس فرنسي عملهم في أول يوم من الدخول المدرسي اليوم بعد أسابيع من الاضطرابات التي سببتها هجمات إلكترونية استهدفت وزارة التربية وبعض الأكاديميات. سامية الأشرقي.
14: أعلنت وزارة التربية أن الخدمات الرقمية استعادت عملها في 28 من أصل 30 أكاديمية، بينما لا تزال نانت وتولوز الأكثر تضرراً. في تولوز بقي الوصول إلى البريد الإلكتروني والتطبيقات المهنية معطلا، ما صعب على إدارة المدارس تسجيل التلاميذ وتحديث بياناتهم. ومن المتوقع استعادة الخدمات الرقمية بشكل كامل خلال نحو أسبوعين، على أن يعاد تشغيل الفضاءات الرقمية للتلاميذ في 7 سبتمبر أيلول. وفي نونت لا يزال الوصول إلى البريد الإلكتروني جزئيا، فيما تعمل الأكاديمية على إعادة الخدمات تدريجيا. وكانت الوزارة قد كشفت نهاية تموز يوليو عن سرقة واسعة لبيانات قبل أن يعلن قراصنة منتصف أغسطس آب الاستيلاء على معلومات شخصية لعشرات الآلاف من المدرسين والتلاميذ. ورغم هذه الاضطرابات تؤكد الوزارة أن جميع التلاميذ سيستقبلون في موعدهم غدا.
13: عن عمر ناهز 39 عاما، أعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي عن اعتزاله اللعب دوليا بعد أكثر من عقدين مع منتخب الأرجنتين. وفي هذه الأثناء تحوم أيضا تساؤلات حول مصير أسطورة رياضية آخر، ولكن هذه المرة في التنس، هو الصربي نوفاك جوكوفيتش الذي ودع أمس بطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة للتنس من الدور الأول، وهي أول مرة له تحصل في بطولة جراند سلام منذ عام 2006، ذلك بعد خسارته أمام الأرجنتيني ماريانو نافوني في مباراة ماراثونية من 5 مجموعات شهدت تعرض جوكوفيتش لوعكة صحية. جوكوفيتش لم يعتزل بعد، وهو تقريبا في سن ليونيل ميسي الذي اعتزل عن 39 عاما، وما زال كريستيانو رونالدو يلعب وهو تجاوز هذا السن وصل إلى 40. أما النشرة فقد وصلت إلى نهايتها، وكان فيها: بعد توعد ترامب طهران بما وصفها بضربة قوية، تقارير تتحدث عن أنه يدرس شن ضربات محدودة على أهداف قرب مضيق هرمز. قمة منظمة شنغهاي للتعاون تتواصل في غرغستان بمشاركة بوتين وشي وقادة آخرين. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية. الفترة تستمر حتى 8 بتوقيت باريس، إنها الآن 6:15.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا MC
15: Taking a look in Sydney and Strathfield, there's a crash northbound on Centenary Drive at Arthur Street with heavy delays both ways. And in Gladsville, there's heavy delays both ways for Victoria Road at Pittwater Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Monash Freeway outbound after Wellington Road, leaving 2 lanes closed and delays back to Forster Road. And there's a burst water main in Coburg North, leaving Gaffney Street closed eastbound between Sydney Road and Champ Street. Use Bell Street if you can instead. Sanus helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
16: منبلش مشوارنا مع الفنان صابر الرباعي هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. تحس المصرية الأردنية ماري ذا إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقول إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour, pray for us, please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. انتم برفقة إذاعة QME 1638 AM. وصلنا سوا ليوم الثلاثاء، اليوم الأول من شهر أيلول، وهو فصل الربيع، وقلنا باي باي لفصل الشتاء. مرحبا لكم مستمعينا، وابتدينا مشوار درافت عن بروجرام. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون، بدي حيي كل الموجودين معنا على 1638 AM وكل اللي عم يتابعونا على qme.com.au. اليوم طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 27 درجة 22 على الصعيد ملبن. كونوا معنا وتابعونا مستمعينا، اليوم مشوارنا حافل، رح نوافيكم بآخر المستجدات الأخبارية المحلية بكل ساعة. على رأس الساعة متوجه لغرفة الأخبار لعند الزملاء تنتعرف من خلالهم على آخر وأهم المستجدات، بالإضافة لكل الأخبار المحلية الأسترالية رح وافيكم فيها. من بعد أخبار الساعة 6 رح وافيكم بمعلومات غذائية صحية ونفسية، فكونوا معنا مع الأغاني والمنوعات الموسيقية الغير شكل يلي دايما إذاعة QME بتعرفكن عليها، وبتعرفكن كمان على جديد الإصدارات الموسيقية بكل ساعة. من جولتنا الغنائية الأولى لمشوارنا، بدي وصل تحياتي لكل مستمعينا، انتو برفقة إذاعة QME 1638 AM.
1: هون ميوزك QME ميوزك أستراليا.
2: The hits before they hit.
1: Today's hottest hits. اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر QME.
2: QME
1: أستراليا.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au.
0: بنتوجه إلى غرفة الأخبار مباشرة تنتعرف على آخر وأهم المستجدات.
4: ABC News. I'm Maya Navada with the top stories. The United Nations warns tens of thousands of people need emergency assistance in flood-hit Nepal, where around 1,000 people are now confirmed to have died, with thousands more still missing. It says 65,000 people require emergency water, sanitation and hygiene support, while more than 22,000 children need protection. It comes as a Royal Australian Air Force plane heads to the region loaded with humanitarian supplies like shelter and hygiene kits. A former gang leader found guilty of murdering rapper Tupac Shakur has indicated he wants to appeal the verdict. Dwayne Keefe D. Davis was accused of masterminding the 1996 drive-by shooting, and a Las Vegas jury has now found him guilty of orchestrating his murder after less than 3 hours of deliberations. Police had said they long suspected Davis but didn't previously have enough evidence to charge him. Davis is set to be sentenced on October 13 and faces potentially life in prison without parole. And a teenage boy has pleaded guilty to preparing a mass terror attack motivated by Islamic extremism in the Sydney CBD after being radicalised on social media. He was 14 years old when federal police arrested him in August 2024 at his Western Sydney home, where officers found more than 40 videos on his computer featuring extremist content. When asked if he was still an Islamic terrorist, he replied no and told the judge he was deeply sorry for his actions. The boy remains on bail and will be sentenced next month. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الخامسة وثلاثون دقيقة بتوقيت باريس.
1: موجز للأخبار أعده ويقدمه سليمان ياسين. تفضل. صباح الخير.
2: صباح الخير مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم. نقلت شبكة فوكس نيوز الأمريكية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الدفاعات الجوية الأمريكية أسقطت جميع الصواريخ الإيرانية التي كان من الممكن أن تلحق ضررا، وإن العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران تحدث أثرا كبيرا. هذا وفي آخر التطورات أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة سفينة بثلاثة مقذوفات غير محددة فيما كانت تعبر مضيق هرمز. وفي واشنطن أعلن البيت الأبيض استقالة وزير الجيش داندريس كول بعد أشهر من التوتر مع وزير الدفاع بيث هيكسيث. وفي ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على مجال الطاقة، يلتقي ترامب اليوم مسؤولين في قطاع تكرير النفط لبحث سبل كبح ارتفاع أسعار الوقود. في قطاع غزة قتل 5 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين حسب مصادر طبية، فيما قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عناصر من الجناح العسكري لحركة حماس. وفي الضفة الغربية المحتلة بدأ مستوطنون إسرائيليون أعمال تجريف في وسط الخليل في خطوة قال رئيس بلدية المدينة إنها تمهد لإقامة بؤرة استيطانية جديدة. هذا ورحلت إسرائيل ناشطا بريطانيا مؤيدا للفلسطينيين بعدما قالت محاميته إنه تعرض للاختطاف والاعتداء من مستوطنين قبل احتجازها. في أثينا كد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، داعيا اليوناني للمساعدة في تطبيق اتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب. في إسطنبول وعلى هامش أول اجتماع وزاري لتحالف مكة الدفاعي، أكدت تركيا أن اتفاقية الدفاع الإقليمي مع السعودية وباكستان لا تستهدف دولة بعينها وأنها مفتوحة أمام دول أخرى بينها مصر. في أوكرانيا أسفر هجوم روسي عن مقتل 4 أشخاص على الأقل في العاصمة كييف ومنطقتها وفق ما قالت السلطات. إلى ذلك جرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ محادثات في قرغيزستان على هامش اليوم الأول من قمة منظمة شنغهاي للتعاون. استأنفت البرازيل المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها واشنطن وفق ما أعلنت الحكومة البرازيلية. وفي نيبال تتواصل عمليات الإنقاذ بعد فيضانات مدمرة أوقعت أكثر من 950 قتيلا ونحو 4500 مفقود. نهاية
3: Taking a look in Sydney and Enmore, there's a crash involving a truck westbound on Stanmore Road at Enmore Road, leaving two lanes closed. And in Strathfield, an earlier crash northbound on Centenary Drive at Arthur Street has left heavy delays both ways. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Western Freeway outbound before Leakes Road, leaving traffic heavy back onto the Deer Park bypass. And there's a broken down truck on the Calder Freeway outbound before the Melton Highway in the right-hand emergency lane. Aussies have a knack for finding a way, from daily hurdles to big ambitions, and every day, Optus is helping Aussies make things happen, because with a little help, there's always a way. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: من أغانينا نرجع لعنكم مستمعينا، تعرفنا على جديد الإصدارات الموسيقية. أنتوا برفتي إذاعة 2ME 1638 AM يوم الثلاثاء اليوم الأول من شهر أيلول سبتمبر، هو شهر الربيع، ويا رب تكون أيامكن كلها هيك ربيع بربيع، خصوصي مع هالايام الدافية يلي اليوم درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 27، على صعيد ملبن بتوصل ل 22 درجة الفرق ما بين امبارحة واليوم. عن جد في فرق كتير كبير بين فصل الشتاء وفصل الربيع. امبارحة كانت درجات الحرارة بسيدني وصلت ل 22، اليوم 27 درجة، كأنه فصل الصيف هلأ؟ ما بعرف عم يقولوا هالطقس هيدا رح يكون كتير متقلب بالأسابيع القادمة، رح نشوف طقس دافي وكأنه صيفي، على أمل هالشهر يكون حامل لكم كل الخيرات وكل البركات. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM رح نتوقف من بعد فاصل غنائي وأخبارنا المحلية الأسترالية، منروح على لفاصل استراحة عبر أثير راديو 2ME، نتابع برفقتكم، نهاركم سعيد.
1: M-M-U-E قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي. الشركة

0: 2ME Music and More. Let's go. 2ME للموسيقى وأكثر. You ask for it and we listen. أنتوا طلبتوا ونحن لبينا. 2ME أستراليا.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: نتابع برفقتكم آخر وأهم المستجدات الإخبارية لتمام الساعة 4، متوجهة لغرفة الأخبار وعبر أثير راديو 2ME. نتابع مشوارنا. بونسوار.
3: بدي أقول بحبك
4: من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم.
5: From the biggest singers.
6: ارحمني من بعدك حبيبي.
7: على 2ME أستراليا.
8: Only on 2ME.
9: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
10: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
11: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
12: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
13: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
14: تفجير وتوغل وانهيار جزء من جبل القنطرة.
15: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات جلادس الخوري أنطونيوس، رانيا عبيد وشربل شلش.

0: انا وين لبانوراما. عون من اليونان مصممون على انهاء حالة العداء مع اسرائيل. بري لا يحق لأحد التصرف بالعناوين السيادية والجيش خط أحمر. اتفاق مكة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ترامب سنضرب إيران بقوة.
1: وتتابعون في لبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
0: لبنان لا يملك سيما مواصلة الاتصالات لاستئناف مفاوضات روما وتوسيع مروحتها لحل عقدتي لجنة التقييم ومرحلة ما بعد اليونيفيل، وهذا ما قاد رئيس الجمهورية اليوم إلى اليونان بعدما كان بالأمس في روما والفاتيكان. وفي ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر رئيس مجلس النواب يحذر من مغبة التفاوض مع إسرائيل تحت النار وغياب الإجماع الوطني، معتبرا أنه لا يزال على الموقف نفسه فيما يخص اتفاق الإطار، وأنه لا يحق لأحد حق التصرف بأي من العناوين السيادية، والجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان.
1: إذن لقاء قمة جمع الرئيس اليوناني كونتاستينوس تاسولاس مع الرئيس جوزيف عون، الذي شكر اليونان على دعمها الدائم للبنان سياسيا وإنسانيا وعسكريا، وقال في ختام اللقاء إنه آن الأوان للبنان أن يرتاح، ونحن مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل.
2: هدف الزيارة الأساسي هو السعي لتطوير العلاقات لما في خير أو مصلحة البلدين. إن استقرار المنطقة، استقرار لبنان ضروري لاستقرار اليونان وأوروبا، وعدم استقرار بلبنان سينعكس سلبا على المنطقة. نحن دائما نطلب ونطلع إلى مساعدة الأصدقاء كاليونان. لبنان والشعب اللبناني تعب من الحروب، والهدف من كان التفاوض، بداية التفاوض مع إسرائيل، هو إنهاء حالة العداء، وتوصلنا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية إلى توقيع اتفاق الإطار. ولكن لا يمكن تطبيق الاتفاق من جهة واحدة، يجب تطبيقه من الطرفين، ويجب تطبيقه مش بانتقائية بكامله. هون نحن نطلب مساعدة اليونان بتطبيق الاتفاق. 4300 شهيد وما فوق، 12000 جريح وما فوق، ودمار 60-70 قرية لن يؤدي لنتيجة. حل المشكل بالقوة العسكرية لن ينجح ولا ينجح. لبنان عاش مآسي الحروب، أنا الأول لا يرتاح، وأفضل حل للمشكلات الموجودة هي الدبلوماسية. نحن مصممين على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وعلى أفضل العلاقات مع الجوار.
0: الرئيس اليوناني أعلن بدوره الوقوف الدائم والمستمر إلى جانب لبنان.
3: نحن نعرف فخامة الرئيس من خلال اتصالاتكم السابقة بأنكم قد تقومون بجهود كبيرة، ويجب أن تعرفون بأن اليونان قريبة منكم من أجل بناء السلام، بناء لبنان مستقل داري ذاتي برفاهية بسعادة، ونحن أكررها مرة ثانية قريبون منكم، ندعمكم، نحن إلى جانبكم، وستقوم وستعمل اليونان ما في وسعها خلال فترة رئاستها الاتحاد الأوروبي عام 2027 من أجل أن يعني توسيع وتوثيق العلاقات ما بين لبنان والاتحاد الأوروبي.
1: الرئيس عون بحث مع رئيس الحكومة اليونانية في تطوير العلاقات الثنائية على المستويات كافة وفي توأمة المدن الساحلية.
4: نرى علاقاتنا الثنائية نموذجا منفتحا على كل جيراننا، على كل من يريد الخير والسلام، بلا إلغاء ولا إقصاء ولا تفرد ولا استفراد. فنحن نعتبر أن علاقتنا مع أي جار أو صديق هي مدخل لعلاقات مماثلة مع كل الجيران وكل الأصدقاء من دون استثناء، على قاعدة سيادة بلدنا والاحترام المتبادل.
0: رئيس الحكومة اليونانية قال: نحن مدعوون لإعطاء ديناميكية جديدة للعلاقة اللبنانية اليونانية.
1: في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر قال الرئيس نبيه بري: لن نقبل أن يكون الجنوب منطقة عازلة أو حزاما أمنيا لأي كان تحت أي ظرف، وهو جزء لا يتجزأ من لبنان، ومسؤولية أن نحافظ عليه والدفاع عنه إلى جانب أهله وإعادة الأعمار مسؤولية الدولة والمؤسسات الأمنية، وأن جغرافيته ليست مناطق تجريبية ولا تضيع لبنان في حروب داخلية. وأضاف بري أن السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني خطوط حمراء ممنوع تجاوزها، ونرفض بشكل خاص التشكيك بالجيش وبدوره.
5: نعلم أن المرحلة الراهنة بمخاطرها الوجودية على الجنوب وعلى لبنان لا تعطي أحدا حق التصرف بأي من العناوين السيادية تحت أي مسمى، سواء كان اتفاق إطار أو ملحقات سرية أو غيرها، ولا حق الإطاحة بقرارات أممية تحفظ حقوق لبنان السيادية على كامل ترابه الوطني في الجنوب تحت مظلة الجيش اللبناني ومؤازرة من قوات الأمم المتحدة اليونيفيل، وهو القرار كذلك القرار 1701.
0: ميدانيا، انهار جزء من جبل القنطرة بسبب التفجيرات الإسرائيلية القوية والمتتالية التي هزت البلدة الواقعة في قضاء النبطية. كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا جديدا في بيوت السيات في قضاء سور، وقام بإحراق المنازل في بلدة حولة في قضاء مرجعيون، ونفذ تفجيرا ضخما في البلدة. كما نفذ الجيش تمشيطا بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة النبطية الفوقة، وواصل أعمال التجريف في الحي الرابع في بلدة المنصوري.
1: اليونيفيل أكدت أن دورها ليس فرض تنفيذ القرار 1701، بل دعم لبنان وإسرائيل في تنفيذه ومراقبة التطورات والمساعدة على منع التصعيد.
0: كيف تغيرت الخريطة الميدانية في الجنوب؟ الجواب مع مجد العيد.
6: الوقائع الميدانية حولت الجنوب اللبناني إلى مناطق التوغل المباشر، أخرى تحت السيطرة النارية، وثالثة لا تزال تشهد مواجهات ولا سيما تلة علي الطاهر. العميد الركن المتقاعد الدكتور خليل الجميل القائد السابق لقطاع جنوب الليطاني فصل هذا التمدد عبر صوت لبنان.
7: اللي عم بيصير بجنوب لبنان عسكريا خصوصا بعلي الطاهر وزوتر، يعني بيّن كأنه جزء من سياسة إسرائيلية لفرض واقع ميدان جديد بالتدريج، مش كمعركة فاصلة. الإسرائيلي عم يضغط بشكل مستمر على الأماكن القريبة من الخط الأصفر اللي أنشأه، يعني من المنصوري غربا لعلي الطاهر وكفرشوبة شرقا، أصف مدفعي، غارات جوية، تدمير، توغلات، تحركات ميدانية، لأنه إسرائيل برأيها بدها تمنع حزب الله من استعادة حرية الحركة وإعادة تنظيم وجوده بالمناطق القريبة من قواتها. أما التحرك اللي صار مبارح باتجاه زوتر والقعقعية الجسر بيعكس أنا برأيي انتقال من طريقة الأصف عن بعد لضغط ميداني وهندسي مباشر. الهدف الأرجح من هالتحرك مبارح مش بس تعطيل نقاط وممرات بيعتبر الإسرائيلي أنه إلى قيمة عسكرية مش قادر دمرها بغارات طيران، الهدف الأرجح مراقبة والتحكم عن بعد وعن قرب بمعبر جسر العائية اللي هلأ عم ينعمل عبارة واللي بيربط منطقة كبيرة بين شمال الليطاني وجنوب الليطاني.
6: التوسع الإسرائيلي شمل مناطق في النقورة غربا مرورا بالمرتفعات المشرفة على بنت جبيل ووادي الحجير وصولا إلى بوابة الخيام شرقا وعشرات البلدات الحدودية، متجاوزة مساحات التوغل الأولى لفرض ما أطلق عليه الخط الأصفر أو الشريط الأمني الجديد.
7: الجيش الإسرائيلي محتل 64 قرية احتلال فعلي، يعني قواته موجودة فيها، ومسيطر حوالي 25 قرية بالنار، وما عم يترك الأهالي يرجع عليها مع أنه هي بتوقع خارج المنطقة الصفراء اللي هو أعلنها، وتتوزع من الغرب باتجاه الشرق، وهيدا الشيء مش عم يترك الأهالي ترجع على بيوتها لأنه قصف وتدمير وتوغلات كبيرة وعم بيخلي الناس تبعد وتأمن ترجع على ضياع.
6: تغيير جذري في المشهد الميداني الجنوبي من خلال فرض واقع عسكري استراتيجي جديد. مجدرين عيد، صوت لبنان.
1: أعلن مصدر أمني إسرائيلي تراجع تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ترغب بشدة في التفاوض، ولا نعلم إذا كان بالإمكان الوثوق بها لإبرام اتفاق معها، وهي رسميا دولة فاشلة وليس لديها قوة بحرية أو جوية. وقال إن كل ما يملكون هو أخبار زائفة واستعداد لقتل المتظاهرين، وأضاف سنرد على الهجوم الإيراني الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن بقوة.
1: وزير الخزانة الأمريكية أعلن مواصلة ممارسة الضغط على إيران، وقال إنهم يشنون هجوما عنيفا لأنهم يخسرون اقتصاديا.
0: الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أعلن من جهته أن بلاده تلتزم بتحقيق الاتفاق، ولكن الطرف الأمريكي لم يلتزم به، وقال نعتقد أن استمرار الحرب ليس في مصلحتنا ولا في مصلحة المنطقة.
1: وقال مصدر إيراني كبير لرويترز إنه مقابل كل هجوم أمريكي على إيران سترد طهران برد أكبر عشرات المرات.
0: كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن بدء تشكيل الهيكل الأساسي لحلف مكة الدفاعي، مشيرا إلى أن الحلف يعد مكملا لحلف الناتو، نافيا في الوقت ذاته أن يكون موجها ضد دولة معينة. وشدد فيدان على أن الدول الثلاث المنضمة إلى الحلف تعمل على خريطة طريق للانضمام إلى دول أخرى إلى الحلف، واتفقت اللجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية المنبثقة عن الاتفاق على تحويل مسمى التكتل الثلاثي إلى حلف مكة.
1: بيان سعودي باكستاني تركي أكد أن اجتماع اليوم يمثل خطوة محورية ومهمة لدفع اتفاقية مكة من حيز التوقيع إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مع العزم التام على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفي خارجها، ومواصلة الجهود لخفض التصعيد وحث الأطراف على ضبط النفس. وشدد البيان على مبدأ الاحترام المتبادل لسيادة الدول.
0: وإلى نشرة الأحوال الجوية.
1: الجو غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بالحرارة التي تتراوح بين 24 و 31 درجة. يتكون الضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.

0: Taking a look in Sydney and Haberfield, there's a car breakdown eastbound on De Bruyne Parade approaching Timbrell Drive. And in Enmore, there's a crash involving a truck westbound on Stanmore Road at Enmore Road in the left-hand lane. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Western Freeway outbound before Leakes Road with traffic heavy back to Robinson Road on the Deer Park bypass. And there's a broken down truck on the Ring Road Greenford bound before the Hume Freeway in the left-hand emergency lane. Speeds down to 40Ks. Want to bag quality for less? Head to Aldi. They do things differently to keep prices low, which means you can save on your weekly shop. That's an Aldi price. Aldi, goods different. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولتنا الإخبارية تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 4 وتعرفنا على كمان حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. نرجع لعنكم مستمعينا ولا استديوهات الهوى لنتابع مشوار درافت تايم بروجرام برفقتكم ليوم الثلاثة، اليوم الأول من فصل الربيع من شهر أيلول سبتمبر. هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادا لهالتاريخ هيدا عقبال 120 سنة يا رب. نسمع أكيد الفنانة ليا العبود، رح نرجع نكمل جولتنا الغنائية مع الفنان محمد مجذوب، عندي كمان الفنان سامي حواط. بدي ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل ل 27 درجة، 22 على صعيد ملبن. هون راديو 2ME، نهاركم سعيد.

DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت ألدغوند دو موبوج شفيعة مرضى السرطان مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبورس بشمال فرنسا وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة ألدغوند أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين، كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس. نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة وقلبا دائما متجها نحو الله. نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص، كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء. دليهم على طريق العيش بكرامة. عيدك يا قديسة ألدغوند بثلاثين كانون الثاني، ولكن نحن بكل ساعة نطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع. سانت ألدغوند دو موبوج pray for us. قديسة الساعة سانت of the hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: من جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا تنتابع سوا مشوار درايف تايم بروجرام. مرحبا لكل الموجودين معنا على 1638 AM ولكل اللي عم يتابعونا على qme.com.au. منروح للعنف الأسري في أستراليا. أحدث الأحصائيات أظهرت أنه أكثر من 25,000 امرأة في أستراليا حصلوا على منافع عديدة بسبب العنف الأسري، منافع مادية مئات الملايين من الدولارات سنويا، منافع سكن، منافع اجتماعية، منافع صحية ودعم نفسي. بولين هانسون تقول أنه هذا الموضوع أصبح باب للفساد المالي. الحكومة تتهم بولين هانسون إنها تتجاهل هذه القضية. تحياتي لكم من جديد، أنتم برفقة ذات 2ME 1638 AM، من فاصل غنائي وأخبارنا المحلية الأسترالية وعبر أثير راديو 2ME. منروح لفاصل استراحة.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكل مستمعينا الكرام. هون راديو 2ME، منروح مباشرة إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News. Thanmaya Navada with the top stories. The United Nations warns tens of thousands of people need emergency assistance in flood-hit Nepal, where around 1,000 people are now confirmed to have died, with thousands more still missing. It says 65,000 people require emergency water, sanitation and hygiene support, while more than 22,000 children need protection. It comes as a Royal Australian Air Force plane heads to the region loaded with humanitarian supplies like shelter and hygiene kits. A former gang leader found guilty of murdering rapper Tupac Shakur has indicated he wants to appeal the verdict. Dwayne Keefe D. Davis was accused of masterminding the 1996 drive-by shooting, and a Las Vegas jury has now found him guilty of orchestrating his murder after less than 3 hours of deliberations. Police had said they long suspected Davis but didn't previously have enough evidence to charge him. Davis is set to be sentenced on October 13 and faces potentially life in prison without parole. And a teenage boy has pleaded guilty to preparing a mass terror attack motivated by Islamic extremism in the Sydney CBD after being radicalised on social media. He was 14 years old when federal police arrested him in August 2024 at his Western Sydney home, where officers found more than 40 videos on his computer featuring extremist content. When asked if he was still an Islamic terrorist, he replied no and told the judge he was deeply sorry for his actions. The boy remains on bail and will be sentenced next month. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: فقرتنا الإخبارية الصباحية، أهلا بكم مشاهدينا، إليكم أبرز العناوين. ترامب يتوعد برد قوي على استهداف طهران لقواعد أمريكية في الأردن والإمارات، وبازشكيان يقول إن بلاده لا ترغب في استمرار الحرب. تواصل أشغال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في كيرغيزستان، والأزمات الإقليمية المتصاعدة تتصدر جدول أعمال القادة، وشي وبوتين يعقدان محادثات ثنائية جانبية على هامش القمة في مسعى لتعزيز التعاون بين موسكو وبكين. قتلى فيضانات جبال الهيمالايا تتجاوز 1000 بينهم 987 في النيبال، وجهود الإغاثة تسابق الزمن لإنقاذ الناجين والبحث عن المفقودين. وفي فقرتنا الإخبارية، قراءة تحليلية مع ضيفنا من الدوحة للمواجهة العسكرية الأمريكية الإيرانية المتصاعدة في مضيق هرمز والمنطقة، ونقف عند تجدد الحرائق في الجزائر في ولاية سطيف وبجاية وجهود الحماية المدنية لاحتوائها، وسط دعوة الرئيس الفرنسي لدعم فرنسا للجزائر في مواجهة حرائق الغابات. ودون أن ننسى فقرة الاقتصاد وجولة عبر الصحف.

0: نستهل من التوتر الأمريكي الإيراني، حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران بالرد على هجماتها الأخيرة على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط، وبأنه بصدد دراسة شن ضربات محدودة في مضيق هرمز لمنع إيران من بناء قدراتها العسكرية. بالمقابل، الرئاسة الإيرانية أكدت استعداد طهران لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان أكد أن استمرار الحرب ليس في مصلحة بلاده ولا المنطقة.
1: تحت سقف التصعيد المتبادل والاستنزاف، تستمر المواجهة الأمريكية الإيرانية بعد إطلاق طهران صواريخ على قواعد أمريكية في الأردن ردا على الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك. يتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية على حد تعبيره إلى إيران. وبعد أن نشر ترامب مقطعا مصورا بالذكاء الاصطناعي على تروث سوشيال يزعم فيه تدمير جزيرة خارك، قال نائبه جي دي فانس إن الرئيس يوجه رسالة معينة.
2: أعتقد أنه يوجه رسالة إلى الإيرانيين، مفادها انظروا، نحن نعلم أنكم تواصلون إطلاق النار على سفن تجارية ولا تزال لدينا أدوات عديدة لمنعكم من القيام بذلك، وهذا ما يقوله الرئيس. انظروا، أنتم تطلقون النار على سفن وتتصرفون كدولة راعية للإرهاب.
1: داخل إيران، يبدو الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان وكأنه يمثل الصوت المعتدل، إذ قال خلال لقاء مع الرئيس الهندي إن استمرار الحرب ليس في مصلحة بلاده ولا في مصلحة المنطقة، مؤكدا السعي نحو ما يصفه بمسار من الاتفاق والتفاهم. لكن في شوارع طهران هناك توجس من أن يمهد هذا التصعيد لعودة الحرب.
3: إنهم يواصلون إضعافنا حتى يتمكنوا من توجيه ضربة في اللحظة الحاسمة. يتحدث الناس عن فصل الخريف، بالتأكيد ستكون هناك حرب ثالثة.
1: حرب ثالثة بسلاح أمريكي ذي حدين، التصعيد العسكري والحصار الاقتصادي، في معركة لم تحقق فيها واشنطن أهدافها الرئيسية، وخاصة الإطاحة بالنظام الإيراني.
0: إلى التطورات في مضيق هرمز، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ليلة الاثنين إصابة سفينة بثلاث مقذوفات غير محددة فيما كانت تعبر مضيق هرمز، مما تسبب في اندلاع حريق على متنها، ولم تسجل أي إصابات بشرية أو أضرار بيئية. ولمتابعة التوتر الأمريكي الإيراني ينضم إلينا من الدوحة دكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أهلا بك سيدي على قناة فرانس بانكات. بداية، إذن ما الذي دفع واشنطن إلى استئناف الضربات في هذا التوقيت بعد فترة بدا فيها المسار الدبلوماسي يمنح فرصة لخفض التصعيد؟
4: يعني أنا بعتقد أنه أحد الأسباب الواضحة أو المباشرة لاستئناف التصعيد العسكري من جانب الولايات المتحدة الأمريكية هو أنه على ما يبدو رصدت محاولات إيرانية لإعادة تلغيم مضيق هرمز. بتعرفي قائد القيادة المركزية الأمريكية يعني أشار قبل بضعة أيام إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من إزالة كل الألغام تقريبا من مضيق هرمز في محاولة لإعطاء انطباع أو إشارة للعالم بأنه الآن المعبر آمن ويمكن للسفن وناقلات النفط أن تمر عبره. تقديري الشخصي أنه بالفعل يبدو أن الأمريكيين نجحوا في إنشاء ممر آمن قريب من السواحل العمانية، قادرة على أن توفر يعني معبر يعني غير خطر بالنسبة للسفن والناقلات. هذا الأمر أعتقد لم يرق للإيرانيين، لأنه واضح الإيرانيين بدأوا يشعروا بأنهم وكأنهم بدأوا يفقدوا ورقة هرمز شيئا فشيئا. ولذلك أنا أعتقد أنه في محاولة كانت إيرانية لاستعادة السيطرة على هرمز من خلال إعادة زرع بعض الألغام، وهذا ما أدى بالأمريكيين إلى يعني قصف هذه الراجمات التي كانت تحاول أن تطلق ألغاما أو تحاول أن تضع ألغاما في المضيق من جديد.
0: طيب أستاذ مروان، ترامب يبدو أنه مصر على المسار العسكري ويلوح بمزيد من الضربات، في الوقت نفسه تتواصل الضغوطات الاقتصادية على إيران.
4: لا، أنا ما بعتقد أنه مصر على المسار العسكري، هو يريد الآن أن يبعد الأزمة من الواجهة، لأنه الحملة الانتخابية والموسم الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية بدأ يشتد الآن، وهو لا يريد هذا الموضوع أن يكون حديث الساعة، ولا يريد أن يكون يعني قضية نقاش عام في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أنا تقديري الشخصي هو لا يريد الآن العودة إلى العمل العسكري، ويحاول أن يعتمد أكثر على الضغوط الاقتصادية، على الحصار الموانئ الإيرانية لإجبار إيران على تقديم تنازلات على العودة إلى طاولة المفاوضات، لكنه يستخدم في الوقت نفسه أدوات مختلفة. يعني هو عمليا يستخدم الحصار، يستخدم العقوبات، ويستخدم القوة العسكرية إذا لزم الأمر، كما حصل يعني خلال اليومين الماضيين عندما رصدت الولايات المتحدة محاولات إيرانية جديدة لزرع ألغام في المضيق. لكن بتقديري أنه هو لا يريد التصعيد في هذه المرحلة، أي تصعيد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنه يجب أن يكون مؤجلا إلى ما بعد الانتخابات النصفية. أنا أعتقد أنه الآن هدف أساسي له هو خفض أسعار النفط وتهدئة الأوضاع وليس تصعيدها.
0: طيب باعتقادك ما مصير مذكرة التفاهم التي توجد اليوم أمام اختبار حقيقي؟
4: لا، أنا بعتقد مذكرة التفاهم أصبحت وراءنا، لم تعد قائمة، لأن ترامب وحتى يعني مسؤولين أمريكيين آخرين قالوا بأنه لم يعد أصلا يعني مفيدة بأي حال من الأحوال. لأنه أنا بعتقد مذكرة التفاهم كان الغرض منه أمريكيا هو شيء تكتيكي، يعني خفض التصعيد بضعة أشهر، ربما شهرين، يتم التمديد شهرين إضافيين ريثما تمضي الانتخابات النصفية، يتم خلالها فتح مضيق هرمز، عودة النفط إلى الأسواق العالمية، انخفاض أسعار النفط، هذا يساعد الجمهوريين في الانتخابات النصفية، بعد ذلك سوف يتم تمزيقها. على تقديري هكذا كانت الحسابات الأمريكية. لكن الآن أنا برأيي إذا نجحوا فعلا كما يقول الأمريكيون، ويبدو أنهم نجحوا على الأقل جزئيا في فتح مضيق هرمز، يعني الحديث الآن معظم في اتفاق تقديرات معظمها على أنه يعني تقريبا بين 6 إلى 8 مليون برميل يوميا يعبر المضيق، وهذا يؤدي إلى تخفيض الأسعار، يعني تبقى الأسعار تحت حوالي 90 دولار إلى حد ما. أما وقد نجح الأمريكيون في ذلك، فأنا أعتقد أنه ليس هناك من حاجة بالنسبة إليهم للعودة إلى مذكرة التفاهم، ويريدون العودة إلى القضايا الأساسية التي يعني، لأنه عمليا الصراع بآخر فترة كما لاحظت تحول إلى صراع حول مضيق هرمز، فإذا تم انتزاع مضيق هرمز من يد الإيرانيين لا يصبح لمذكرة التفاهم أي معنى، لأن مذكرة التفاهم كلها تدور حول المضيق وليس حول شيء آخر.
0: حسب التصريحات الأخيرة للرئيس الإيراني يبدو أنه خطاب المهادنة نوعا ما، هل هذا يعود إلى عدم قدرة الاقتصاد الإيراني على تحمل المزيد من العقوبات والحصار، أم أن الضغط الاقتصادي قد يدفع القيادة الإيرانية إلى العودة إلى التفاوض؟
4: أنا بعتقد هذا بيعبر عن انقسام كبير داخل القيادة الإيرانية بين جناح يعني سياسي مدني يعبر عنه بالشكيان وربما عراقجي وقالباف أكثر، وجناح العسكري هو جناح الحرس الثوري الذي يريد أن يستمر في هذه المواجهة ويعتقد أن بإمكان إيران أن تصمد أمام الضغوط الأمريكية. لكن يبدو أن الرئيس مهتم أكثر بتداعيات الأوضاع، يعني تداعيات الحصار والعقوبات على الاقتصاد الإيراني، وبالفعل يعني بدأت يعني تؤثر بشدة. أنا بعتقد العقوبات هي التي يعني إيران لديها تجربة كبيرة في الاتفاق على العقوبات، لكن أنا أعتقد أنه ما يعني يؤرق إيران ويضر بها بشدة حاليا هو الحصار المفروض على موانئها، أنه هذا الحصار يعني يؤدي إلى خسائر تقدر بحوالي 300 ل 400 مليون دولار يوميا، الجزء الأكبر منها بسبب عدم قدرة إيران على تصدير أي يعني كميات من نفطها. هناك طبعا تهريب عبر الحدود البرية، لكن هذا لا يعوض الكميات.
5: Taking a look in Sydney in Bonnie Rick, there's a breakdown eastbound on Elizabeth Drive, eastbound approaching Smithfield Road. And in Beverly Hills, there's a breakdown on King George's Road, southbound at Shorter Avenue. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Western Freeway, outbound before Leakes Road, with traffic heavy back to Robinson's Road on the Deer Park bypass. And there's a crash on the Monash Freeway, outbound entry from Toorak Road, leaving one lane closed. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit sane.org. Today, I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM يوم الثلاثاء، اليوم الأول من شهر الربيع، شهر سبتمبر أيلول. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل ل 27 22 على صعيد ميلبن. بنسمع ضمن جولتنا الغنائية الفنان راغب علامي.

0: الفنانين اللي مئتسي بهالغنية الحلوية استمعنا لألا عبر أثير راديو 2ME أستراليا. منروح للدعم النيبال بسبب الفيضانات. أستراليا ستطلق رحلات جوية على متن طائرات عسكرية تحمل مساعدات ومواد طبية ومعدات لدعم المتضررين. ليس هذا فحسب، أستراليا أعلنت عن مساعدات مالية 5 مليون دولار أسترالي. اليوم أضافت حوالي 3 مليون دولار أسترالي جديدة. تحياتي لكم من جديد، مرحبا لكل الموجودين معنا على 1638 AM ولكل اللي عم يتابعونا على 2ME.com.au. استراحة ونكمل.
1: 2ME We just play the songs you can sing along to. بنسمعكم الموسيقى

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. There's only one network with all the coverage and no pool. No. There's only one original 2ME. جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور. Your attention please. Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter. طبعا يبون

0: مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: UMA Australia News.
5: تفجير وتوغل وانهيار جزء من جبل القنطرة.
6: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس، رانيا عبيد وشربل شلش.

0: Anawin Libanorama. عون من اليونان مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل. بري لا يحق لأحد التصرف بالعناوين السيادية والجيش خط أحمر. اتفاق مكة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ترامب سنضرب إيران بقوة.
1: وتتابعون في لبنان الرماء أيضا صفحة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
0: لبنان لا يملك سمة مواصلة الاتصالات لاستئناف مفاوضات روما وتوسيع مروحتها لحل عقدتي لجنة التقييم ومرحلة ما بعد اليونيفيل، وهذا ما قاد رئيس الجمهورية اليوم إلى اليونان بعدما كان بالأمس في روما والفاتيكان. وفي ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر رئيس مجلس النواب يحذر من مغبة التفاوض مع إسرائيل تحت النار وغياب الإجماع الوطني، معتبرا أنه لا يزال على الموقف نفسه فيما يخص اتفاق الإطار، وأنه لا يحق لأحد حق التصرف بأي من العناوين السيادية والجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان.
1: إذن لقاء قمة جمع الرئيس اليوناني كونستانتينوس تاسولاس مع الرئيس جوزيف عون الذي شكر اليونان على دعمها الدائم للبنان سياسيا وإنسانيا وعسكريا، وقال في ختام اللقاء إنه آن الأوان للبنان أن يرتاح ونحن مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل.
2: هدف الزيارة الأساسي هو السعي لتطوير العلاقات لما في خير أو مصلحة البلدين. إن استقرار المنطقة، استقرار لبنان ضروري لاستقرار اليونان وأوروبا، وعدم استقرار بلبنان سينعكس سلبا على المنطقة. نحن دائما نطلب ونطلع إلى مساعدة الأصدقاء كاليونان. لبنان والشعب اللبناني تعب من الحروب، والهدف ما إن كان التفاوض، بداية التفاوض مع إسرائيل هو إنهاء حالة العداء، وتوصلنا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية إلى توقيع اتفاق الإطار. ولكن لا يمكن تطبيق الاتفاق من جهة واحدة، يجب تطبيقه من الطرفين، ويجب تطبيقه مش بانتقائية بكامله. هون نحن نطلب مساعدة اليونان بتطبيق الاتفاق. 4300 شهيد وما فوق، 12000 جريح وما فوق، ودمار 60-70 قرية لن يؤدي لنتيجة. حل المشكل بالقوة العسكرية لن ينجح ولا ينجح. لبنان عاش مآسي الحروب، أنا الأول لا يرتاح، وأفضل حل للمشكلات الموجودة هي الدبلوماسية. نحن مصممين على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وعلى أفضل العلاقات مع الجوار.
0: الرئيس اليوناني أعلن بدوره الوقوف الدائم والمستمر إلى جانب لبنان.
3: نحن نعرف فخامة الرئيس من خلال اتصالاتكم السابقة بأنكم قد تقومون بجهود كبيرة، ويجب أن تعرفون بأن اليونان قريبة منكم من أجل بناء السلام، بناء لبنان مستقل داري ذاتي برفاهية بسعادة، ونحن أكررها مرة ثانية قريبون منكم، ندعمكم، نحن إلى جانبكم، وستقوم وستعمل اليونان ما في وسعها خلال فترة رئاستها الاتحاد الأوروبي عام 2027 من أجل أن يعني توسيع وتوثيق العلاقات ما بين لبنان والاتحاد الأوروبي.
1: الرئيس عون بحث مع رئيس الحكومة اليونانية في تطوير العلاقات الثنائية على المستويات كافة وفي توأمة المدن الساحلية.
4: نرى علاقاتنا الثنائية نموذجا منفتحا على كل جيراننا، على كل من يريد الخير والسلام، بلا إلغاء ولا إقصاء ولا تفرد ولا استفراد. فنحن نعتبر أن علاقتنا مع أي جار أو صديق هي مدخل لعلاقات مماثلة مع كل جيران وكل الأصدقاء من دون استثناء، على قاعدة سيادة بلدنا والاحترام المتبادل.
0: رئيس الحكومة اليونانية قال نحن مدعوون لإعطاء ديناميكية جديدة للعلاقة اللبنانية اليونانية.
1: في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر قال الرئيس نبيه بري لن نقبل أن يكون الجنوب منطقة عازلة أو حزاما أمنيا لأي كان تحت أي ظرف، وهو جزء لا يتجزأ من لبنان، ومسؤولية أن نحافظ عليه والدفاع عنه إلى جانب أهله وإعادة الأعمار مسؤولية الدولة والمؤسسات الأمنية، وأن جغرافيته ليست مناطق تجريبية ولا تضيع لبنان في حروب داخلية. وأضاف بري أن السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني خطوط حمراء ممنوع تجاوزها، ونرفض بشكل خاص التشكيك بالجيش وبدوره.
5: نعلم أن المرحلة الراهنة بمخاطرها الوجودية على الجنوب وعلى لبنان لا تعطي أحدا حق التصرف بأي من العناوين السيادية تحت أي مسمى، سواء كان اتفاق إطار أو ملحقات سرية أو غيرها، ولا حق الإطاحة بقرارات أممية تحفظ حقوق لبنان السيادية على كامل ترابه الوطني في الجنوب تحت مظلة الجيش اللبناني ومؤازرة من قوات الأمم المتحدة اليونيفيل، وهو القرار كذلك القرار 1701.
0: ميدانيا، انهار جزء من جبل القنطرة بسبب التفجيرات الإسرائيلية القوية والمتتالية التي هزت البلدة الواقعة في قضاء النبطية. كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا جديدا في بيوت السيات في قضاء سور، وقام بإحراق المنازل في بلدة حولة في قضاء مرجعيون، ونفذ تفجيرا ضخما في البلدة. كما نفذ الجيش تمشيطا بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة النبطية الفوقة، وواصل أعمال التجريف في الحي الرابع في بلدة المنصوري.
1: اليونيفيل أكدت أن دورها ليس فرض تنفيذ القرار 1701، بل دعم لبنان وإسرائيل في تنفيذه ومراقبة التطورات والمساعدة على منع التصعيد.
0: كيف تغيرت الخريطة الميدانية في الجنوب؟ الجواب مع مجد العيد.
6: الوقائع الميدانية حولت الجنوب اللبناني إلى مناطق التوغل المباشر، أخرى تحت السيطرة النارية، وثالثة لا تزال تشهد مواجهات ولا سيما تلة علي الطاهر. العميد الركن المتقاعد الدكتور خليل الجميل القائد السابق لقطاع جنوب الليطاني فصل هذا التمدد عبر صوت لبنان.
7: اللي عم بيصير بجنوب لبنان عسكريا خصوصا بعلي الطاهر وزوتر، يعني بيّن كأنه جزء من سياسة إسرائيلية لفرض واقع ميدان جديد بالتدريج، مش كمعركة فاصلة. الإسرائيلي عم يضغط بشكل مستمر على الأماكن القريبة من الخط الأصفر اللي أنشأه، يعني من المنصوري غربا لعلي الطاهر وكفرشوبة شرقا، قصف مدفعي، غارات جوية، تدمير، توغلات، حركات ميدانية، لأنه إسرائيل برأيها بدها تمنع حزب الله من استعادة حرية الحركة وإعادة تنظيم وجوده بالمناطق القريبة من قواتها. أما التحرك اللي صار امبارح باتجاه زوتر والقعقعية الجسر بيعكس أنا برأيي انتقال من طريقة القصف عن بعد لضغط ميداني وهندسي مباشر. الهدف الأرجح من هالتحرك امبارح مش بس تعطيل نقاط وممرات بيعتبر الإسرائيلي أنه إلى قيمة عسكرية مش قادر دمرها بغارات طيران، الهدف الأرجح مراقبة والتحكم عن بعد وعن قرب بمعبر جسر العائية اللي هلأ عم ينعمل عبارة، واللي بيربط منطقة كبيرة بين شمال الليطاني وجنوب الليطاني.
6: التوسع الإسرائيلي شمل مناطق في النقورة غربا مرورا بالمرتفعات المشرفة على بنت جبيل ووادي الحجير وصولا إلى بوابة الخيام شرقا، وعشرات البلدات الحدودية متجاوزة مساحات التوغل الأولى لفرض ما أطلق عليه الخط الأصفر أو الشريط الأمني الجديد.
7: الجيش الإسرائيلي محتل 64 قرية احتلال فعلي، يعني قواته موجودة فيها، ومسيطر حوالي 25 قرية بالنار، وما عم يترك الأهالي يرجع عليها، مع أنه هي بتوقع خارج المنطقة الصفراء اللي هو أعلنها، وتتوزع من الغرب باتجاه الشرق، وهيدا الشيء مش عم يترك الأهالي ترجع على بيوتها، لأنه قصف وتدمير وتوغلات كبيرة وعم بيخلي الناس تبعد وتأمن ترجع على ضياع.
6: تغيير جذري في المشهد الميداني الجنوبي من خلال فرض واقع عسكري استراتيجي جديد. مجدرين عيد، صوت لبنان.
1: أعلن مصدر أمني إسرائيلي تراجع تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ترغب بشدة في التفاوض، ولا نعلم إذا كان بالإمكان الوثوق بها لإبرام اتفاق معها، وهي رسميا دولة فاشلة وليس لديها قوة بحرية أو جوية. وقال إن كل ما يملكون هو أخبار زائفة واستعداد لقتل المتظاهرين، وأضاف سنرد على الهجوم الإيراني الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن بقوة.
1: وزير الخزانة الأمريكية أعلن
8: Taking a look in Sydney in Mascot, an earlier crash has left delays citybound on General Holmes Drive in the airport tunnel. Delays are back to East Lake Southern Cross Drive. And in Bonnyrigg, there's a breakdown eastbound on Elizabeth Drive approaching Smithfield Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a breakdown on the Ring Road Alternate bound for Pasco Vale Road in the second left-hand lane with delays back to the Hume Freeway. And there's an incident in Bonnybrook on the Melton Highway near Leakes Road with traffic heavy in both directions. A polished man opens up, asks for help and shows up. Because when they do, everyone wins. Polished Man, strong enough to care, ends violence. Sign up at polishedman.com. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
9: من جولة أخبار الساعة 5 بنرجع لعنكم مستمعينا بدي حييكم من جديد مساء النور لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا يوم الثلاثاء اليوم الأول من شهر 9 شهر أيلول سبتمبر يعني في صغيري بدي أقول ديسمبر سبتمبر وديسمبر ما في فرق كتير كبير بين بعضهم اليوم الأول من فصل الربيع تحياتي لألكم انطلاقة شهر كتير موفق يا رب على كل الأصعدة هالشهر يا رب يكون حامل لألكم كل الخيرات وكل البركات اليوم طقسنا بسيدني بدي أذكر من جديد 27 درجات الحرارة 22 بملبن وطقس دافي جدا اليوم عنا بسيدني رح نتوجه عبر أثير راديو 2ME لجولتنا الغنائية ومنبلشها مع الفناني نجوى كرم

0: biggest hits.
1: هذا الراديو تو امي اوستراليا.
2: يا دلعك يلي مدلع.
1: هشام الحج.
0: From the biggest singers.
3: على إذاعة 2ME.
4: صدقني نسيت.
3: عبير نعمي.
4: موجود.

من عند الفنانة لطيفة. نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد انتو برفت إذاعة 2ME 1638 AM. بدنا ننتبه مستمعينا وننتبه كتير منيح، لأنه في طريقة جديدة للاحتيال على الناس في أستراليا بواسطة الجيفت كاردز، حيث تعرض العديد من الأستراليين إلى الاحتيال عند شرائها، حيث اتضح عند مسح الرقم السري إنها مستخدمة أصلا. طبعا كيف بتعرف أنه مستخدمة؟ مستحيل مستحيل. هذه طريقة جديدة للاحتيال على الناس في أستراليا بواسطة الجيفت كاردز. تحياتي لكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونوتيل. الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى اللي

0: الموسيقى اللي ما تخليكم تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا يطعمي أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: 2ME. نكمل برفقتكم مشوار الدرام تايم بروجرام، نسمع الفنانة ماجدة الرومي عبر أثير راديو 2ME.

0: بنتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات لتمام الخمسة ونص عبر أثير راديو 2ME.
1: 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: الرابع بعد الظهر في باريس، أنتم في الاستماع لإذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا بكم مستمعينا، ونسهل وإياكم هذه النشرة بعناوينها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بالرد على هجمات إيرانية ضد أهداف أمريكية جاءت ردا على نظيرتها الأمريكية وأسفرت عن مقتل شخصين. والرئيس الإيراني يقول إن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة إيران. ورئيس الوزراء الإسباني ينفي أي مسؤولية للسلطات المغربية في تدفق اللاجئين إلى مدينة سبتة.
5: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي سيرد بقوة على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت مواقع أمريكية في الشرق الأوسط بعدما استأنف البلدان ضرباتهما إثر شهر من الهدوء. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة بلاده، وذلك عقب تصعيد عسكري جديد بين البلدين. يأتي هذا عقب هجوم أمريكي استهدف جزيرة لارك الصغيرة في مضيق هرمز، وهو أول هجوم على الجمهورية الإسلامية منذ أواخر شهر تموز يوليو، وقد أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين. كيف يمكن تفسير تجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران؟ سؤال أجابنا عنها فؤاد خوري الحلو، المدير التنفيذي السابق لصحيفة لوريان لوجور، وكان متحدثا لليال بشارة.
6: لابد من التصعيد لكن في مرحلة ثانية. الإيرانيون يحاولون قدر الإمكان رفع ثمن الصراع مع الولايات المتحدة، كما والولايات المتحدة حاولت منذ أسابيع وأشهر رفع هذا الثمن. الذي حصل أن إيران تحاول الإنذار بأن بإمكانها تسكير المضيق عن طريق وضع ألغام جديدة في هذا المضيق، وقد بارزت نوايا في ذلك في الأيام الماضية، وردت الولايات المتحدة بشكل مباشر بالتصعيد العسكري ضد إيران. الكلام هنا من هو يمسك بورقة المضيق؟ إيران تقول أنا التي أمسك بورقة المضيق، والولايات المتحدة تقول لا أنا التي أمسك. لماذا؟ لأن إذا تمكنت الولايات المتحدة من الإمساك بورقة المضيق، عندئذ يصبح التفاوض مع إيران على الأمور الأخرى، وهي البرنامج النووي والصواريخ والأذرع، أي مستقبل النظام.
4: في أشجيل يجتمع وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية في لحظة تتشابك فيها العقوبات مع التجارة. تفاصيل أوفى معك منى دويبية.
7: يلتئم وزراء مالية العشرين ومحافظو بنوكها المركزية في أجفيل الواقع في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية. جدول الأعمال المعلن نمو وديون واختلالات، أما خلف الأبواب فتجري معركة نفوذ. واشنطن بلسان وزير خزانتها تضغط في اتجاهين: خنق موارد إيران عبر التلويح بإقصاء المتعاملين معها عن النظام المالي الغربي، ودفع الشركاء إلى إعادة النظر في علاقاتهم التجارية مع الصين التي يتجاوز فائضها التجاري تريليون دولار. لكن الداعي إلى الاصطفاف يخاصم مدعويه، فرسومه الجمركية طالت أعضاء في المجموعة نفسها، وقد استبعدت جنوب إفريقيا من اجتماعات هذا العام، فيما قيد القضاء الأمريكي الأساس القانوني لجزء كبير من رسوم ترامب. وهكذا يتجاوز امتحان أجفيل بياناته الختامية ويفرض أسئلة عميقة: هل ما زالت مجموعة العشرين مساحة لصناعة التوافق الاقتصادي العالمي، أم أنها تتحول تدريجيا إلى ساحة أخرى للصراع على النفوذ؟
4: في نيبال تتواصل جهود الإنقاذ بعد ستة أيام على فيضانات مدمرة اجتاحت البلاد على الحدود مع الصين، مع الإعلان اليوم عن ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 900 شخص وعدد المفقودين إلى قرابة 5000 شخص في كارثة يصعب تصور حجمها حسب السلطات النيبالية. نفى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن تكون للسلطات المغربية أي مسؤولية في تدفق المهاجرين المباغت من أراضي المغرب إلى جيب بسبت قبل أشهر، وندد بمعلومات زائفة من اليمين المتشدد وشبكات على صلة بإسرائيل وروسيا حسب تأكيده. هذا وقد قررت إيطاليا تمديد تعليق اتفاقية شينغن مع إسبانيا الساري منذ مطلع آب أغسطس بسبب تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة في شمال المغرب، وذلك لمدة 15 يوما إضافية، وهو ما ردت عليه إسبانيا على الفور بقرار مماثل. خلصت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إلى أن الدول التي شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في تجارة الرقيق عبر الأطلسي مطالبة باتخاذ إجراءات شاملة لتعويض الأشخاص المنحدرين من إفريقيا عن أضرار العبودية وآثارها المستمرة. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

من جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. ثروة التقاعد في أستراليا تقفز مع تجاوز السوبر 4.7 تريليون.

0: له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

العودة لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام أمسي سعيدة لكل مستمعينا الكرام. أنتم برفقتي ذات 2 ام اي 1630 اي تي ام نتوجه لجولتنا الغنائية.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوص، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أستراليا.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: 2ME where you'll hear it first right here. First. This is 2ME.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: من ام تي في وام اف ام، صباح الخير واليكم نشرة الاخبار. التصعيد مستمر جنوبا، فيما حزب الله يكرر موقفه من أنه إذا كان مقدرا لعلي الطاهر أن تسقط فليكن ذلك بعد قتال وصمود لا بعد الاستسلام. مصادر معنية اعتبرت أن حزب الله بموقفه هذا يمهد لسقوط علي الطاهر، وأنه بين خيار تسليم التل للجيش وبين خسارتها ودخول الجيش الإسرائيلي إليها يفضل الخيار الثاني، أي الخسارة، كي يحول خسارته مظلومية وكي لا يظهر الدولة في موقع قوة. إقليميا التصعيد سيد الموقف، فإيران ترفع السقف ميدانيا وكلاميا مؤكدة أنه لا يوجد هدف في المنطقة بمنأى عن متناولها. في المقابل وصف الرئيس ترامب إيران بأنها دولة فاشلة وماتت، كاشفا أن أمريكا سترد بقوة على الهجوم الإيراني الذي استهدف قوات أمريكية. في الجنوب اللبناني رصدت الام تي في شق طريق من المطلة يحمر إلى قلعة شقيف، فما دلالات الخطوة؟ تقرير نوال بري.
1: كل ما نسمعه عن مناطق تجريبية وانسحابات إسرائيلية الواقع على الأرض ينسفه ويجعله يبدو كمسرحية هشة. فالإسرائيلي يستبيح أرضنا ويستعمرها كأنها جزء لا يتجزأ من أراضيه، بل يقيم مشاريع عليها، إذ أنه عند وصول فريق الام تي في إلى الخطوط الأمامية في الجنوب بمواجهة البلدات المحتلة استطعنا رصد حفر بالجبل ليتضح أنه طريق تحفره إسرائيل للوصول إلى قلعة شقيف. عم نشوف هون جبل يحمر يلي الإسرائيلي عم يحفر فيه، وعم نشوف أيضا الجرافات الموجودة يلي يبدو بحسب المعلومات أنه بده 10 أيام ليوصل على شقيف وبعدها يزفت هيدا الطريق وتصير طريق جاهزة. فلماذا هذا الحفر وما أهميته للإسرائيلي؟ إذا بنشوف بهيدي الخريطة هيدي المسلك يلي بيعتمده الإسرائيلي من إسرائيل إلى شقيف، طبعا للتبديل ليفوت دبابات وللأكل وغيره، عم بيكون هو عم بيجي من المطلة باتجاه العديسة وصولا إلى الطيبة دير سريان. هون بعلمان طبعا هذا نهر الليطاني الإسرائيلي عمل جسر مائي ليوصل على زوتر الشرقية اللي هو أيضا موجود فيها، ومن هناك إلى يحمر ثم قلعة شقيف. الإسرائيلي يبدو بهذه الطريقة التي رصدناها ما يحاول القيام به هو أنه يصير يمرق من المطلة وصولا إلى عديسي فالطيبة، وهنا يبدو أنه من الطيبة ليحمر كمان عم بيقوم بجسر مائي ليقدر يعبر، وفي يحمر كما شاهدنا في الصور هو عم يحفر بقلب الجبل للوصول إلى قلعة شقيف. لماذا يقوم بذلك؟ أول شيء ليختصر وقت، ليختصر طريق، ولكن أيضا كمان لأنه هذه المناطق بهذا الاتجاه لا تشكل خطر على الإسرائيلي، بينما هذه الطريق التي يعبرها إذا ما كان هناك أو بدأت معركة هو حيكون مواجه لك كل المناطق يلي حيكون فيها حزب الله، وبالتالي هو عم يحمي نفسه. نذكر بانه الاسرائيلي بعام 2000 عندما كان في قلعة شقيف وانسحب بال2000 من قلعة شقيف كانت طريقه كتير سهله لانه هو كان محتل كل هذه المناطق وجزء ايضا من حتى اول النبطيه. عم نشوف انه كان ينزل على جسر الخردلي اللي بيبعد 2 كيلومتر عنه وكان يستبيح هذه المنطقة كيف ما بده. اليوم الجيش اللبناني في جسر الخردلي ولم يصل الإسرائيلي إلى هذه المنطقة. مصادر عسكرية مطلعة رأت أن ما يقوم به الإسرائيلي هو ترسيخ لوجوده في المنطقة، بل اعتبرت أن الإسرائيلي قد يتنازل عن علي الطاهر بمعنى تسليمه للجيش اللبناني بعد إخلائه من حزب الله. أما قلعة شقيف فهي مرتبطة بانسحابه من جنوب الليطاني لأهميتها الاستراتيجية ورمزيتها، يعني يبدو أنه باقي بالقلعة وباقي بالمناطق المحيطة فيها. في رحلة واحدة لوجهة واحدة مقابلة للأراضي المحتلة استطعنا رصد هذه الاستباحة وهذا الاستملاك لأراضينا، فما هي حال ثلث الجنوب الذي لا نستطيع حتى أن نسترق نظرة على أراضيه؟ هنا عندها ستكون النكبة الحقيقية.
0: في الميدان أيضا تفجير ضخم ليلا في الخيام هز أرجاء الجنوب، فإسرائيل تنتهج سياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها في الجولان وغزة، والهدف عدم ترك أي نقطة قد يستخدمها الحزب لمواجهتها. تقرير حسان الرفاعي.
2: تغيرت السياسة العسكرية الإسرائيلية ميدانيا وعادت لتشبه ما كانت عليه في حرب 2024. آنذاك ووسط الحديث عن بدء الاجتياح البري تبين أن إسرائيل تعتمد سياسة الاستطلاع بالنار، وهي تكتيك عسكري اعتمد في معركة سيف القدس في غزة، هدفه خلق غطاء ناري كثيف يستهدف أي تحرك أو نقطة يشتبه فيها لإيهام الخصم أن التحرك البري على وشك البدء، ليكشف نقاطه الدفاعية وكمائنه، وهو ما يشهده الجنوب اليوم لا سيما في محيط علي الطاهر.
3: السياسة اللي عم يستعملها هي طريقة اسمها جز العشب وبعدين أرض محروقة من ورها، يعني بس يقرب الإسرائيلي على منطقة عم بيجرب يدمرها قبل ويحرقها ومن بعدها بيتقدم حتى يخفف خسائر بشرية عليه قد ما بقدر الإمكان. هذه الطريقة بتؤدي لضرب أي مكمن دفاعي وبعد فيه بؤر للمقاومة أو جيوب مقاومة موجودة بينتهي منها، حتى كمان بيضرب الأماكن اللي ممكن يكون فيها تشريكات أو ألغام.
2: أكثر من كمين واستهداف تمكن فيه حزب الله من إصابة الجنود الإسرائيليين، لا سيما في مجد الزون التي شهدت انفجار عبوة ناسفة أدت إلى مقتل جنديين وجرح آخرين.
3: سياسة الأرض المحروقة هي أصلا استعملها سابقا بجولان بال 1967 من بعد ما احتل جولان، أنشأ لجنة اسمها لجنة الهدم والإشراف على المسح والإشراف على الهدم. هيدي قال لي هيدي اللجنة هدمت 217 ضيعة بجولان وسلمت للمستوطنين، وهون الخطر اللي عم يعمل الإسرائيلي إنه ما عم يترك شيء وراه لحتى ما يكون في أي بيئة حاضنة لناس بدها تقاومه أو أي منطقة عمرانية ممكن يتخبى فيها المقاتلين.
2: مصادر مقربة من حزب الله رأت أن استخدام هذا النهج استمرار لخرق وقف إطلاق النار وتأكيد على عدوانيته، وأكدت المصادر أن الإسرائيلي لا يبحث عن تحقيق الاستقرار والأمن على طرفي الحدود بل يعمد إلى محاولة تغيير الوقائع ميدانيا لإيجاد مناطق عازلة وتوسيعها. المصادر أكدت أن الحزب حاليا ملتزم بوقف إطلاق النار من دون أن يعني ذلك عدم قدرته على العودة إلى تنفيذ العمليات بمختلف أشكالها وفق ما كان يحصل خلال فترة الاحتلال وصولا إلى العام 2000.
0: آلاف القذائف والصواريخ والمتفجرات في جنوب لبنان، أرقام رسمية تعرضها الـMTV بناء على توثيق المركز الوطني للبحوث العلمية. صبحي إبلوي.
4: العمليات العسكرية الإسرائيلية تتركز في الأيام الأخيرة على القطاع الغربي من جنوب لبنان، وننتقل إلى الخريطة المباشرة للعمليات العسكرية بعد ارتفاع وتيرة هذه العمليات في الجنوب، وهناك تركيز تحديدا على نقطة المنصوري الظاهرة هنا على الشاشة. على الرغم من الحديث الإعلامي عن علي الطاهر إلا أن إسرائيل دمرت جزءا كبيرا من المنطقة الغربية، هذه المنطقة الظاهرة باللون البنفسجي المنصوري ومجد الزون، وتعتبر إسرائيل أنها مركز للعمليات في القطاع الغربي التابع لحزب الله. وهناك أيضا معلومات تتحدث عن سقوط عدد من عناصر الحزب في تلك المنطقة في الأيام الأخيرة، إلا أن أيضا التركيز على علي الطاهر ما زال قائما، ومحيط المنطقة يشهد العديد من الغارات والقصف وأيضا بعض التفجيرات. بالعودة إلى الأرقام التي حصلت عليها الـMTV من المركز الوطني للبحوث العلمية، الجهة الرسمية التي تحصي بشكل دقيق كل ما يحصل في جنوب لبنان في الأيام العشر الأخيرة، أحصى المركز 165 تلغيم وتفجير، وأيضا في الأيام العشر الأخيرة أحصى المركز 142 غارة. وبالنسبة للإحصاءات من 17 نيسان أي يوم وقف إطلاق النار وحتى 28 آب، أحصى المركز 1234 تلغيم وتفجير و 5918 عمليات قصف وغارات. هذه الأرقام لا تشمل عمليات التجريف وحرق المنازل الجنوبية. في اللقطات التي وصلت اليوم من جنوب لبنان ظهر هذا الفيديو لتغيير معلم الجبل في القنطرة بعد التفجير الإسرائيلي الضخم الذي هز المنطقة. وأيضا في هذا اليوم كان هناك العديد من التفجيرات والأضخم منها حصل في منطقة حولة، كما تظهر هذه اللقطات من المنطقة حيث أزيل حي بأكمله من الوجود، إضافة أيضا إلى أن الطائرات الإسرائيلية المسيرة حلقت على علو منخفض جدا في سماء جنوب لبنان وصولا حتى الضاحية الجنوبية لبيروت. عمليات التصعيد الإسرائيلية مستمرة وبوتيرة متسارعة.
0: وفي سياق التصعيد، قلق عربي أردني من الآتي في الإقليم ولبنان، وهيكل يوسع دائرة الدعم من روما إلى عمان، فهل ينجح مؤتمر باريس؟ الأردن يدق ناقوس الخطر. الإقليم دخل مرحلة شديدة التعقيد بين الولايات المتحدة وإيران، والوضع في لبنان صعب جدا. هذه الأجواء شديدة القلق تنقلها مصادر دبلوماسية عربية للـMTV عن عمان التي لا تقرأ التصعيد من بعيد بعدما طاولتها استهدافات إيرانية، وتخشى أن يدفع لبنان بدوره ثمن المواجهة المفتوحة. وسط هذه المخاطر حط قائد الجيش العماد رودولف هيكل في الأردن، في زيارة تجاوزت سريعا مراسم بروتوكول التعاون العسكري. فالملك عبد الله الثاني الذي استقبله بحضور ولي العهد الأمير الحسين أكد وقوف المملكة إلى جانب لبنان ودعم أمنه وسيادته. وفي القيادة العامة بحث هيكل مع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي تعزيز التنسيق بين الجيشين والتطورات الإقليمية المتسارعة. معلومات الام تي في تكشف أن الأردن قرر وضع ثقله خلف الجيش اللبناني ويستعد لحشد الدعم المالي واللوجستي له في باريس في 17 أيلول. الملك عبد الله سيشارك شخصيا إلى جانب الرئيسين جوزيف عون وإيمانويل ماكرون فيما سيكون الحضور العسكري على مستوى قادة الجيوش، ويتوقع أن تتمثل واشنطن مبدئيا بالجنرال جوزيف كليرفيلد، كما أن المملكة العربية السعودية ستكون ممثلة أيضا. إذن من عمان عملية الحشد مستمرة، ويعود العماد هيكل إلى بيروت مساء الاثنين حاملا معه التزاما أردنيا بأن الجيش اللبناني لن يترك وحيدا. إمارة آل زعيتر في أفقة، أعوام من الشكاوى والتجاوزات والنفوذ المسلح انتهت بقرار سيادي من جو صدي لإزالة التعديات، وذلك بعد متابعة ام تي في هذا الملف. تقرير مجدولين لحام.
5: بأفقة حيث عبد القدماء عشتروت وأدونيس وأقام الرومان معبد أفروديت قرب النبع، يبدو أنه للموقع اليوم آلهة جديدة، سلاح ونفوذ آل زعيتر. الفضيحة السياحية بدأت بما نشرته صفحة وينية الدولة، اتهامات لمصطفى وزكريا وحيدر حسين زعيتر بالسيطرة على الموقع الأثري كملك عام بقوة السلاح والصلبطة، إدخال جرافات وتغيير معالم المكان، إقفال أجزاء منه بوجه الزوار وفرض مبالغ للدخول والتجول بأسلحة وأجهزة اتصال، وصولا إلى اتهامات بضرب سياح بين سائحة مصرية قيل إنه الاعتداء عليها تسبب بإجهاضها.
6: اعتدوا على مختار الضيعة بالضرب وسببوا له نزيف داخلي لأنه حاول يوقف هالمخالفات، وبالرغم أنه رئيس بلدية رفع فيهم 11 دعوة وطلع فيهم كتب من وزارة الداخلية وزارة الطاقة والمي لحتى يشيلوا هالمخالفات، بس الدولة بعد لهلأ نايمة ومخفر الضيعة ما حدا عارف شو محله من الأعراب.
5: الام تي في تابعت الملف مع وزارتي الداخلية والطاقة، وبدأت تتكشف الوثائق اللي بدين أولا وزير الطاقة السابق وليد فياض، إذ تبين وبناء على طلب جون جبران المدير العام السابق لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تم إصدار
7: Taking a look in Sydney on the Hume Highway in Liverpool, there's a bus breakdown southbound at Memorial Avenue. And in Vineyard, there's a police operation closing lanes both ways on Windsor Road near Bandon Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Bundoora on McKimmies Road eastbound at Plenty Road in the right-hand turning lane. And there's a crash in Mount Waverley on Huntingdale Road southbound after Highbury Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit SANE.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: بنسجل جهات الأخبار، تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 6. بنرجع لاستديوهات الهواء تنتابع سوا مشوار الدرافت أون بروجرام ليوم الثلاثة، اليوم الأول من شهر أيلول سبتمبر. هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلاد لهالتاريخ، هيدا الأول من شهر 9 بال 120 سنة يا رب. طقسنا اليوم بسيدني وصلت درجات الحرارة ل 27، على صعيد ملبن وصلت ل 22 درجة. نتابع برفقتكم مشوار درافت أون بروجرام، ورح نبلش جولتنا الغنائية لهالساعة مع الفناني ماريتا الحلاني، بنرجع منكمل مع الفنان محمد خيري هون راديو 2ME 1638 AM. مساء النور.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Kowalska ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 25 الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها إنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا، pray for us. This is الساعة Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

جولتنا الغنائية نرجعنا عنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح لأسعار المواد الغذائية والغاز والكهرباء في أستراليا، ارتفعوا بشكل كتير كبير خلال السنوات الماضية. أحدث الأحصائيات أظهرت أنه الأسعار في أستراليا ارتفعت بشكل جنوني خلال آخر 5 سنوات. العائلة المؤلفة من 4 أشخاص تنفق أسبوعيا ما بين $250 إلى $300 على المواد الغذائية بمحلات السوبر ماركت. أغلب أنواع المواد الغذائية شهدت ارتفاعا، وخصوصا الأجبان والألبان، اللحوم، البيض والدجاج والزيوت. الكهرباء زادت 38%، أسعار الغاز زادت 48%، الدخان 50%، والبريد والطرود 42%. هيدي آخر وأحدث الأحصائيات أظهرت أنه الأسعار في أستراليا ارتفعت بشكل كتير جنوني خلال آخر 5 سنوات. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة ذات 2ME 1638 AM. منرطب الأجواء شوي مع الفنان زياد برجي.

0: جولة إخبارية لتمام 6:30 متابعة سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
1: To ME Australia News.
4: ABC News.
5: Tanmaya Navado with the top stories. The Department of Foreign Affairs has confirmed an Australian who'd been missing following the devastating floods along the Nepal-Tibet border has been safely located. The Australian, who's yet to be named, is receiving support from consular officials and has spoken to family members. Another Australian, Cara Severino, was located safely over the weekend. It takes the number of unaccounted Australians to 42, down from 43 this morning. Retired radio host Ray Hadley has been giving evidence in the indecent assault trial of former 2GB shock jock Alan Jones. A former colleague is accusing the veteran broadcaster of indecently assaulting him on 8 separate occasions in 2008. Mr. Hadley has told the court the alleged victim broke down when he told him in 2019 that Mr. Jones touched and kissed him on a regular basis. Mr. Jones has pleaded not guilty to 20 counts of indecent assault and 2 counts of sexual touching. And Australia's biggest electricity transmission company has been slapped down by the regulator over attempts to pass on a $1 billion bill to consumers for a bungled high-voltage power line. The Australian Energy Regulator this morning rejected Transgrid's bid to recover a huge cost blowout on its part of Project Energy Connect, a $3.6 billion transmission line linking South Australia with New South Wales. Consumer advocates have cheered the regulator's announcement, saying it sets an important precedent. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: في فترة في نشرة جديدة من فترة حديث الأخبار، وإليكم العناوين. ترامب يتعهد برد قوي على استهداف طهران لقواعد أمريكية في المنطقة، وإدارته تدرس تنفيذ ضربات محدودة ضد مواقع إيرانية في مضيق هرمز حسب أكسيوس. وبيزيشكيان يقول إن طهران ستتعامل بالمثل إذا التزمت واشنطن بالاتفاق المؤقت. استمرار أعمال قمة منظمة شونغاي للتعاون في يومها الثاني بكيرغيزستان. شي جين بينغ وبوتين يؤكدان متانة العلاقات بين بكين وموسكو خلال محادثات ثنائية. ومودي يبلغ بوتين بأن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي من أجل الإنسانية. فيضانات الهيمالايا تودي بحياة 987 شخصا على الأقل في نيبال، والحصيلة تتجاوز 1000 مع ضحايا الصين، وأكثر من 4400 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين وسط استمرار عمليات البحث في المناطق المنكوبة.

0: البداية بالتوتر الأمريكي الإيراني، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة حسب تعبيره بعد تبادل الهجمات بين الطرفين للمرة الأولى منذ أسابيع. وأفاد موقع أكسيوس في هذا السياق بأن إدارة الرئيس الأمريكي تدرس تنفيذ ضربات محدودة ومتكررة ضد مواقع إيرانية في مضيق هرمز. في المقابل أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده مستعدة للعودة فورا إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة في يونيو الماضي شرط التزام واشنطن بالاتفاق حسب تعبيره.
1: تحت سقف التصعيد المتبادل والاستنزاف تستمر المواجهة الأمريكية الإيرانية بعد إطلاق طهران صواريخ على قواعد أمريكية في الأردن ردا على الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك. يتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية على حد تعبيره إلى إيران. وبعد أن نشر ترامب مقطعا مصورا بالذكاء الاصطناعي على تروث سوشيال يزعم فيه تدمير جزيرة خارك، قال نائبه جيدي فانس إن الرئيس يوجه رسالة معينة.
2: أعتقد أنه يوجه رسالة إلى الإيرانيين، مفادها انظروا نحن نعلم أنكم تواصلون إطلاق النار على سفن تجارية ولا تزال لدينا أدوات عديدة لمنعكم من القيام بذلك، وهذا ما يقوله الرئيس. انظروا أنتم تطلقون النار على سفن وتتصرفون كدولة راعية للإرهاب.
1: داخل إيران يبدو الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وكأنه يمثل الصوت المعتدل، إذ قال خلال لقاء مع الرئيس الهندي إن استمرار الحرب ليس في مصلحة بلاده ولا في مصلحة المنطقة، مؤكدا السعي نحو ما يصفه بمسار من الاتفاق والتفاهم. لكن في شوارع طهران هناك توجس من أن يمهد هذا التصعيد لعودة الحرب.
3: إنهم يواصلون إضعافنا حتى يتمكنوا من توجيه ضربة في اللحظة الحاسمة. يتحدث الناس عن فصل الخريف، بالتأكيد ستكون هناك حرب ثالثة.
1: حرب ثالثة بسلاح أمريكي ذي حدين، التصعيد العسكري والحصار الاقتصادي، في معركة لم تحقق فيها واشنطن أهدافها الرئيسية، وخاصة الإطاحة بالنظام الإيراني.
0: تواصل أعمال قمة منظمة شانغاي للتعاون أعمالها اليوم الثاني على التوالي في كيرغيزستان في العاصمة بشكيك. وأكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ متانة الشراكة بين بلديهما خلال لقائهما على هامش القمة التي تجمع قادة 10 دول بينها الهند وإيران. ومن المتوقع أن يلتقي بوتين أيضا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في وقت تعزز فيه روسيا وإيران تعاونهما العسكري والاقتصادي.
4: مصافحة حارة وابتسامات تعكس التقارب في بشكيك. وبمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس منظمة شانغهاي للتعاون، يستعرض شي جين بينغ وفلاديمير بوتين متانة العلاقة بينهما. المنظمة التي تسعى بكين إلى جعلها ثقلا موازنا للغرب تمثل نحو 40% من سكان العالم، وتطمح إلى تعزيز نفوذها في عالم متعدد الأقطاب.
5: في ظل وضع جيوسياسي معقد، تشكل الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين نموذجا للعلاقات بين الدول، وهي تقوم على تقاليد راسخة من الصداقة واحترام السيادة والمساواة والمصالح المتبادلة.
4: مشهد آخر لافت في بشكيك، التقارب الجديد بين الهند ومنظمة شانغهاي للتعاون. فنيو دلهي التي لطالما كانت شريكا استراتيجيا لواشنطن في مواجهة الصين تتقارب بوتيرة متسارعة مع موسكو وبكين بعدما طالتها الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب. لكن في بشكيك يحاول رئيس الوزراء الهندي أيضا الظهور في دور الداعي إلى السلام، متوجها مباشرة إلى سيد الكرملين.
6: علينا الانتقال من حرب بلا نهاية إلى إنهاء الحرب ووقف الأعمال القتالية، وهذا تحديدا هو الاتجاه الذي ينبغي أن نسلكه. إنه أمر بالغ الأهمية للبشرية جمعاء.
4: دعوة لم تلقى أي رد فعل من جانب بوتين، في مؤشر إلى أن إنهاء الحرب لا يبدو مطروحا في حساباته. لكن حربا أخرى تحضر على جدول أعمال قمة بشكيك، الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد إيران. والرسالة هنا هي دعم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في مواجهة التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على شركاء طهران التجاريين.
0: قتل ما لا يقل عن 12 شخصا وأصيب العشرات جراء ضربات روسية ليلية واسعة استهدفت كييف ومحيطها وفق السلطات الأوكرانية التي أفادت باستخدام عدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده إلى زيادة تزويدها بأنظمة الدفاع المضادة للصواريخ. في المقابل أعلنت السلطات الروسية اندلاع حريق في ميناء أوستلوغا إثر هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية. دائما مع روسيا، حيث حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن أي تصعيد عسكري أو سياسي جديد في منطقة البلطيق سيقابل برد روسي مدمر حسب تعبيرها. وأكدت أن موسكو سترد بقوة على ما وصفته بالأعمال والمبادرات المتهورة والمعادية لروسيا، ودعت الأطراف التي تسعى إلى التصعيد إلى إدراك خطورة تداعياته. ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة الهيمالايا الأسبوع الماضي إلى أكثر من 1000 قتيل في نيبال والصين وفق السلطات، فيما لا يزال أكثر من 4400 شخص في عداد المفقودين، بينهم مئات السياح والعمال الأجانب. وسجلت الغالبية العظمى من الضحايا والمفقودين في نيبال، فيما أعلنت السلطات الهندية انتشال 17 جثة جرفتها المياه إلى مناطق تبعد عشرات الكيلومترات عن موقع الكارثة.
7: في نيبال لم تنتهي الكارثة بانحسار المياه، بل بدأت معركة أخرى تخوضها فرق الإنقاذ للبحث عن ناجين. التضاريس الجبلية الوعرة في المنطقة على الحدود مع الصين تشكل التحدي الأكبر أمام فرق الإنقاذ بعد مرور 6 أيام على وقوع الكارثة.
8: كما تعلمون، نحن هنا في منطقة جبال الهيمالايا حيث يوجد ذلك الأخدود الضيق، لذا فإن المنطقة صعبة للغاية، ولهذا السبب يتعين علينا توخي الحذر والحيطة الشديدين حتى قبل البدء في أي عملية إنقاذ أو إغاثة.
7: رئيس الوزراء النيبالي قال إن بلاده تواجه كارثة طبيعية مفجعة لا يمكن تصورها. يضيف نائب رئيس مقاطعة واكوت المنكوبة بأن الطرق والبنية التحتية المدمرة ونقص الأفراد والموارد والدعم الجوي تجعل من مهمة الإنقاذ شبه مستحيلة. على الجانب الآخر، يعاني الناجون في مراكز اللجوء من ظروف صعبة للغاية: انقطاع للمياه وعدم كفاية المراحيض وقلة المساعدات.
9: نعاني من نقص حاد في المياه ولا نملك شيئا. يعطوننا فوة صحية لكننا لا نملك حتى ملابس داخلية لارتدائها. بالأمس وصلت أحذية ضمن مساعدات إنسانية، لكن لم يتم توزيعها علينا، وزعوها على الطرق وانصرفوا.
7: تحت الأنقاض ما يقرب من 4400 شخص ما زالوا في عداد المفقودين، بينما تعتزم كوريا الجنوبية إرسال فريق إغاثة طارئة لدعم عمليات البحث والإنقاذ.
0: نبقى مع الكوارث الطبيعية، وهذه المرة في الولايات المتحدة، حيث لقي شخصان مصرعهما ولا يزال شخص ثالث في عداد المفقودين جراء فيضانات مفاجئة ضربت متنزه جراند كانيون في ولاية أريزونا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأعلنت السلطات الأمريكية إنقاذ

0: غني لي تغني لك للفنان الأدير علي الديك. بونسوار لك المستمعين، أنتم برفقة إذاعة تشيو إم إي 1638 أي أم. اختار هدوءك النفسي دائما ولو كلفك ذلك أن تصبح غريبا في أعين الآخرين. فالكرامة تبدأ من حيث تنتهي قدرتك على التحمل، فإذا أصبح البقاء عبئا صار الرحيل واجبا. بونسوار من عنا من هون من راديو تشيو إم إي.
1: مرسي على هالأغاني الحلوة.
2: هنا 2ME
1: كثير حلوة.
3: عشان أشغال تاكسي درايبر، فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبليه الأولاني فكروني أم كلثوم.
1: أورايت. بدي أعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
4: أنا بشكرتي كتير كتير عشان حطيتي هالغنية بياخد العين، يعني إلها 20 سنة مثل عنيها. ذوقك كتير حلو بالبرامج، عن جد كتير كتير ذوقك حلو بالبرامج.
3: أورايت.
2: 2ME أستراليا.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11

متابع برفقتكم مشوار دراف تايم بروجرام أمسية سعيدة لكل الموجودين معنا. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM أمسية الثلاثة اليوم الأول من شهر أيلول سبتمبر. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، وصلت درجات الحرارة ل 27 درجة مئوية على صعيد ملبن، وصلت ل 22. بكرة الأربعاء درجات الحرارة بسيدني 28 درجة على صعيد ملبن، بكرة 17. بكرة الأربعاء هيدي آخر وأهم المستجدات عن أحوال طقسنا لليوم وبكرة الأربعاء. منروح لعند الفنانة نجوى كرم، نرجع منكمل مع الفنانة نيكي ميناج هون راديو 2ME مسا النور.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة كتير قصير ومتوجه إلى غرفة الأخبار عبر أثير راديو 2ME. متعرف على جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 مساء النور.
1: All day, all night, playing more new music than anybody else.
2: All day, all night.
1: 2ME.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
6: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2ME 1638 AM. هنا 2ME أستراليا.
9: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

صباح الخير مشاهدينا، أنا راوية القاسم وهذه نشرة الثامنة بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت السعودية. نبدأها بالعناوين. وسط تصعيد متبادل، ترامب يتوعد إيران بضربة لكن بلا نووي، والرئيس الإيراني طالب بالعودة إلى مذكرة التفاهم. فانس يحذر طهران من عواقب استهداف السفن في هرمز، وإيران تعزز هواجس المضيق بزرع ألغام جديدة. يوم سادس من التصعيد المتبادل، روسيا تشن ضربة قوية على كييف توقع قتلى وجرحى وتصد أكثر من 500 مسيرة. ارتفاع ضحايا فيضانات جبال الهيمالايا وفرص العثور على ناجين تتضاءل، العربية ترصد من نيبال. وفي ملفاتنا الخاصة، الجيش الإسرائيلي يحذر من خروج الضفة الغربية عن السيطرة بسبب تصاعد عنف المستوطنين والخلاف من يفرض عليهم القانون. بلا سلاح نووي، الرئيس الأمريكي يتوعد إيران بضربة قوية، فهل عدنا إلى مربع التصعيد العسكري؟ ضربات مرجحة بالفعل في ظل تقرير يرصد تفنن إيران في زرع ألغام جديدة في مضيق هرمز، كيف نعرف في ساعتنا؟ نرصد أيضا مخاوف أوروبية من ارتفاع التضخم أكثر في ظل ما وصفته بصراع استنزاف مطول في إيران في الضفة الغربية، ومع استمرار تصاعد عنف المستوطنين يحذر الجيش الإسرائيلي من خروج الأمور عن السيطرة، ما كشف عن خلاف بين الحكومة والمؤسسة العسكرية حول من يفرض القانون في الضفة. تصعيد مستمر أيضا لكن بين روسيا وأوكرانيا، حرب واستنزاف تتكاثر في سمائها المسيرات والصواريخ، ففي غضون ساعات روسيا تصدت لأكثر من 500 مسيرة أوكرانية. ومن نيبال المنكوبة، العربية ترافق فرق الإنقاذ في عمليات البحث عن ناجين من فيضانات مدمرة، فهل هناك أمل في العثور على المزيد من المفقودين؟ أهلا بكم. They're totally defeated militarily.

0: السلطات هنا طلبت مساعدات من دول الجوار.
1: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بشن ضربات عليها، لكنه استبعد استخدام سلاح نووي ضدها نظرا لأنها هزمت عسكريا بالفعل.
2: Well, I would never say that, but the answer is yes. I rule out no use. There's no reason for it. What a stupid question that is, actually. Well, here they are. They're totally defeated militarily. So now I defeat them, and now I should use a nuclear weapon on top of them? What a stupid question.
1: ترامب أيضا وصف إيران بأنها دولة فاشلة، أضاف أن التضخم فيها وصل إلى 350%.
2: They're a failed nation. Yeah, they're a failed nation. They've got 350% inflation. They have no currency. They're not paying their soldiers. Their leaders are largely dead. Their navy is gone. Their air force is gone. Their surveillance equipment is almost entirely gone. That doesn't mean we won't smack them. We'll see what happens. But.
1: وحول مضيق هرمز، قال ترامب إن الجيش الأمريكي بسط سيطرته على معظم أجزاء المضيق.
2: We have the Strait of Hormuz in extremely good shape. You know, we're taking over. Many, many ships got through last night, as you know, with the Navy's assistance. And we've been averaging 30 ships a night. That's a lot. And a lot of oil is coming out. That's why you haven't seen the price of oil go like they thought it might have to go.
1: في المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن طهران تعتزم الامتثال لبنود مذكرة إسلام أباد إذا عادت واشنطن لتنفيذ التزاماتها. من جانبه، اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في حديثه للصحفيين من قاعدة أندروز المشتركة أن الرئيس دونالد ترامب يوجه في تصريحاته رسالة لإيران يحذرها من أن عليها التوقف عن استهداف السفن التجارية، وإلا فستكون العواقب وخيمة.
3: I think that he's sending a message to the Iranians. Look, we know that they continue to shoot at commercial shipping. We continue to have a lot of tools at our disposal to prevent them from doing so, or at least cut down on them from doing so. And that's what the president is saying is, look, you guys are shooting at commercial shipping. You guys are behaving like a terrorist country. You've got to stop or there are going to be some consequences.
1: إذن بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإزالة وتفجير جميع الألغام في هرمز، أعادت إيران إحياء مخاوف الألغام كهاجس دائم لدى السفن وأيضا البحار عبر تفنن بطريقة زرعها لتلك الألغام، ما يصعب من إيقافها أو حتى ضمان زوالها. استعادت حركة الملاحة وسلاستها السابقة مشاهدينا يبدو أنها تبتعد شيئا فشيئا. مخاطر ما تحت الماء عززتها طهران مع إشعالها لحرب الألغام مجددا. طهران في استغلال لجغرافيتها استخدمت خلال الأشهر الماضية أسلحة متفرقة لنشر الألغام البحرية في المياه الضيقة لهرمز وترك الشحن في خطر. لكن أحدث هذه الأسلحة أثار الإرباك، وهو صاروخ فجر 5. نتحدث عن هذا الصاروخ الذي يطلق الألغام عن بعد من الشاطئ إلى البحر، ما يتيح لإيران تلغيم المياه بسرعة دون تعريض سفن زرع الألغام لخطر القوات الأمريكية. ورغم تدمير معظم بحريتها كما قال ترامب، إلا أن إيران وحرسها الثوري يحتفظان بزوارق سريعة مخبأة على طول الساحل والتي قد تلقي بالمزيد من الألغام في المضيق. بالنسبة للولايات المتحدة، المهمة تختلف وهي أكثر صعوبة اليوم، تتمثل بتحديد مواقع الألغام وأيضا تعطيلها أو حتى إزالتها عبر دوريات جوية وبحرية وقوة نارية طبعا لضمان مرور آمن للسفن. هذه العملية مشاهدينا تتم بطريقتين، أولها عبر قطع ألغام الأسلاك بأسلاك فولاذية لتطفو فوق وتدمر، ثانيها من خلال محاكاة بصمات السفن المغناطيسية والصوتية أيضا لتفجيرها عن بعد. ورغم ذلك، يؤكد الخبراء أن هذا التطهير لا يضمن إزالة الألغام تماما، بل يخفض من الخطر لمستويات مقبولة فقط. لتصبح المعركة غير متوازنة. بالإضافة إلى ما وصف بسهولة التلغيم، إيران لا تحتاج مشاهدين بالضرورة لإغراق هذه السفن، بل مهمتها تقتصر على إقناع مالكي السفن وأيضا شركات التأمين بأن خطر التعرض للغم أثناء عبور المضيق مرتفع جدا للقيام بأي رحلة.
4: قبالة الساحل الإيراني وعلى مقربة من ميناء بندر عباس، تبدو لارك مجرد جزيرة صغيرة على الخريطة، لكن في حسابات الحرب يمنحها موقعها الاستراتيجي أهمية تتجاوز مساحتها بكثير. عين طهران على هرمز لم تبقى بعيدة عن المواجهة، فبعدما رصدت واشنطن تحركات مرتبطة بمحاولة تلغيم الممر الحيوي، تحولت الجزيرة إلى هدف مع تنفيذ ضربات على منصتي إطلاق صواريخ فيها، عقبتها هجمات إيرانية ضد قواعد أمريكية في المنطقة. في مكان شديد الحساسية تقع لارك عند أحد أضيق أجزاء المضيق، وتطل على الممرات الملاحية عند مصب الخليج، ما يتيح للإيرانيين رصد حركة السفن ومتابعة عبورها. ولا يقتصر الأمر على مراقبة شريان الطاقة العالمي فحسب، تضم منشأة لنقل وتصدير النفط تعود إلى أواخر الثمانينيات، إلى جانب قاعدة عسكرية للحرس الثوري الذي يستخدم مرافئها أيضا لفرض شروطه، بما في ذلك تحصيل رسوم مقابل المرور. انعطافة جديدة تعيد الحرب إلى سيرتها الأولى وسط تجدد القتال للمرة الأولى منذ توقفه في أواخر يوليو، وتوجه إدارة ترامب نحو الضغط الاقتصادي على إيران، إلا أن هرمز يبقى ساحة نزاع مفتوحة. فبينما تقول الولايات المتحدة أنها تسيطر عليه بالكامل، تؤكد طهران أن العبور منه لا يتم من دون تنسيق معها، في وقت لا تزال حركة الملاحة أدنى بكثير من مستويات ما قبل التصعيد.
1: ولقراءة كل هذه المعطيات السياسية انضم إلينا في الاستوديو الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. أهلا بك معنا سيد موسى. إذا ترامب توعد إيران بضربة كبرى لكنها ليست نووية، يعني كيف تقرأ طهران هذه التصريحات؟ ما الذي تتوقعه في ظل مطالبات بيزشكيان بالعودة إلى مذاكرات التفاهم؟
5: نعم، إيران ظنت بأن يعني الولايات المتحدة في الوضع الراهن لا تستطيع الرد بسبب الانتخابات وبسبب يعني بعض المخالفات، يعني بعض الاحتجاجات على إدارة الحرب أو الحرب في داخل الولايات المتحدة، لكن هذه القراءة قراءة خاطئة بالنسبة لدولة الرئيس ترامب، خاصة وأنه ركز منذ البداية حتى
6: من سجيهات الأخبار بنرجع لسجيهات الهواء تنكمل آخر ساعة من مشوار درايف تايم بروجرام بيرفقكم لأمسية التلاتة اليوم الأول من شهر أيلول سبتمبر. طقسنا اليوم بسيدني وصل درجات الحرارة ل 27، بملبن 22. بكرة الأربعاء درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 28 درجة، على صعيد ملبن بتوصل ل 17. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم استمعوا لنا على 2me.com.au أو على 1630 AM 2ME أستراليا. رقصني هيك للشحرورة الصبوحة، نكمل برفقتكم مشوارنا مع جولتنا الغنائية. مساء النور.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع هالأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما.

0: الاوديو لمتابعه اخر ساعه من مشوار درافت اون بروجرام. مساء النور لكل مستمعينا الكرام. انتو برفتي ذات 2ME 1638 ام. يقول نزار قباني: ان لم يكن كل ما قدمته كافيا فلا تقدم المزيد، قدم غيابك ودع الفراغ يروي لهم قيمه حضورك. بونسوار.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو 2ME.
1: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
2: Okay, let's go.
3: مع 2ME كل صباح.
4: Wake up.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
0: العودة إلى متابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتوا برفت إذاعة 2ME 1638 AM. بعدنا مكملين آخر ساعة من مشوارنا لأمسية التلاتة الأول من شهر أيلول، وهيدا فصل الربيع بلش. يا رب يكون هالشهر هيدا حامل لألكم كل الخيرات وكل البركات. في عالم المنافقين الصادقون هم الأشرار. بنسمع نسوانجي للفنان فارس كرم بس من عنا من هون من راديو 2ME. بونسوار.

نتابع برفقتكم أمسيتنا. مرحبا لكل الموجودين معنا من وين ما كنتوا عم تسمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. عندي مقتطف من أغنية أنت عمري لكوكب الشرق أم كلثوم. هالمقتطف هيدا بدي أهديه لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM ولكل اللي متابعينا من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. العلاقة الحقيقية هي التي تتيح لك حرية التعبير عن ضعفك وخوفك دون أن تشعر بأنك ملزم بارتداء قناع القوة طوال الوقت. نعم هيدي العلاقة الحقيقية. بونسوار. مستر جهاد راديو 2ME.

0: من عند الفنان تامر حسني بنروح لفاصل استراحة. مساء النور لكل مستمعينا، انتو برفتي ذات 2 ام اي 1638 ام.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدر

0: وتحلوها اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: It really gets me going. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درافت تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الثلاثة الأول من شهر أيلول سبتمبر. مني كاتيانا صراف بدي أشكركم لحسن المتابعة، بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. بنرجع بنجدد مشوارنا برفقتكم وبرفقة درافت تايم بروجرام بكرة الأربعاء من بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر، ولكن هلأ رح أترككم برفقة جولة إخبارية مفصلة محلية عالمية لتمام الساعة 8، وبترجعوا بتكملوا المشوار مع الزملاء. دلوا بخير وانجوي the rest of your evening. Goodbye for now.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث واحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: ABC News.
9: Thanmaya Navada with the top stories. Foreign Minister Penny Wong says she's incredibly thankful another Australian who'd been missing after catastrophic flooding in Nepal and Tibet has now been found. It follows Cara Severino being found over the weekend, but Senator Wong says we must remain realistic about the days ahead. The disaster's death toll has now surpassed 1,000 people, while about 4,000 remain missing, including 42 Australians. Communications across the region remain difficult as infrastructure has been destroyed. The federal opposition leader has expressed concerns about the absence of several leaders at the Pacific Islands Forum in Palau. Tensions have emerged between China and Taiwan at this year's gathering after the Taiwanese foreign minister attended the forum's opening ceremony. Angus Taylor says the meeting is an opportunity for countries to come together after China's launch of a ballistic missile in the Pacific in July. And former Talkback host Ray Hadley says a complainant against Alan Jones told him he didn't want to go public with his allegations in 2019 because he feared it would ruin him. A former colleague is accusing the veteran broadcaster of indecently assaulting him on 8 separate occasions in 2008. Mr. Hadley told the court the alleged victim broke down when he revealed that Mr. Jones touched and kissed him on a regular basis, adding that he told the alleged victim it was not his fault and offered him his support. Mr. Jones has pleaded not guilty to all 22 counts. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاي نيوز عربية مع مروج إبراهيم.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. حرب أم سلام؟ ترامب يلوح بتوجيه ضربات محدودة في مضيق هرمز لمنع هجمات إيران على السفن، وباسشكيان يطالب واشنطن بالعودة إلى اتفاق يونيو. مفاوضات على وقع تصعيد إسرائيلي. في تصريحات لسكاي نيوز عربية، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يؤكد أن مفاوضات لبنان وإسرائيل ستستأنف في روما، ويقول إن المناطق التجريبية مسار لتحقيق السلام. العتمة تلف العاصمة العراقية، المولدات تطفئ أنوار بغداد وتفتح ملف فساد قطاع الكهرباء في العراق وسط صياء شعبي من غياب الحلول. تتابعون معنا في الظهيرة أيضا، استقالت وزير الجيش الأمريكي بعد أشهر من الخلافات مع هكساث وموجة إقالات في صفوف الجيش. جولة الظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار، نفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلينا حول العالم، فأهلا بكم. فإذن يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومساعدوه شن ضربات محدودة في مضيق هرمز بهدف منع إيران من تنفيذ هجمات تستهدف السفن التجارية العابرة للمضيق، وفق ما أفاد به موقع أكسيس نقلا عن مسؤولين أمريكيين. تأتي الخطة التي أعدتها القيادة الوسطى الأمريكية ويدعمها وزير الدفاع بتكساس في ظل تصعيد جديد بين واشنطن وطهران قد يدفع ترامب للموافقة عليها.
2: الأنظار تتجه مجددا إلى مضيق هرمز، أحد أهم شرايين تجارة الطاقة في العالم. فبعد تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية إلى إيران، تبحث واشنطن خيارات عسكرية محدودة تستهدف القدرات الإيرانية التي قد تشكل تهديدا لحركة الملاحة في هذا الممر الحيوي. وبحسب موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين، يدرس ترامب وكبار مساعديه تنفيذ ضربات محدودة ضد مواقع الرادارات ومنظومات الصواريخ الإيرانية المنتشرة حول المضيق، والهدف وفق الموقع هو منع طهران من إعادة بناء قدراتها على رصد السفن واستهدافها مع تجنب الانجرار إلى حملة عسكرية أوسع.
3: الأمر محدود للغاية، انظروا إنهم دولة فاشلة يعانون من تضخم بنسبة 350%، ليس لديهم عملة، لا يدفعون رواتب جنودهم، معظم قادتهم أموات، أسطولهم البحري والجوي منهاران، ومعدات المراقبة لديهم شبه معدومة. هذا لا يعني أننا لن نضربهم، سنرى ما سيحدث.
2: الخطة العسكرية التي أعدتها القيادة المركزية الأمريكية تحظى بدعم وزير الحرب بيت هيكزيث الذي أحالها إلى البيت الأبيض قبل أيام لتكون ضمن الخيارات المعروضة على الرئيس ترامب. في المقابل تحذر طهران من أن أي تحرك عسكري أمريكي جديد سيقابل برد، في مؤشر إلى أن الضربات المحدودة إن نفذت قد لا تبقى كذلك. وحتى الآن لم يتخذ قرار أمريكي نهائي بشأن الخطة، لكن الخيارات المطروحة تكشف دقة الحسابات في واشنطن. كيف يمكن تحييد قدرات إيران حول مضيق هرمز وحماية الملاحة من دون إشعال مواجهة جديدة يصعب احتواء تداعياتها؟
1: في الأثناء قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن بلاده تعمل حاليا على ضمان حرية حركة التجارة عبر مضيق هرمز. في مقابلة له مع فوكس نيوز وصف فانس الإيرانيين بالمجانين الذين يمكنهم فعل أي شيء من دون حكمة استراتيجية.
4: الآن الكثير مما نقوم به هو ضمان حرية حركة التجارة عبر مضيق هرمز. أعتقد أن ما تعلمته هو أن هؤلاء الأشخاص حقا مجانين، وهم مستعدون لفعل أي شيء، وأعتقد أنهم يفعلون ذلك من دون قدر كبير من الحكمة الاستراتيجية من أجل تحقيق أقل تدفق ممكن للنفط والغاز.
1: هذا وقال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن طهران ستتعامل بالمثل فورا إذا عادت الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو. أضاف بازشكيان في قمة منظمة شنغهاي وفق وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن إيران مستعدة للوفاء بالتزاماتها مقابل التزام واشنطن بالاتفاق المؤقت. أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأساسي لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مشددا على أن التطبيق الصادق من جانب الولايات المتحدة وإيران لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في إسلام أباد هي الوسيلة الوحيدة للمضي قدما. جاءت تصريحات دار خلال مباحثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي على هامش قمة منظمة شنغهاي. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة نفط بثلاثة مقذوفات غير محددة أثناء عبورها مضيق هرمز، ما تسبب اندلاع حريق على متنها. وقالت الهيئة إن الحادثة لم تتسبب في أي إصابات بشرية أو أضرار بيئية، مشيرة إلى أن وقوعها على بعد 31 كيلومتر كان شرق مدينة خصب العمانية. أثارت الولايات المتحدة الأمريكية التي تأمل في حشد الدول الأوروبية لدعم حربها الاقتصادية ضد إيران، أثارت استياء شركائها بدعوتها وزير روسي إلى اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين. يشارك في الاجتماع الذي بدأ أمس الاثنين ويختتم اليوم وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية. يعتزم وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت بصفته مضيف الاجتماع، يعتزم استغلال الحدث للترويج لسياساته، لسيما تلك المتعلقة بتخفيف القيود التنظيمية، فضلا عن إقناع الدول الأخرى بتشديد عزلة طهران. أفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لسكاي نيوز عربية بأن المسار السياسي بين لبنان وإسرائيل سيستأنف في روما خلال شهر سبتمبر مع استمرار المحادثات في كل من بيروت والقدس وواشنطن. وقال إن واشنطن تعتبر عملية المناطق التجريبية هي المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل لكل من لبنان وإسرائيل. وأكد المتحدث أن الهدف هو التنفيذ الكامل للإطار الثلاثي الذي يشمل عمليات تطهير الألغام والذخائر والتحقق منها، ومن ثم توسيع نطاق المناطق التجريبية وصولا لإحراز تقدم نحو اتفاق شامل للسلام والأمن. ختم بالقول أن عملية نزع سلاح حزب الله تعد جزءا لا يتجزأ من هذه العملية. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بقصف مدفع إسرائيلي على بلدة المنصوري جنوبي البلاد غدا تشن إسرائيل سلسلة من الغارات على عدة بلدات جنوبية لبنان. لفتت وسائل أعلام لبنانية إلى انهيار جزء من جبل بلدة القنطرة في الجنوب، بينما طبعا ذلك من جراء تفجيرات إسرائيلية قوية ومتتالية هزت البلاد، بينما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجير كبير في بلدة أرنون في الحي المحاذي للطرف الشمالي لقلعة الشقيف. من بيروت مراسلتنا دارين الحلوي، أهلا بك دارين، أبرز ما لديك من متابعات ميدانية.
5: طبعا التطورات الميدانية كانت سجلت في الساعات الماضية تحديدا مساء أمس، حيث كان هناك سلسلة غارات استهدفت بشكل أساسي بلدة المنصوري الواقعة في القطاع الغربي وهي قريبة من مدينة صور. وللإشارة، هذه البلدة تتعرض منذ أسابيع لقصف وتدمير ونسف بشكل يومي، إضافة إلى ذلك طبعا كفر رمان وهي يعني في النبطية قريبة من مرتفعات علي الطاهر كانت قد شهدت بالأمس سلسلة غارات أيضا. وهنا طبعا يعني تساؤلات عدة تطرح حول توسع الغارات الإسرائيلية باتجاه المناطق المحيطة بمرتفعات علي الطاهر، وما إذا كانت هذه الغارات تهدف إلى شل الحركة بمحيط هذه المرتفعات، على اعتبار بأن إسرائيل تواصل إحكامها السيطرة وشد الخناق على المداخل والمخارج المؤدية إلى هذه المرتفعات، وبالتالي استخدام هذه المناطق أو استهداف هذه المناطق إنما يهدف إلى قطع أي أو شل أي حركة ممكنة لعناصر حزب الله من وإلى هذه المرتفعات لإحكام طبعا كما ذكرنا السيطرة. ويعني إسرائيل تقول بأن هناك عدد من مقاتلي حزب الله يتواجدون داخل هذه المرتفعات. طبعا سيناريوهات عديدة تطلق من الجانب الإسرائيلي، لكن ميدانيا يصعب التأكد من طبيعة ودقة هذه السيناريوهات. الأكيد أن إسرائيل ماضية

a DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint La Siosie Peregrine helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريغرين كان عنده سرطان صعب جدا يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على أجره. ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية بيّن قدامهم شفاء كلي. عيده بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. O great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turn to you. In your suffering from cancer, you turned yourself to God in trust. Please intercede for us that we may be healed in body, mind, and spirit. Amen. In this program, Saint of the Hour, pray for us. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: We're back with you on 1638-20 Australia. I'm Serene. I think it's always good to reflect with a quote of the day and, of course, related to music. Today, I'm going to go with one by William Shakespeare, who said, "If music be the food of love, play on." Short and sweet indeed, and we shall certainly play on. Stay with us for loads more music to come on your 2ME.
1: 2ME News as it breaks. No one, but no one, does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: تعرضت وزيرة الاتصالات والرياضة أنيكا ويلز لانتقادات واسعة بعد نشرها فيديو تستخدم فيه الأوشيز. أما المتابعين والسياسيين المعارضين اعتبروا استخدام ألعاب الأطفال لتفسير أزمة الإسكان تبسيطا مهينا للمشكلة. مزيد من التفاصيل لأونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
5: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمع حزني لا لا لا لا, لا.

0: Australia, Serene here, your go-to station for all the hottest in Arabic and English music. Eating healthy is something that we always hear about, whether it's on TV, on the web, or in a newspaper. Eat this, don't eat that, this is good for you, this isn't, and it's always changing. There are, however, constants in food that rarely do change, and here are 10 to start with. Lowest calories, most nutritious in terms of amount, and rich in vitamins, minerals, and healthy fats, fiber, and protein. So here they are. Apples, the fair. Almonds, laws. Broccoli, blueberries. Oily fish like salmon or sardines. Leafy green vegetables, so spenich or malfouf. Sweet potatoes, avocados, oatmeal, and beans. Of course, there are others. These 10 are varied though, so sweet, savoury, and they leave you feeling good. As do we here on 1638 2ME Australia.
1: Who is this?
2: تابعوا البريكفاست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على 2ME.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtolls.

0: To ML Australia, Sydney Marquand, hope you're having a wonderful evening and thank you for your company. We'll just keep going at the music. Shira ikon ahane, ahane, ahane. Asra Hazghiri will be back with lots more. Matruhu la mahal.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: First. 2ME Australia.

0: من ام تي في وام اف ام، صباح الخير واليكم نشرة الاخبار. التصعيد مستمر جنوبا، فيما حزب الله يكرر موقفه من أنه إذا كان مقدرا لعلي الطاهر أن تسقط فليكن ذلك بعد قتال وصمود لا بعد الاستسلام. مصادر معنية اعتبرت أن حزب الله بموقفه هذا يمهد لسقوط علي الطاهر، وأنه بين خيار تسليم التل للجيش وبين خسارتها ودخول الجيش الإسرائيلي إليها يفضل الخيار الثاني، أي الخسارة، كي يحول خسارته مظلومية وكي لا يظهر الدولة في موقع قوة. إقليميا التصعيد سيد الموقف، فإيران ترفع السقف ميدانيا وكلاميا مؤكدة أنه لا يوجد هدف في المنطقة بمنأى عن متناولها. في المقابل وصف الرئيس ترامب إيران بأنها دولة فاشلة وماتت، كاشفا أن أمريكا سترد بقوة على الهجوم الإيراني الذي استهدف قوات أمريكية. في الجنوب اللبناني رصدت الام تي في شق طريق من المطلة يحمر إلى قلعة شقيف، فما دلالات الخطوة؟ تقرير نوال بري.
1: كل ما نسمعه عن مناطق تجريبية وانسحابات إسرائيلية الواقع على الأرض ينسفه ويجعله يبدو كمسرحية هشة. فالإسرائيلي يستبيح أرضنا ويستعمرها كأنها جزء لا يتجزأ من أراضيه، لا بل يقيم مشاريع عليها. إذ أنه عند وصول فريق الام تي في إلى الخطوط الأمامية في الجنوب بمواجهة البلدات المحتلة استطعنا رصد حفر بالجبل ليتضح أنه طريق تحفره إسرائيل للوصول إلى قلعة شقيف. عم نشوف هون جبل يحمر يلي الإسرائيلي عم يحفر فيه، وعم نشوف ايضا الجرافات الموجوده يلي يبدو بحسب المعلومات انه بده 10 ايام ليوصل على شقيف وبعدها يزفت هيدا الطريق وتصير طريق جاهزه. فلماذا هذا الحفر وما اهميته للاسرائيلي؟ اذا بنشوف هيدي الخريطه، هيدي المسلك يلي بيعتمده الاسرائيلي من اسرائيل الى شقيف، طبعا للتبديل ليفوت دبابات وللاكل وغيره. عم بيكون هو عم يجي من المطله باتجاه العديسه وصولا الى الطيبه دير سريان. هون بعلمان طبعا هذا نهر الليطاني الاسرائيلي عمل جسر مائي ليوصل على زوتر الشرقية اللي هو أيضا موجود فيها، ومن هناك إلى يحمر ثم قلعة شقيف. الإسرائيلي يبدو بهذه الطريقة التي رصدناها ما يحاول القيام به هو أنه يصير يمرق من المطلة وصولا إلى عديسة فالطيبة، وهنا يبدو أنه من الطيبة ليحمر كمان عم بيقوم بجسر مائي ليقدر يعبر. وفي يحمر كما شاهدنا في الصور هو عم يحفر بقلب الجبل للوصول إلى قلعة شقيف. لماذا يقوم بذلك؟ أول شيء ليختصر وقت، ليختصر طريق، ولكن أيضا كمان لأنه هذه المناطق بهيدا الاتجاه لا تشكل خطر على الإسرائيلي، بينما هذه الطريق التي يعبرها إذا ما كان هناك أو بدأت معركة هو حيكون مواجه كل المناطق يلي حيكون فيها حزب الله، وبالتالي هو عم يحمي نفسه. نذكر بانه الاسرائيلي بعام 2000 عندما كان في قلعه شقيف وانسحب بال2000 من قلعه شقيف كانت طريقه كثير سهله لانه هو كان محتل كل هذه المناطق وجزء ايضا من حتى اول النبطيه. عم نشوف انه كان ينزل على جسر الخردلي اللي بيبعد 2 كيلومتر عنه وكان يستبيح هذه المنطقة كيف ما بده. اليوم الجيش اللبناني في جسر الخردلي ولم يصل الإسرائيلي إلى هذه المنطقة. مصادر عسكرية مطلعة رأت أن ما يقوم به الإسرائيلي هو ترسيخ لوجوده في المنطقة، بل اعتبرت أن الإسرائيلي قد يتنازل عن علي الطاهر بمعنى تسليمه للجيش اللبناني بعد إخلائه من حزب الله. أما قلعة شقيف فهي مرتبطة بانسحابه من جنوب الليطاني لأهميتها الاستراتيجية ورمزيتها، يعني يبدو أنه باقي بالقلعة وباقي بالمناطق المحيطة فيها. في رحلة واحدة لوجهة واحدة مقابلة للأراضي المحتلة استطعنا رصد هذه الاستباحة وهذا الاستملاك لأراضينا، فما هي حال ثلث الجنوب الذي لا نستطيع حتى أن نسترق نظرة على أراضيه؟ هنا عندها ستكون النكبة الحقيقية.
0: في الميدان أيضا تفجير ضخم ليلا في الخيام هز أرجاء الجنوب، فإسرائيل تنتهج سياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها في الجولان وغزة، والهدف عدم ترك أي نقطة قد يستخدمها الحزب لمواجهتها. تقرير حسان الرفاعي.
2: تغيرت السياسة العسكرية الإسرائيلية ميدانيا وعادت لتشبه ما كانت عليه في حرب 2024. آنذاك ووسط الحديث عن بدء الاجتياح البري تبين أن إسرائيل تعتمد سياسة الاستطلاع بالنار، وهي تكتيك عسكري اعتمد في معركة سيف القدس في غزة، هدفه خلق قطاع ناري كثيف يستهدف أي تحرك أو نقطة يشتبه فيها لإيهام الخصم أن التحرك البري على وشك البدء، ليكشف نقاطه الدفاعية وكمائنه، وهو ما يشهده الجنوب اليوم لا سيما في محيط علي الطاهر.
3: السياسة اللي عم يستعملها هي طريقة اسمها جز العشب وبعدين أرض محروقة من وراها، يعني بس يقرب الإسرائيلي على منطقة عم بيجرب يدمرها قبل ويحرقها ومن بعدها بيتقدم حتى يخفف خسائر بشرية على قد ما بقدر الإمكان. هذه الطريقة بتؤدي لضرب أي مكمن دفاعي وبعد فيه بؤر للمقاومة أو جيوب مقاومة موجودة بينتهي منها، وحتى كمان بيضرب الأماكن اللي ممكن يكون فيها تشركات أو ألغام.
2: أكثر من كمين واستهداف تمكن فيه حزب الله من إصابة الجنود الإسرائيليين، لا سيما في مجد الزون التي شهدت انفجار عبوة ناسفة أدت إلى مقتل جنديين وجرح آخرين.
3: سياسة الأرض المحروقة هي أصلاً استعملها سابقاً بالجولان بال1967 من بعد ما احتل الجولان أنشأ لجنة اسمها لجنة الهدم والإشراف على المسح والإشراف على الهدم. هيدي اللجنة هدمت 217 ضيعة بالجولان وسلمت للمستوطنين، وهون الخطر اللي عم يعمل الإسرائيلي أنه ما عم يترك شيء وراه لحتى ما يكون في أي بيئة حاضنة لناس بدها تقاومه أو أي منطقة عمرانية ممكن يتخبى فيها المقاتلين.
2: مصادر مقربة من حزب الله رأت أن استخدام هذا النهج استمرار لخرق وقف إطلاق النار وتأكيد على عدوانيته، وأكدت المصادر أن الإسرائيلي لا يبحث عن تحقيق الاستقرار والأمن على طرفي الحدود بل يعمد إلى محاولة تغيير الوقائع ميدانيا لإيجاد مناطق عازلة وتوسيعها. المصادر أكدت أن الحزب حاليا ملتزم بوقف إطلاق النار من دون أن يعني ذلك عدم قدرته على العودة إلى تنفيذ العمليات بمختلف أشكالها وفق ما كان يحصل خلال فترة الاحتلال وصولا إلى العام 2000.
0: آلاف القذائف والصواريخ والمتفجرات في جنوب لبنان، أرقام رسمية تعرضها الام تي في بناء على توثيق المركز الوطني للبحوث العلمية. صبحي إبلوي.
4: العمليات العسكرية الإسرائيلية تتركز في الأيام الأخيرة على القطاع الغربي من جنوب لبنان، وننتقل إلى الخريطة المباشرة للعمليات العسكرية بعد ارتفاع وتيرة هذه العمليات في الجنوب، وهناك تركيز تحديدا على نقطة المنصوري الظاهرة هنا على الشاشة. على الرغم من الحديث الإعلامي عن علي الطاهر إلا أن إسرائيل دمرت جزءا كبيرا من المنطقة الغربية، هذه المنطقة الظاهرة باللون البنفسجي، المنصوري ومجد الزون، وتعتبر إسرائيل أنها مركز للعمليات في القطاع الغربي التابع لحزب الله. وهناك أيضا معلومات تتحدث عن سقوط عدد من عناصر الحزب في تلك المنطقة في الأيام الأخيرة، إلا أن أيضا التركيز على علي الطاهر ما زال قائما، ومحيط المنطقة يشهد العديد من الغارات والقصف وأيضا بعض التفجيرات. بالعودة إلى الأرقام التي حصلت عليها الام تي في من المركز الوطني للبحوث العلمية، الجهة الرسمية التي تحصي بشكل دقيق كل ما يحصل في جنوب لبنان في الأيام العشر الأخيرة، أحصى المركز 165 تلغيم وتفجير، وأيضا في الأيام العشر الأخيرة أحصى المركز 142 غارة. وبالنسبة للإحصاءات من 17 نيسان أي يوم وقف إطلاق النار وحتى 28 آب، أحصى المركز 1234 تلغيم وتفجير و 5918 عمليات قصف وغارات. هذه الأرقام لا تشمل عمليات التجريف وحرق المنازل الجنوبية. في اللقطات التي وصلت اليوم من جنوب لبنان ظهر هذا الفيديو لتغيير معلم الجبل في القنطرة بعد التفجير الإسرائيلي الضخم الذي هز المنطقة. وأيضا في هذا اليوم كان هناك العديد من التفجيرات والأضخم منها حصل في منطقة حولة، كما تظهر هذه اللقطات من المنطقة حيث أزيل حي بأكمله من الوجود. إضافة أيضا إلى أن الطائرات الإسرائيلية المسيرة حلقت على علو منخفض جدا في سماء جنوب لبنان وصولا حتى الضاحية الجنوبية لبيروت. عمليات التصعيد الإسرائيلية مستمرة وبوتيرة متسارعة.
0: وفي سياق التصعيد، قلق عربي أردني من الآتي في الإقليم ولبنان، وهيكل يوسع دائرة الدعم من روما إلى عمان، فهل ينجح مؤتمر باريس؟ الأردن يدق ناقوس الخطر. الإقليم دخل مرحلة شديدة التعقيد بين الولايات المتحدة وإيران، والوضع في لبنان صعب جدا. هذه الأجواء شديدة القلق تنقلها مصادر دبلوماسية عربية للإم تي في عن عمان التي لا تقرأ التصعيد من بعيد بعدما طاولتها استهدافات إيرانية، وتخشى أن يدفع لبنان بدوره ثمن المواجهة المفتوحة. وسط هذه المخاطر حط قائد الجيش العماد رودولف هيكل في الأردن في زيارة تجاوزت سريعا مراسم وبروتوكول التعاون العسكري. فالملك عبد الله الثاني الذي استقبله بحضور ولي العهد الأمير الحسين أكد وقوف المملكة إلى جانب لبنان ودعم أمنه وسيادته. وفي القيادة العامة بحث هيكل مع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي تعزيز التنسيق بين الجيشين والتطورات الإقليمية المتسارعة. معلومات الام تي في تكشف أن الأردن قرر وضع ثقله خلف الجيش اللبناني ويستعد لحشد الدعم المالي واللوجستي له في باريس في 17 من أيلول. الملك عبد الله سيشارك شخصيا إلى جانب الرئيسين جوزيف عون وإيمانويل ماكرون، فيما سيكون الحضور العسكري على مستوى قادة الجيوش، ويتوقع أن تتمثل واشنطن مبدئيا بالجنرال جوزيف كليرفيلد، كما أن المملكة العربية السعودية ستكون ممثلة أيضا. إذن من عمان عملية الحشد مستمرة، ويعود العماد هيكل إلى بيروت مساء الاثنين حاملا معه التزاما أردنيا بأن الجيش اللبناني لن يترك وحيدا. إمارة آل زعيتر في أفقى، أعوام من الشكاوى والتجاوزات والنفوذ المسلح انتهت بقرار سيادي من جو صدي لإزالة التعديات، وذلك بعد متابعة ام تي في هذا الملف. تقرير مجدولين لحام.
5: بأفقى حيث عبد القدماء عشتروت وأدونيس وأقام الرومان معبد أفروديت قرب النبع، يبدو أنه للموقع اليوم آلهة جديدة، سلاح ونفوذ آل زعيتر. الفضيحة السياحية بدأت بما نشرته صفحة ويني الدولة اتهامات لمصطفى وزكريا وحيدر حسين زعيتر بالسيطرة على الموقع الأثري كملك عام بقوة السلاح والصلبطة، إدخال جرافات وتغيير معالم المكان، إقفال أجزاء منه بوجه الزوار وفرض مبالغ للدخول والتجول بأسلحة وأجهزة اتصال، وصولا إلى اتهامات بضرب سياح بين سائحة مصرية قيل إنه الاعتداء عليها تسبب بإجهاضها.
6: اعتدوا على مختار الضيعة بالضرب وسببوا له نزيف داخله لأنه حاول.
7: خليكم معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
8: بأيلول بداية فصل الربيع عنا بأستراليا. بهالأثناء رح نتابع نحن وليكم ما أصدروا قديسة البابا ليون 14. إذن اللي أصدر قديسة البابا ليون 14 تعديلات قانونية جديدة تتعلق بإمكانية عزل البطريرك ببعض الظروف الخطيرة، وبموجب هذه التعديلات يمكن لسينودس الأساقفي بالكنيسة الكاثوليكية الشرقية المعنية أنه يتخذ إجراءات لعزل البطريرك في حال وجود أسباب خطيرة، مع ضمان حق البطريرك بالدفاع عن نفسه وبقاء موافقة البابا شرط لدخول قرار العزل حيز التنفيذ. هذا التغيير بيطرح أسئلة مهمة حول العلاقة بين البطريرك والسينودوس والكرسي الرسولي وحول مستقبل الإدارة الكنسية بالكنائس الشرقية الكاثوليكية. خلينا نتابع هذا الموضوع مع الكاتب والصحافي الأستاذ جورج راشد معنا على الخط، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا. أستاذ جورج صباح الخير.
9: اي صباح الخير باستراليا ومساء الخير بعد نص ليل ببيروت. اهلا وسهلا فيك.
8: شكرا لك استاذ جورج على وقتك، واكيد حابين نطرح يعني سؤال واسئله لحتى نستفسر منك شو اللي غيروا قديسه البابا ليون 14 تحديدا في القوانين المتعلقه بعزل البطاركه.
9: أول شيء أصدر البابا ليون 14 29 آب يعني من يومين 2026 وثيقة رسولية يعني تحمل اسم موتوا كونكورديا اللي هي التوافق المتبادل في اللغة اللاتينية، عدل بموجبها بالمادة 106 والمية 126 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية، أكيد ليعطي مساحة أكبر للسينودوس الأساقفي في حال خلل إداري في حال أي مشكلة كمان انه يقدروا يتدخلوا كمان، واكيد هذه منا موجهه للكنيسه عفوا المحليه المارونيه، موجهه كمان للمارونيين، للروم الكاثوليك، للكلدان، للسريان،
10: نعم،
9: الى كل الكنائس الشرقيه يعني بالاجمال. فاذا هلا ابرز بنون القانون هو شرط الاسباب لا يتم العزل اكيد بسبب خلافات عاديه، بل عند حدوث قطيعه وانقسام غير قابل للاصلاح، او تعرض ما يسمى بالرابط المقدس بين البطريرك والاساقفه لضرر وجرح جسيم يهدد حياه الكنيسه وشركتها. فاذا باللاتيني كمان بيقولوا بالاول كان في نولا اوستا، نولا اوستا يعني حاجز، هلا ما عاد في نولا اوستا يعني ما عاد في حواجز، هناك تدخل مباشر اليوم
10: نعم
9: للسينوس الاساقفي لاصلاح مثل ما قلنا اي خلل، وخصوصا خلل اداري ويمكن يكون مسلكي كمان.
10: سي جورج، ليه احتاجت الكنيسه اليوم لهيدا التعديل وبهيدا التوقيت؟ هل برايك كان في ثغرة أو مشكلة عملية في القانون السابق؟
9: لا، هلا انتبهي، اليوم كمان هناك مساحة من الحرية، وكنيسة حية، كنيسة جامعة، كنيسة الأم اليوم في الفاتيكان، وأنا مش بموقع الدفاع عن حدا، بما إني محامي حدا، أنا كمان إنسان مؤمن وأنتمي إلى الكنيسة المارونية اليوم في لبنان وفي الدياسبورا في الشتات اللبناني كله في العالم كله سوا. الفاتيكان اليوم أكيد هناك صدمات، هناك خيبات، هناك طلعات ونزلات، وهناك بعض الشجون الكنسية اللي مش عم بتليق كتير للفاتيكان. تدخل الفاتيكان اليوم إذا بدك إصلاح ما يمكن إصلاحه، ما يسمى بالريفورما، بالريفورم يعني إصلاح من داخل الكنيسة. هلأ بالنسبة للكنيسة المحلية حكى كتير هاليومين انه هيدا موجه للبطريرك الماروني خصوصا، لما يعني يعترض اليوم الكنيسه المارونيه في لبنان من مشاكل، من بعض المواقف اللي بيعتبروها الافرقاء المحليين او الاقليميين او العالميين موقف شوي سلبي من الاحداث الامنيه والاحداث السياسيه.
10: نعم،
9: هذا انا باكد لك بمعطياتي، وانا زائر دائم، وانا كمان يعني احمل الجنسيه الايطاليه وزائر دائم الى روما والى الفاتيكان. هذا الكلام مش موجه للبطريرك المارون. هلا اذا في شيء، وانا ما عندي صدقا يعني، اذا في شيء على المستوى الصحي، اذا في شيء على المستوى الاداري المسلكي، هذه الوثيقه لم تاتي لتنفض غبار عن الكنيسه المحليه، اللي اكيد هناك بعض العلامات الاستفهام على المستوى التعليمي، على المستوى الثقافي الاجتماعي، الوقوف أكيد الكنيسة المحلية وقفت تاريخيا إلى جانب الموارن والمسيحيين في لبنان، والتي كان لها اليد الطولة في إطلاق شرارة هذه الجمهورية اللبنانية. فإذا هذه الوثيقة موتوا كونكورديا، التوافق المتبادل، أنا برأيي المتواضع ليست موجهة إلى البطريرك الماروني، إنما موجهة كمان إلى كل الأساقف، رؤساء الأساقف الكبار أكيد محليا وعالميا.
10: طيب، شو الضمانات الموجودة يعني كمان اليوم في هذا التغيير لمنع استخدام هذا القانون لعزل بطريرك بسبب خلافات شخصية سياسية، مجرد اختلاف بالرأي مع عدد من الأساقف؟ شو الضمانة؟
9: لا، هلا انا مدام كلود مش عمليه ضمان، عمليه انه هناك بتعرف اليوم عم بيوصل كثير تقارير الى الكرسي الرسولي اليوم، عن اكيد وجود المسيحي في لبنان، وجود المسيحي في سوريا، في نينوى، في العراق، في كراكوش، في كل هالمناطق، هناك بعض الخيبات مثل ما قلت لك وبعض الصدمات اليوم. الكنيسه مثلا المحليه اليوم المارونية بالذات، أنا بقول لك يعني على مستوى المدارس، على مستوى الجامعات، على مستوى الباتريمون، هذا الموروث التاريخي العابق بالحرف والنور والبخور، أكيد وفي هجرة متنامية، وفي إنه يخيل كنيسة مش عم تقف إلى جانب المؤمنين ولازم تمد يد العون أكثر. هناك دون شك هناك رسائل تصل إلى الكرسي، بس هذا مش معناتها مش معناتها انه كل ما تنفس الصعباء البطرك الحالي، مش بس بطرك الماروني او بطرك السرياني او بطرك الكلداني، انه راح يوافق الفاتيكان دغري على الاقل خبريه. هيدي انا عم اقول لك مش في موقع الدفاع. هناك ومضات كمان، هناك ومضات كمان ايجابيه اليوم دون شك للحفاظ على هذا الموروث التاريخي الموجود في المنطقه.
10: نعم، في سؤال يعني كمان وردنا، انه هل كان احد اسباب هيدا التعديل هو معالجه الحالات اللي بيرفض فيها البطريرك الاستقالي رغم وجود ازمه ممكن تكون عميقه بينه وبين ثقافته؟ وهذا يمكن بينطبق على
9: اكيد 100%.
10: نعم
9: نعم اكيد، هذا القرار الوثيقه التوافق المتبادل موتو وكونكورديا 100% معك حق. ما عملت هيك بالشكل يعني، انما كمان بالمضمون، يعني اي خروج غير مألوف عن المسار الكنسي، المسار الطبيعي والمسلكي لأي رئيس من الأساقف الكبار، أكيد هنا يجتمع السينودوس وأكيد بإجمالي الثلثين، وممكن أكيد أنه يثين البطريرك إن كان بطريرك ماروني أو كلداني أو روم كاثوليكي. فمية مية هذه الوثيقة أتت لتنفض الغبار. وكمان بيني وبينك، هذا مش بيني وبينك، احنا على الهواء.
10: نعم.
9: كمان اليوم لكي يكون هناك مساءلة، كمان يكون هناك مساءلة من الطراز الرفيع كمان، انه اليوم يا خييم الكنيسي مش متروكي. بالاول كل شير دي واردي بيدخل فيها الفاتيكان، انتو منكم قاصرين، انتو خلي مثلا المدرسة المارونية في روما 1584، انتم جئتم الى روما كبوكموندي عاصمة العالم من ايام جمانوس فرحات والخوري بطرس التلاوي الدويهي الحويك مؤخرا، فمنكم أصري شاطرين وما أحلاكم، دبروا حالكم، مش كل شهر بده يدخل فيها الفاتيكان. هلأ بدك تشوفي إذا كمان هوني أهلية محلية، يعني كمان اليوم هناك عاطفي بدنا بقول أبوندانت كيف بلا برا، بدك تشوفي إذا المساءلة والمحاسبة محليا قد تحول عن جد دون تدخل الفاتيكان.
10: نعم.
9: بس أنا أقول في هزة، يعني عم بيهزوا المسمار إذا جاز التعبير اليوم، لإعادة البوصلة إلى الطريق السليم والطريق السوي اللي معتدين عليه نحن تاريخيا.
10: نعم، ولكن هل كمان سؤال بينطرح سي جورج، هل هيدا التغيير رح يخلق جو من هيك الخلافات خاصة بداخل بعض الكنائس الشرقية الكاثوليكية، بحيث بيصير السينودوس أقوى والبطريرك أكثر خضوع للمساءلة؟ هل ترى هذا الأمر؟
9: هل على كل حال هناك، عفوا مدام كلود، يعني دون شك أنه اليوم مثل ما بقول الله the omnipotent، الله القادر على كل شيء.
10: نعم.
9: وصلت إلى محل أكيد اليوم في، ما بدي أقولك شخصانية، لكن هناك هرمية، في هيرارشي معينة، في هرمية معينة يترأس إجمالا الكاردينال البطريرك الذي ينتمي إلى أي طائفة من الطوائف الكاثوليكية الكريمة، يترأس أكيد، وما بدي أقول one man show يعني بطرح معين، بس بيكون إنه اليد الطولة هو بي القرارات المصرية. لا، أدت هذه الوثيقة اليوم مش لتحد من خصوصية ومن سلطة البطرك الحالي، إنما لتجعل المساءلة هي مسألة فيها مشاركة كمان، لكي لا يتفرد أي من البطارق الحاليين بأي قرار، سواء على المستوى الإداري سواء على المستوى المسلكي. يعني نوع صار في نوع من المساءلة بالأول ما كانت موجودة، أعطيت المساءلة هامش كتير كبير هالمرة، وما بدي أقول في خوف، ما حدا رح يخاف من حدا بالنهاية، بس دون شك هناك عودة إلى الأصالة المسيحية وليس إلى الأصولية المسيحية، عودة إلى الرمزية التي تمثلها المسيحية في هذه المنطقة. فيمكن أوقات الشخصانية اليوم قد تودي إلى خاتمة سعيدة، عفوا إلى خاتمة ليست سعيدة، مش هيك اليوم إعادة البوصلة إلى الشكل الأول، بمعنى أنه لا، المشاركة والمحاصصة بتكون مش بس بشخصانية البطرك،
10: نعم،
9: إنما كمان بمشاركة أعضاء السينيروس.
10: بدي أشكرك من كل قلبي الكاتب والصحافي الأستاذ جورج راشد على هذا اللقاء. نعم تفضل.
9: نعم سألت معك بسأل كمان أنه اليوم هذا هناك يعني الزباب إلكتروني كتير اليوم ونحكى كتير، وأنا قلت لك مش بمعرض الدفاع عن حدا وخصوصا عن الكنيسة المارونية، هذه الكنيسة التي حلقت وسطرت أمجاد لبنان بأحرف من ذهب اليوم، وأنا مش ما يعني أنا قلت لك إنسان مؤمن مثلي مثل أي شخص، يعني هذه الوثيقة اليوم أتى البابا بالزيارة الأخيرة لهون مرة على دولة كاثوليكية عظيمة في أمريكا اللاتينية، أتى إلى لبنان مش بس تيحرطق تياخد أكيد ما هي الصدمات والخيبات اللي عم توجهها الكنيسة المارونية خصوصا، وليست موجهة هذه الوثيقة إلى شخص البطرك الماروني، هلأ لدواعي صحية غير صحية مسلكية قد يكون اجتماع قريب أو بعيد للسينودوس ما عندي جواب نهائي، لكن هناك حفاظ على هذه الهوية خصوصا المارونية في لبنان وعدم المساس بقدسية هذه الرسالة المسيحية السمحة، وأنا بتشكر.
10: نعم شكرا لك الكاتب والصحافي الأستاذ جورج راشد على هذه المعلومات الغنية، وعلى أمل لقاء جديد برفقتك.
9: شكرا
10: تحياتنا وأمسيتك سعيدة. منتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي من راديو تو أمي أستراليا.

0: Serene with you on 1638 2ME Australia. You can listen to 2ME anytime, anywhere on your mobile phone with the 2ME app. Available to download for iOS on the iTunes Store. More of the hottest music to come on Radio 2ME Australia.
1: Today's best variety.
2: This is my radio.
3: Oles.
4: Oles.
5: Is it
6: me? What are they saying anyway?
7: On this like party. My radio.
1: We've got it.
8: Awesome.
1: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME Australia.
9: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
10: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: You're listening to the best of breakfast on 1638 2ME Australia.
0: تعليقاتكم ومداخلاتكم إذا على الهواء على 02-96-538-0 عبر الواتساب على 0410-638-638. معنا من منطقة تشستر هيل سيدني معنا عيماد. صباح الخير.
11: صباح الخير مدام كليود.
0: صباح النور.
11: شو أخباركم؟ الحمد لله.
0: تفضل حضرتك على الهواء. شو تعليقك؟
11: أنا تعليقي بدي أشكر لإذاعة 2ME اللي فتحت الفرصة للماي سيت مشان الربح يعني، وبشكرهم كتير كتير وبشكركم أنتم كمان خصوصا لإذاعة 2ME إنه ربحت مبارح دقولي.
0: خي فأكيد نحن منوجلهم تحية.
11: بشكركم كتير.
0: نعم وشكرا لكم على هالهدية القيمة. نعم
11: القيمة يس. أنا بشكرهم كتير كتير، وهيدي الهدية قدمتها لبنتي كمان
0: حلو
11: يس، لأنه مدام كلود لأنه أنا بقوله بالعربي ميديكلي بلاين ما بعشا كتير، قدمت هدية لبنتي. بشكركم كتير كتير على الإذاعة الطيبة 2ME ومايسيت كمان اللي قدوا هالخدمات البركة ولحتى تشترك العالم.
0: عظيم، شكرا لك عماد وألف مبروك، وشكرا كمان لماي سات اللي طبعا كانوا قدموا هذه الهدية القيمة اشتراك لمدة سنة مع ماي سات وماي سات جو، فألف مبروك لك، وكمان مبروك لكل اللي ربحوا معنا بيوم الجمعة بس كان البث المباشر من ماي سات. رح نتابع مع تعليقاتكم إذا على الهواء. سعيد من بارامتا سيدني، صباح الخير.
12: صباح النور لإلك لمستمعين كرام مدام كلود.
0: صباح النور
12: مدام كلود. عم نرجع للأسطوانة الأولى. يوم سمعت الأخبار الصبح الإعلام الإسترالي بيطلع بيقول إنه العقارات نازلة بستة 1%، يعني بالمية قال يعني بالمليون 10,000. شي تسمع على العالم. الميديا بإستراليا أكذب مؤسسة بالكون. يوم نحن بتوين 15-20% دان تاون. الوضع مش مستقر. اليوم هن عم يشجعوا العالم انه لا روح اشتروا. اليوم اذا انا بدي اشتري بيت 1,200,000 كان حقه 1,300,000 وجابه بيع وانا اخذته 1,200,000 سبعة ثمان اشهر لقدام وانا متدين 1,000,000 نزل للبيت وما بقى فيني ادفع 1,200,000 صار حقه 1,000,000 يعني صار انا عندي فائض فوق 1,000,000 اللي جبته 200,000. شي تسبع العالم. الوضع الاقتصادي بالبلد مش مزبوط. والهلا اسمعنا الاخبار الصبح بيقولوا انه الريزيرف بانك البنك المركزي عم يدرس باحتمال رفع الفايدة هذا الشهر. احنا اليوم لازم العالم تذكر مزبوط احدا يشتري لانه هلا الوضع خطير. وانت قلتي كلمة انه حتى العالم ما عم تروح تشتري، العالم فزعانه ما تشتري هلا وينفع العقارات تنزل، لانه الوضع الاقتصادي باستراليا وبالعالم متضرر كثير. ونحن شفنا من فائض 600-700 شركة بسدي لحالة سكروا.
0: نعم
12: لذلك الأمر مدى مكلون
0: أكيد
12: على بعض إذا بتنتبه ما حدا يشتري إلا بالوقت المناسب. العالم عم تبرم على شغلة انه لازم تكون
0: انت بدك تخرب بزيادة بيوت العالم من خلال الشركات. ما انت عم بتقول قدي في من الشركات يلي اقفلت، يعني هيدي الشركات يلي موصفة الالاف من من الناس واللي عم تعتيش من هذه الشركات ان كان بالقطاع البناء او غيرها لانهيار هذه المؤسسات وهذه الشركات. يعني هيدا دليل خطير جدا كمان على زيادة البطالة وعلى خسارة الوظائف وعلى خسائر هذه الشركات يلي طبعا هي محرك للاقتصاد. شكرا لك على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء. دي صباح الخير.
3: صباح النور ستكروليا
0: بكرافي. الله يعافيك. صباح النور.
3: أول شيء كنت بدي أعلق على موضوع المنازل، بس قبل أعلق على موضوع المنازل فتحت موضوع قصة بولين هانسن عم تدعي إنه هي تتعرض للعنف.
0: العنف السياسي. نعم
3: العنف السياسي. طيب هي ما استعملت العنف السياسي ضد الحكومة هلا؟ يعني ما استعملت العنف السياسي ضد الأقليات أو ضد المسلمين أو ضد البرقع أو ضد ما بعرف مين؟ ما النوع السياسي اللي كانت عم تستعمله؟
0: عندها رأيها. لك هلا العنف السياسي شيء، واللي عم تطرحه بولين هانسن يلي يمكن البعض بيشوفها أنه عنصرية، هي كل اللي عم تطرحه هي خوفا على هالبلد اللي بلشت تتغير وجه أستراليا. بس تقول عن البرقع، هلا يمكن أخطأ بطريقة تصرفه ويمكن كمان شفنا كيف تم إبعاده من البرلمان. بس هو الفكرة نحن نطلع مش بس بالمظهر بالقشور، إنما نطلع بالعمق. اليوم مسألة البرقع يلي هو دائما بكل الدول الغربية مطروح، يعني خوفا من طمس هوية المرأة أو قمع المرأة، وكمان بنفس الوقت لا دواعي أمنية.
3: ما ست كلود، أول شيء إذا بالوحدة بدها تلبس البرقع هي حرة. أوكي ما في شيء يخصه بالمرأة، ما حدا يحطها بنطاق المرأة وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الإنسان. إذا في وحدة بدها تلبس برقع هي حرة تلبس البرقع معها اللي دخل معها.
0: بالسعودية اليوم عم بيغيروا، بالسعودية عم بيتغيروا، يعني المملكة العربية
3: غيروا حريتها للمرأة. هي قررت في بعض الحرية السعودية فتحيته في ناس بعدها بتلبس البرقع، هيدا حرية شخصية ما لنا شغلة ولا مسألة وطنية. مني عقود أنا بشتاب البرقع ولا مش البرقع، بس أنا أقول بولين هانسن استعملت نفس العنف السياسي ضد الحكومة وقرارات الحكومة، ليش عم تنطيد العنف السياسي ضدها هي؟ الشغلة الثانية بالنسبة للأرقام تبع المنازل، بتمنى من مكتب الإحصاءات إنه يظهر أرقام على حقيقتها. الأرقام عم أشوفها شيء

0: سكرين، لأن الإشعاع نقل بالرياح إلى مدن أخرى غير هيروشيما وناغازاكي، واستقر هناك في تلك الأماكن، وأصيب بهم من الناس الذين لم يروا حتى المدينتين ولم يشاهدوا الانفجارات، وأولادهم كمان لأنهم ولدوا بعاهات مستديمة نتيجة التعرض للإشعاع وهم في بلاد أخرى أو في مدن أخرى غير هيروشيما وناغازاكي. طبعا العامل النفسي قد يكون جيد حتى نتحسب من هذه الخواطر مرة أخرى خشية أن نقع فيها، فنبني السدود، نبني دامز، هاي دامز، ونمهد الطرق، نساعد على توفير الإغاثة لو حصلت أي ديزاستر، كل هذه الأشياء، أنهار برانشز للأنهار، كل هذه الأشياء. كمان التخوف من أنه ممكن يحصل هذا مرة أخرى، فإن احنا لا نحرق البيئة ولا نأتي على الأخضر واليابس بالحرائق، وكل هذه الأشياء طبعا لابد أن احنا نتحسبها. الطوفان ممكن يحصل في أي مدينة وفي أي مكان وفي أي دولة، يحصل في أوروبا، يحصل في إنجلترا، يحصل بأمريكا، يحصل بأستراليا، لكن لابد أن احنا نتحسب ليه. عندما خلق الإنسان خلق بجنة عدن، وقيل له من قبل الرب القدير المحب أن يعمل الأرض، يعمل الجنة يعني يشتغل فيها. الناس فاكرين أن آدم اتخلق هو وحواء في بارادايس والطيور تغني والأشجار جميلة، هذا كلام صحيح، لكن كان أمر الرب القدير المحب أن يعمل ويحفظها. يعمل يعني يشتغل فيها، to work the land and to keep it, to keep it away from any disaster. هذا هو الإنسان. الأرض لم تكن كما كنا، العالم لم يكن كما كان يوم أن خلق آدم. الذي نزع الخليقة هو الإنسان. طيب ماذا نفعل اليوم؟ اليوم نرجع لإله الخليقة، الرب القدير المحب، الخالق المنان والفادي الحنان، الذي خلق الإنسان وخلق الأرض من أجل الإنسان، ونأتي إليه ونعترف بذنوبنا وبخطايانا، ونعمل جميعا بيد واحدة في إعادة البناء، وفي أيضا في منع هذه الديزاستر من أنها تحصل مرة أخرى.
1: نعم.
0: إحنا تعازينا لمن فقدوا للأسترال، سواء كانوا أستراليان نابليز أو نابليز أستراليان. نابليز who were born in Australia, they are Australian from Nepalese descent, and Nepalese Australian and Australian Nepalese people who were born in Nepal and came to Australia migrated years and years ago. We provide our condolences to those families who have lost their relatives, or at least they are not accountable for, not accounted for, yeah. And we pray, we raise our prayers that they find their lost ones, and if they have passed away, we provide our condolences and we pray for them during this difficult time. They need emotional and physical and social support.
1: نعم. شكرا لك دكتور حمدي بولوس.

0: 16:38 to ME Australia. I'm Serene. Now, for all of the Star Trek fans out there, or maybe I'm just being biased because I'm definitely a huge Star Wars fan, did you know the King of Jordan, Abdullah bin al-Hussein, was an extra on the TV show Star Trek Voyager? True story. If you don't believe me, you can Google it. And did you also know that 2ME Australia guarantees the greatest in English and Arabic hits? No need to Google that. Stay with us. There's more to come on 16:38 2ME Australia.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. 2ME.com.au. Take 2ME anywhere with you. Anywhere.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. دي الساعة مار ماتا هو شفيع المدمنين باترن سينت اوف الكوهوليكس لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات منخصص لهم اليوم هيدي الساعة ومنخصصها للقديس متاياس أو ماتا الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين وعنوانه هو المثابرة والأمل فأذن هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير مش بس شفيع المدمنين He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul يا مرمتة شفع فينا The Saint of the Hour Saint of Alcoholics This is SEA Saint of the Hour معكن ماري لبكي On 1638 2ME Australia

0: معكم بهالليلة. حضروا فنجان قهوة أو شاي مع بسكوت وارتاحوا على الكنباية. خلينا نستمخ بأجمل أغاني من الشرق الأوسط على إذاعتكم الأولى 1638 2MA Australia.
1: Welcome to 2MA.
2: That is the original 2MA Australia.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: From the 1 to ME Australia.

0: listeners.
1: Bring it back.
0: Tell it like it is.
1: Bring it back.
2: أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس أنا بملبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض مسلمين ومسيحيين.
3: جزدا أنا اسمي جوزيف عم تسمع بس تقلك شو مزوقة بحط بلا الغنية لعبد الحليم حافظ.
4: هاي كاتيانا حبيت هلم عليك وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
0: Tell it like it is. 2ME.

0: رجعنالكم على توامي أستراليا معكم سيرين. تابعوا توامي إيفنينج شو من الساعة 7 بالليل تنين للجمعة. الحكي قليل والأغاني كتيرة. أحلى الأغاني عربي وإنجليزي جديد وكلاسيك على 1638 توامي أستراليا.
1: توامي cutting out the hottest hits in winter.
2: طبعا يبولو
1: check them out.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Get the news first from 2ME.
3: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس، ريكروتينج ناو. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار، معك هدى العناز.
8: شكرا لك طارق، أجدد التحية لكل مستمعين الكرام، والبداية بالعناوين. إسرائيل تسعى لإقناع الولايات المتحدة بإعطائها الضوء الأخضر لحسم معركة مرتفعات جبل الطاهر حيث يتحصن عشرات المقاتلين من حزب الله. مقتل 3 أشخاص إثر هجوم مكثف شنه الطيران الإسرائيلي على مدينة غزة. وبرنامج الأغذية العالمي يعلن أن خفض المساعدات في الضفة الغربية إلى النصف يسبب نقص التمويل. السويد تبرم عقدا لشراء 4 فرقاطات فرنسية بقيمة تجاوزت 4 مليار دولار.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية من إسرائيل، حيث تحاول تل أبيب انتزاع ضوء أخضر أمريكي لحسم المعركة في مرتفعات جبل الطاهر حيث يتحصن عشرات المقاتلين من حزب الله. في الانتظار تفرض إسرائيل حصارا ناريا وتواصل الغارات التي تقول إنها قتلت عددا من المحاصرين. وتنظر إسرائيل إلى مرتفعات علي الطاهر باعتبارها نقطة نقطة استراتيجية تتيح الإشراف على مساحات واسعة من جنوب لبنان، وتعتبر أن السيطرة عليها ستعزز المنطقة الأمنية التي تحاول فرضها وسط مقاومة شديدة من مقاتلي حزب الله. من القدس زياد حلبي.
10: في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان تخوض إسرائيل وحزب الله معركة داخل شبكة أنفاق. تقول إسرائيل إنها تشكل مركزا للقيادة والسيطرة وأن أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي استثمرت فيها إيران. بدأت العملية في يونيو وقتل في خلالها قائد كتيبة مدرعة إسرائيلية وثلاثة من الجنود، ومنذ ذلك الحين تجنبت إسرائيل اقتحام الأنفاق واختارت أن تحاصرها بالنار وأن تقطع طرق الإمداد. وتتحدث تقديرات إسرائيلية عن وجود عشرات من مقاتلي حزب الله داخل المجمع، قتل عدد منهم في الغارات، فيما يرجح الإسرائيليون بأن عددا آخر نجح في الخروج من دون تأكيد رسمي. وتستفيد إسرائيل من الضغط الأمريكي على طهران ومن رغبة إيران في تجنب مواجهة تعطل المفاوضات مع واشنطن لمواصلة الضربات ضد حزب الله وحماس. رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن إسرائيل ستحسم المعركة مع حزب الله لكن بعد أن تحسمها مع إيران. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
8: في غزة قال مصدر في مستشفى الشفاء إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم اليوم وهم طفلا وسيدة، كما أصيب ثمانية آخرون، وذلك إثر هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي. في الضفة الغربية المحتلة لا تزال اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتصاعدة منذ أسابيع مستمرة، حيث أشعل مستوطنون النيران في مسجد وكتبوا شعارات معادية على جدرانه خلال هجومهم على قرية بازاريا شمال غرب نابلس. هذا ونبه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، نبه إلى أن خفض التمويل يدفعه إلى تقليص عدد المستفيدين من المساعدات في الضفة إلى النصف، محذرا من عواقب وخيمة. في حضور الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء السويدي أولف كريستورسون في ستوكهولم، وقعت الحكومة السويدية عقدا بقيمة تصل إلى 4.3 مليارات يورو لشراء 4 فرقاطات فرنسية لأغراض الدفاع والتدخل. لنستمع لما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذه الصفقة.
11: من خلال تزويد الفرقاطات السويدية بصواريخ أستر وربما صواريخ كروز البحرية، فإن فرنسا لا تقدم سفنا فحسب بل تعزز أيضا قدرة حلفائنا على حماية أراضيهم. تسهم جميع هذه العمليات المشتركة والقدرات المدمجة فيما يعرف بتعزيز الردع النووي المتقدم الذي نعمل عليه معا. في الواقع يسهم نظام الدفاع الصاروخي الذي ذكرته والذي نعمل عليه معا من خلال هذه اتفاقية إسهاما مباشرا في تعزيز الردع المتقدم. لقد طرحنا هذا المقترح قبل بضعة أشهر وأبدت السويد رغبتها في المشاركة في هذا الردع المتقدم، ونعمل معا على هذا الموضوع الذي يعد إسهاما هاما في الاستقرار الاستراتيجي لأوروبا.
8: أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا بضربات روسية ليلية استهدفت كييف ومحيطها، فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شركائه إلى تزويد بلاده بمزيد من القدرات الدفاعية ضد الصواريخ الباليستية. هذا فيما قالت روسيا اليوم إنها ستعلن عن تعيين سفير جديد لها لدى بريطانيا في الوقت المناسب، وذلك بعد أسابيع من مغادرة مبعوثها السابق لندن في وقت يشهد توترا استثنائيا، أو تشهد البلدان أو نعم توترا استثنائيا في العلاقات. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.
12: We're back here on 2ME. سيرين معكم، كنت عم أقول إنه عندي كتاب جبته من لبنان and it's called You Know Your Lebanese When. بس لو كنتوا من لبنان أو من مصر أو من الأردن ما بيأثر. You will be able to relate. And it's got some funny phrases in it and I want to share one with you that I thought was pretty funny and we'll share a few more throughout the evening. This one. You pour olive oil over every dish and brag about healthy about how healthy it is. مزبوط ولا مزبوط؟ دائما بنعمل هيك. كل طبخة بطبختها يعني أغلبيتهم منهم حطوا بس تنحط زيت زيتون عليها خلاص صارت مغذية ومش معقولة. Absolutely true. We'll be back right after the break and I've got some more to share with you here on 2MA.

0: نعيش تعال حس بالأمان والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 20 أستراليا.

0: 2ME, we guarantee the freshest music mix in town. We're back on 1638 to ME Australia. I'm Serene. No matter what you're after and in the mood for, we guarantee it here on 2ME. From the latest in local and international news every hour on the hour during the morning show, along with the best in talkback radio, join in on our discussions during the drive time show, and for less talk and more music, tune into the evening show weeknights from 7 p.m. Throughout Australia, this is your 2ME.
1: This is 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
7: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

This is SEHA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معنى ثيوفورس؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is SEHA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

DSSAA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب 17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فادر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تنسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers، skin diseases especially ergotism known as Saint Anthony's fire. Pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فادر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مرمطانيوس الكبير لحديت اليوم فادر لازاروس الأسترالي. This is Saya Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام فيسبوك 2ME Australia، او روحوا على الموقع الالكتروني 2me.com.au 2me.com.au فيسبوك 2ME Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: تو إن إي أستراليا عايشين معكم.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: مرحبا معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: 7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: هي 4 في العاصمة الفرنسية باريس.
2: هدى العناس.
1: أجدد التحية لكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة والبداية بالعناوين. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يتعهد الالتزام بمذكرة التفاهم وإنهاء الحرب إذا ما التزمت الولايات المتحدة ببنودها. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يقول إن بلاده متمسكة بالعودة لاتفاق 1974 مع إسرائيل وينتقد التصريحات الإسرائيلية بعدم مغادرة جبل شيخ. فرنسا تشهد عودة أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب إلى مقاعد الدراسة، ومرشح الرئاسة يستغلون الحدث لإطلاق وعودهم الانتخابية.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. البداية بالملف الإيراني وآخر مستجداته، حيث تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بملاقاة أي خطوة أمريكية للعودة إلى اتفاق حزيران يونيو لإنهاء الحرب بالمثل، وذلك على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون التي تستضيفها بلد كارغيزستان، ويأتي هذا فيما دعت دول الطرفين إلى التهدئة والعودة إلى المفاوضات. منى بالعافية.
3: نبدأ أولا بتعهد الرئيس الإيراني مع سعود بزشكيان بالرد بالمثل على أي خطوة أمريكية للعودة إلى اتفاق حزيران يونيو الهادف إلى إنهاء الحرب. تصريحات بزشكيان التي أدلى بها خلال قمة منظمة شانغهاي للتعاون تأتي عقب تنفيذ واشنطن ضربات على جزيرة لاركا الإيرانية. ردت عليها طهران بهجمات على قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن، ما أثار مخاوف من تجدد المواجهات واتساع نطاق التصعيد. وفي هذا الإطار توالت الدعوات إلى التهدئة، بينها دعوة قطر، الولايات المتحدة وإيران إلى التفاوض، وحذرت من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى مزيد من التصعيد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: قلنا منذ اليوم الأول أن ترك المسألة بدون حل وأي محاولة لتطبيع إغلاق مضيق هرمز بهذا الشكل ستنتهي بتصعيد في المنطقة. من جهته أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن التنفيذ الصادق لمذكرة إسلام أباد بين واشنطن وطهران لا يزال السبيل الوحيد لحل النزاع.
1: شكرا لك منيا بالعافية. جدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهولندي لارس راسمونس، جدد التأكيد على أن دمشق متمسكة بمطالبها بالعودة الكاملة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مضيفا أن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا مستمرة، ولافتا إلى رصد 65 توغلا في شهر يوليو وحده. كما انتقد الشيباني التصريحات الإسرائيلية حول عدم مغادرة جبل شيخ، معتبرا أنه إعلان صريح لتكريس الاحتلال. حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن اقتراب موسم الأمطار يثير مخاوف من تفاقم المخاطر الصحية في قطاع غزة، حيث لا يزال غالبية السكان يعيشون في ظروف مزرية. تستعد العاصمة الفرنسية لاستضافة اجتماع تحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني منتصف الشهر الحالي، هذا فيما يكثف لبنان مساعيه الدبلوماسية في محاولة لتأمين مشاركة دولية وعربية واسعة، وذلك من أجل حشد أكبر قدر من المساعدات للمؤسسة الأمنية. وفرنسا شهدت اليوم عودة أكثر من 12 مليون طالب إلى المدارس والجامعات إذانا بانطلاق عام دراسي جديد، وسط ترقب معظمهم التغييرات الحكومية الطارئة هذا العام، في حين يستغل مرشح الرئاسة لعام 2027 الملف لإطلاق الوعود الانتخابية. ريتا خوري.
4: من جديد خرجت الحقائب المدرسية من الخزانة، نحو 12 مليون التلميذ عادوا إلى مقاعد الدراسة مع كمية من المستجدات التي طالت البيت التربوي. فهذا العام الهواتف المحمولة محظورة في الثانويات، وتطبيق الحظر لا يزال معقدا في بعض المؤسسات. الرئيس ماكرون زار ثانوية شابتال في موند بلوزير، وهي منطقة شهدت دمار حرائق الغابات هذا الصيف، برفقة وزير التربية إدوار جيفري للحديث عن هذا الإجراء. أما الموضوع الأبرز الآخر فهو تداعيات هجوم إلكتروني استهدف وزارة التربية، إذ لا تزال أكاديمية تولوز ونانت تعانيان انقطاع في البريد الإلكتروني المهني واستبدال نداء الحضور مثلا بقوائم ورقية. وعلى وقع عودة الطلاب إلى المقاعد الدراسية وقبل 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية، يبرز قطاع التعليم كأحد أبرز محاور الحملة السياسية في فرنسا، حيث استعرض المرشحون مقترحاتهم بشأن رواتب المعلمين والمستوى التعليمي وسط توافق عام على استغلال التراجع الديموغرافي لتقليص أعداد الطلاب بالفصول، إلى جانب مقترحات اجتماعية أخرى.
1: قالت شركة الأثاث السويدية العملاقة إيكيا إنها ستخفض أسعار نحو 1500 منتج في أوروبا بما يصل إلى 28%. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.
5: ودائما عبر 1638 AM 2ME أستراليا. مستمعينا، بالحقيقة نحن دي مؤثر الكلمة الطيبة بترفعنا للسماء كالطيور، والكلمة السيئة بتدفننا بالأرض كالموتى. قدي الكلمة الطيبة هي صدقة لكل اللي بحاجة يسمعوا كلمة طيبة، وبتعيد الروح للناس اللي بتبقى حزينة وصامتة وما حدا بيعرف بحزنها. تحياتي لكم جميعاً.

طبيعته بيتواجد داخل الإنسان الحساس وبس الحساس. مستمرين معكم عبر أثير راديو تو أمي أستراليا 1638 AM.

0: هوب.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1710.
3: ودائما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا المشوار. كتار من الناس ما بيقدروا يعيشوا حياة طبيعية، دايما اللي بيكون الهاجس الكبير لقلن كلام الناس، شو قالت الناس، شو عرفوا الناس. كلام الناس هو اللي بيبقى موجه لهم حياتهم وخليهم يكملوا بهيدي الطريقة معهم ومع عيالهم. وعن جد شو صعب الإنسان لما بيعيش مثل ما بدأ الناس للأسف.
4: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة، إذن اسمعها حصريا بدون تشويش، الأغنية كاملة بدون إزعاجك، مثل هيدي على 2ME. على 2ME.

0: ودايما عبر إذاعة 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا. تعثرنا ونهضنا وبكينا وضحكنا وشعرنا بالحزن والفرح، هذه هي سنة الحياة، وكل ما يحدث في حياتنا لحكمة يعلمها الله ليجعلنا أقوى مما كنا عليه.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
7: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: هي الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
10: هدى العناس.
9: أجدد التحية لكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يتعهد الالتزام بمذكرة التفاهم وإنهاء الحرب إذا ما التزمت الولايات المتحدة ببنودها. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يقول إن بلاده متمسكة بالعودة لاتفاق 1974 مع إسرائيل، وينتقد التصريحات الإسرائيلية بعدم مغادرة جبل شيخ. فرنسا تشهد عودة أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب إلى مقاعد الدراسة، ومرشح الرئاسة يستغلون الحدث لإطلاق وعودهم الانتخابية.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم. البداية بالملف الإيراني وآخر مستجداته، حيث تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بملاقاة أي خطوة أمريكية للعودة إلى اتفاق حزيران يونيو لإنهاء الحرب بالمثل، وذلك على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون التي تستضيفها بلد قرغيزستان، ويأتي هذا فيما دعت دول الطرفين إلى التهدئة والعودة إلى المفاوضات. منى بالعافية.
11: نبدأ أولا بتعهد الرئيس الإيراني مع سعود بزشكيان بالرد بالمثل على أي خطوة أمريكية للعودة إلى اتفاق حزيران يونيو الهادف إلى إنهاء الحرب. تصريحات بزشكيان التي أدلى بها خلال قمة منظمة شانغهاي للتعاون تأتي عقب تنفيذ واشنطن ضربات على جزيرة لاركا الإيرانية. ردت عليها طهران بهجمات على قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن، ما أثار مخاوف من تجدد المواجهات واتساع نطاق التصعيد. وفي هذا الإطار توالت الدعوات إلى التهدئة، بينها دعوة قطر، الولايات المتحدة وإيران إلى التفاوض، وحذرت من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى مزيد من التصعيد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: قلنا منذ اليوم الأول أن ترك المسألة بدون حل وأي محاولة لتطبيع إغلاق مضيق هرمز بهذا الشكل ستنتهي بتصعيد في المنطقة. من جهته أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن التنفيذ الصادق لمذكرة إسلام أباد بين واشنطن وطهران لا يزال السبيل الوحيد لحل النزاع.
9: شكرا لك منيا بالعافية. جدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهولندي لارس راسمونس، جدد التأكيد على أن دمشق متمسكة بمطالبها بالعودة الكاملة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مضيفا أن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا مستمرة، ولافتا إلى رصد 65 توغلا في شهر يوليو وحده. كما انتقد الشيباني تصريحات الإسرائيلية حول عدم مغادرة جبل شيخ، معتبرا أنه إعلان صريح لتكريس الاحتلال. حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن اقتراب موسم الأمطار يثير مخاوف من تفاقم المخاطر الصحية في قطاع غزة، حيث لا يزال غالبية السكان يعيشون في ظروف مزرية. تستعد العاصمة الفرنسية لاستضافة اجتماع تحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني منتصف الشهر الحالي، هذا فيما يكثف لبنان مساعيه الدبلوماسية في محاولة لتأمين مشاركة دولية وعربية واسعة، وذلك من أجل حشد أكبر قدر من المساعدات للمؤسسة الأمنية. وفرنسا شهدت اليوم عودة أكثر من 12 مليون طالب إلى المدارس والجامعات إذانا بانطلاق عام دراسي جديد، وسط ترقب معظمهم التغييرات الحكومية الطارئة هذا العام، في حين يستغل مرشح الرئاسة لعام 2027 الملف لإطلاق الوعود الانتخابية. ريتا خوري.
12: من جديد خرجت الحقائب المدرسية من الخزانة، نحو 12 مليون تلميذ عادوا إلى مقاعد الدراسة مع كمية من المستجدات التي طالت البيت التربوي. فهذا العام الهواتف المحمولة محظورة في الثانويات، وتطبيق الحظر لا يزال معقدا في بعض المؤسسات. الرئيس ماكرون زار ثانوية شابتال في موند بلوزير، وهي منطقة شهدت دمار حرائق الغابات هذا الصيف، برفقة وزير التربية إدوار جيفري للحديث عن هذا الإجراء. أما الموضوع الأبرز الآخر فهو تداعيات هجوم إلكتروني استهدف وزارة التربية، إذ لا تزال أكاديمية تولوز ونانت تعانيان انقطاع في البريد الإلكتروني المهني واستبدال نداء الحضور مثلا بقوائم ورقية. وعلى وقع عودة الطلاب إلى المقاعد الدراسية وقبل 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية، يبرز قطاع التعليم كأحد أبرز محاور الحملة السياسية في فرنسا، حيث استعرض المرشحون مقترحاتهم بشأن رواتب المعلمين والمستوى التعليمي، وسط توافق عام على استغلال التراجع الديموغرافي لتقليص أعداد الطلاب بالفصول إلى جانب مقترحات اجتماعية أخرى.
9: قالت شركة الأثاث السويدية العملاقة إيكيا إنها ستخفض أسعار نحو 1500 منتج في أوروبا بما يصل إلى 28%. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

Bakın.

Oh,

0: تحياتي لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا من كافة أنحاء أستراليا. بتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، وإن شاء الله بتكونوا عم تسمعوا أجمل الأغاني مثل ما بتعودكم دايما تقني تقدم لكم أجدد الأغاني. وأيضا في فقرات كتيرة منتذكر فيها الطرب الأصيل، منتذكر فيها الأغاني الشعبية القديمة. كتير حلو نسمع الجديد، ولكن أيضا حلو كتير أنه نرجع نسمع القديم ونحيي، ودايما عبر 2ME أستراليا.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME أستراليا. القديس أحمد الخطاط، سينت أحمد the calligrapher، كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم، وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي، وصار مسيحي بالسر. بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام، امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين. وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه. نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682. هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية، كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي، وقبل ما يموت قال لهم كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي، دم الاستشهاد. Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: number one hit music machine. Hits. Only the biggest hits. The biggest hit. This is Hits Radio 2ME Australia.
1: ودايما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا المشوار. بيقولوا وردة وحدة لإنسان على قيد الحياة أفضل من باقة كاملة على قبره. حبوا الناس هن وعايشين، استمتعوا معهم هن وعايشين، مش تتذكرون لما بيفلوا ألف حدا بيكب هالكمشتين تراب. تحياتي للجميع وبمسيكم بالخير عن جديد، ومرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: وزا يعني.
1: ودايما عبر إذاعتكم المفضلة اللي بتمنى دايما أن الأغاني اللي عم نحطها عم بتنال أعجابكم، إن كانت أغاني جديدة أو حتى أغاني قديمة. دايما منشتاق نسمع هيدي الأغاني وخاصة بفقرة كلاسيك. تحياتي للجميع وخاصة لكل اللي عم يسمعونا من سياراتهم. سوقوا على مهل، فاصل كتير صغير ورجع. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? Down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

0: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل
1: منكم ولألكم.

0: الحياة أبسط بكتير من إنه نتعب قلبنا فيها. اللي بده يقرب يقرب، واللي بده يبعد يبعد، واللي بحبك يا جماعة ما تخسروه، واللي بده يكون موجود معك احتضنوه اهتموا فيه. احساس كتير حلو واحساس رائع جدا انه تكون دايما قريب من الناس اللي بحبوك، لانه هني على الاكيد رح بيردولك هيدي المحبة، ورح توصل لإلك المحبة من ابواب كتيرة انت ولا ممكن تتخيلها. تحياتي لكم جميعا، فاصل وراجعين.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: هي 4:00 في العاصمة الفرنسية باريس.
8: هدى العناس،
7: أجدد التحية لكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يتعهد الالتزام بمذكرة التفاهم وإنهاء الحرب إذا ما التزمت الولايات المتحدة ببنودها. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يقول إن بلاده متمسكة بالعودة لاتفاق 1974 مع إسرائيل، وينتقد التصريحات الإسرائيلية بعدم مغادرة جبل شيخ. فرنسا تشهد عودة أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب إلى مقاعد الدراسة، ومرشح الرئاسة يستغلون الحدث لإطلاق وعودهم الانتخابية.
8: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. البداية بالملف الإيراني وآخر مستجداته، حيث تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان بملاقاة أي خطوة أمريكية للعودة إلى اتفاق حزيران يونيو لإنهاء الحرب بالمثل، وذلك على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون التي تستضيفها بلد كارغيزستان، ويأتي هذا فيما دعت دول الطرفين إلى التهدئة والعودة إلى المفاوضات. منى بالعافية.
9: نبدأ أولا بتعهد الرئيس الإيراني مع سعود بزشكيان بالرد بالمثل على أي خطوة أمريكية للعودة إلى اتفاق حزيران يونيو الهادف إلى إنهاء الحرب. تصريحات بزشكيان التي أدلى بها خلال قمة منظمة شانغهاي للتعاون تأتي عاقبة انفيذ واشنطن ضربات على جزيرة لارك الإيرانية. ردت عليها طهران بهجمات على قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن، ما أثار مخاوف من تجدد المواجهات واتساع نطاق التصعيد. وفي هذا الإطار توالت الدعوات إلى التهدئة، بينها دعوة قطر الولايات المتحدة وإيران إلى التفاوض، وحذرت من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى مزيد من التصعيد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: قلنا منذ اليوم الأول أن ترك المسألة بدون حل وأي محاولة لتطبيع إغلاق مضيق هرمز بهذا الشكل ستنتهي بتصعيد في المنطقة. من جهته أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق طار أن التنفيذ الصادق لمذكرات إسلام أباد بين واشنطن وطهران لا يزال السبيل الوحيد لحل النزاع.
7: شكرا لك منيا بالعافية. جدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهولندي لارس راسمونس، جدد التأكيد على أن دمشق متمسكة بمطالبها بالعودة الكاملة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مضيفا أن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا مستمرة، ولافتا إلى رصد 65 توغلا في شهر يوليو وحده. كما انتقد الشيباني تصريحات الإسرائيلية حول عدم مغادرة جبل شيخ، معتبرا أنه إعلان صريح لتكريس الاحتلال. حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن اقتراب موسم الأمطار يثير مخاوف من تفاقم المخاطر الصحية في قطاع غزة، حيث لا يزال غالبية السكان يعيشون في ظروف مزرية. تستعد العاصمة الفرنسية لاستضافة اجتماع تحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني منتصف الشهر الحالي، هذا فيما يكثف لبنان مساعيه الدبلوماسية في محاولة لتأمين مشاركة دولية وعربية واسعة، وذلك من أجل حشد أكبر قدر من المساعدات للمؤسسة الأمنية. وفرنسا شهدت اليوم عودة أكثر من 12 مليون طالب إلى المدارس والجامعات إذانا بانطلاق عام دراسي جديد، وسط ترقب معظمهم التغييرات الحكومية الطارئة هذا العام، في حين يستغل مرشح الرئاسة لعام 2027 الملف لإطلاق الوعود الانتخابية. ريتا خوري.
10: من جديد خرجت الحقائب المدرسية من الخزانة، نحو 12 مليون تلميذ عادوا إلى مقاعد الدراسة مع كمية من المستجدات التي طالت البيت التربوي. فهذا العام الهواتف المحمولة محظورة في الثانويات، وتطبيق الحظر لا يزال معقدا في بعض المؤسسات. الرئيس ماكرون زار ثانوية شابتال في موند بلوزير، وهي منطقة شهدت دمار حرائق الغابات هذا الصيف، برفقة وزير التربية إدوار جيفري للحديث عن هذا الإجراء. أما الموضوع الأبرز الآخر فهو تداعيات هجوم إلكتروني استهدف وزارة التربية، إذ لا تزال أكاديمية تولوز ونانت تعانيان انقطاع في البريد الإلكتروني المهني واستبدال نداء الحضور مثلا بقوائم ورقية. وعلى وقع عودة الطلاب إلى المقاعد الدراسية وقبل 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية، يبرز قطاع التعليم كأحد أبرز محاور الحملة السياسية في فرنسا، حيث استعرض المرشحون مقترحاتهم بشأن رواتب المعلم والمستوى التعليمي، وسط توافق عام على استغلال التراجع الديموغرافي لتقليص أعداد الطلاب بالفصول، إلى جانب مقترحات اجتماعية أخرى.
7: قالت شركة الأثاث السويدية العملاقة إيكيا إنها ستخفض أسعار نحو 1500 منتج في أوروبا بما يصل إلى 28%. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.
0: ودايما عبر 2ME أستراليا من أجمل الحكم اللي أنا شخصيا بحبها، حياة بيقودها عقلك أفضل بكتير من حياة بيقودها كلام الناس، وما بحياته كلام الناس كان منيح إلا دايما كان مؤذي، فشو بدكن بكلام الناس وما تخلوه يأثر على حياتكن. ببساطة كونوا أقوياء وحرين. تحياتي للجميع.

0: تحياتنا لكم, ودايما من عبر أثير توامي أستراليا. تحياتنا لبناتنا. بنتي هي كل حياتي, هي حضن الدافي, هي الإيد اللي بتمسح دمعتي, هي بنتي وأختي وأمي وصاحبتي. يا رب حميها, يا رب ارزقها بحياتي وبمامتي.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون, وقد يتعرض له الشباب في أي مكان, خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: قال أفلاطون: العاقل هو الذي يتريث, والعالم هو الذي يشك, بينما الجاهل دائما هو الذي يؤكد. وشو كتار يلي بأكدوا بهالأيام. أنا معي حق وأنا هيك, وبينتقدوا وبيحكوا. ياريت لو كل واحد عن جد يلتزم بحاله ويتطلع بحاله, إذا هالقد هو شايف حاله شاطر ومهم بينتقد حاله ويشوفينا نجاحه. الكلام على الناس ما بينفع, كله ما بينفع, بتبين على فشلك وكرهك وغضبك وحقدك وغيرتك. أما لما بتنجح فكل الناس رح تحكي عنك ورح أقولوا لك ألف مبروك. تحية لكم من 2ME أستراليا.
4: Direct from the 2ME Archives.

0: Let's do it.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.

0: تحياتي لكم جميعا من عبر 1638 AM.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: الأحبار معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 92 9 17 100.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: هي 4:00 في العاصمة الفرنسية باريس.
9: هدى العناس،
8: أجدد التحية لكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يتعهد الالتزام بمذكرة التفاهم وإنهاء الحرب إذا ما التزمت الولايات المتحدة ببنودها. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يقول إن بلاده متمسكة بالعودة لاتفاق 1974 مع إسرائيل، وينتقد التصريحات الإسرائيلية بعدم مغادرة جبل شيخ. فرنسا تشهد عودة أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب إلى مقاعد الدراسة، ومرشح الرئاسة يستغلون الحدث لإطلاق وعودهم الانتخابية.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. البداية بالملف الإيراني وآخر مستجداته، حيث تعهد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بملاقاة أي خطوة أمريكية للعودة إلى اتفاق حزيران يونيو لإنهاء الحرب بالمثل، وذلك على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون التي تستضيفها بلد قرغيزستان، ويأتي هذا فيما دعت دول الطرفين إلى التهدئة والعودة إلى المفاوضات. منى بالعافية.
10: نبدأ أولا بتعهد الرئيس الإيراني مع سعود بزشكيان بالرد بالمثل على أي خطوة أمريكية للعودة إلى اتفاق حزيران يونيو الهادف إلى إنهاء الحرب. تصريحات بزشكيان التي أدلى بها خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون تأتي عقب تنفيذ واشنطن ضربات على جزيرة لارك الإيرانية. ردت عليها طهران بهجمات على قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن، ما أثار مخاوف من تجدد المواجهات واتساع نطاق التصعيد. وفي هذا الإطار توالت الدعوات إلى التهدئة، بينها دعوة قطر الولايات المتحدة وإيران إلى التفاوض، وحذرت من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى مزيد من التصعيد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: قلنا منذ اليوم الأول أن ترك المسألة بدون حل وأي محاولة لتطبيع إغلاق مضيق هرمز بهذا الشكل ستنتهي بتصعيد في المنطقة. من جهته أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن التنفيذ الصادق لمذكرة إسلام أباد بين واشنطن وطهران لا يزال السبيل الوحيد لحل النزاع.
8: شكرا لك منيا بالعافية. جدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهولندي لارس راسمونس جدد التأكيد على أن دمشق متمسكة بمطالبها بالعودة الكاملة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مضيفا أن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا مستمرة، ولافتا إلى رصد 65 توغلا في شهر يوليو وحده. كما انتقد الشيباني تصريحات الإسرائيلية حول عدم مغادرة جبل شيخ، معتبرا أنه إعلان صريح لتكريس الاحتلال. حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن اقتراب موسم الأمطار يثير مخاوف من تفاقم المخاطر الصحية في قطاع غزة، حيث لا يزال غالبية السكان يعيشون في ظروف مزرية. تستعد العاصمة الفرنسية لاستضافة اجتماع تحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني منتصف الشهر الحالي، هذا فيما يكثف لبنان مساعيه الدبلوماسية في محاولة لتأمين مشاركة دولية وعربية واسعة، وذلك من أجل حشد أكبر قدر من المساعدات للمؤسسة الأمنية. وفرنسا شهدت اليوم عودة أكثر من 12 مليون طالب إلى المدارس والجامعات إذانا بانطلاق عام دراسي جديد، وسط ترقب معظمهم التغييرات الحكومية الطارئة هذا العام، في حين يستغل مرشح الرئاسة لعام 2027 الملف لإطلاق الوعود الانتخابية. ريتا خوري.
11: من جديد خرجت الحقائب المدرسية من الخزانة، نحو 12 مليون تلميذ عادوا إلى مقاعد الدراسة مع كمية من المستجدات التي طالت البيت التربوي. فهذا العام الهواتف المحمولة محظورة في الثانويات، وتطبيق الحظر لا يزال معقدا في بعض المؤسسات. الرئيس ماكرون زار ثانوية شابتال في موند بلوزير، وهي منطقة شهدت دمار حرائق الغابات هذا الصيف، برفقة وزير التربية إدوار جيفري للحديث عن هذا الإجراء. أما الموضوع الأبرز الآخر فهو تداعيات هجوم إلكتروني استهدف وزارة التربية، إذ لا تزال أكاديمية تولوز ونانت تعانيان انقطاع في البريد الإلكتروني المهني واستبدال نداء الحضور مثلا بقوائم ورقية. وعلى وقع عودة الطلاب إلى المقاعد الدراسية وقبل 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية، يبرز قطاع التعليم كأحد أبرز محاور الحملة السياسية في فرنسا، حيث استعرض المرشحون مقترحاتهم بشأن رواتب المعلمين والمستوى التعليمي، وسط توافق عام على استغلال التراجع الديموغرافي لتقليص أعداد الطلاب بالفصول، إلى جانب مقترحات اجتماعية أخرى.
8: قالت شركة الأثاث السويدية العملاقة إيكيا إنها ستخفض أسعار نحو 1500 منتج في أوروبا بما يصل إلى 28%. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.
0: إذا عدت توامي أستراليا من وراء الميكروفون ندى فريد، بوجه لكم أحلى التحيات لكم من وين ما كنتوا. عذراً.

هيودوا إن كان في قرب ولا في بعد. أنا بحبه وراعي وده إن كان في قرب ولا في بعد. أنا بحبه وراعي وده.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. This is SEA Saint Andrew of Totma. كان عايش بضيعة توتما بروسيا وكان مجنون بالله. الدنيويات ما بتعني أبدا. هونيك نهار كانت الحرارة تحت الأربعين درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة. بيتلاقى بأجباكاي رئيس الضيعة المجاورة، معروف عن الضيعة وزعيمة انه منن مسيحية وملحدين. قال له أجباكاي لأندري، فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدى. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مأخر، ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجباكاي التلجات يلي دعسن أندري وحطن على عينيه، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. سانت أندرو walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder working. سانت أندرو of توتما يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is SEA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

اقدر ارتويك من حسنك الفتان هذا الكسر.

يا دجلة أنا عطشان ما أقدر أرتويك من حسنك.

0: الدنيا مسرح كبير، وكل الرجال والنساء ما هم إلا ممثلون على هذا المسرح. تحياتي.
1: This is 2ME Australia.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. 2ME, your station.

اللي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون Radio 2ME Australia.

0: ليس على من يفاخرون بغبائهم. عن جد حلو كتير هالمقولة، وخاصة المدعيين بهالأيام، يعني ما في لزوم تقول أنا شاطر، أنا بعرف، أنا هيك، أنا أشطر من غيري. ما في لزوم، الشاطر ببين، والشخص اللي بيبقى مثابر على شغله ببين. ما في لزوم لكل هالادعاءات، لأنه ما بقى في حدا غبي بهالأيام. يمكن يسمعوك، ولكن أكيد بس تفل رح يحكوا عليك ورح يقولوا ليكو هالشخص قديم الدعي. الشاطر بيحكي، بيشوفي نجاح، بيشوفي نجاحاته، ما بيدعي. بس انت شوفي نجاحك، شوفي انت شو عم تعمل وخلصنا. ما في لزوم لكل هالادعاءات الباطلة. تحية لإلكن دايما من 16:38 AM.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
4: لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: الخامسة مساء في إذاعة مونت كارلو الدولية في باريس.
9: ميسا إسماعيل،
8: أهلا بكم إلى فترة إخبارية متنوعة نبدأها بنشرة للأخبار وإلى العناوين. الدوحة تكثف اتصالاتها بهدف استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الإيراني يتعهد بملاقاة أي خطة أمريكية للعودة إلى اتفاق حزيران. للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار، وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عن اعتقال أحد كبار قادة حماس في قطاع غزة، وحماس تقول إن العملية تم اكتشافها. بريطانيا ستطرح حزمة إجراءات شاملة بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. الرئيس الصيني في مصر في زيارة هي الأولى منذ 10 سنوات. في فرنسا مرشحون للانتخابات الرئاسية يستغلون ملف العودة إلى المدارس لإطلاق وعود انتخابية.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. تزامنا مع الحركة الدبلوماسية النشطة، عهد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان نظيره تعهد بملاقات أي خطوة أمريكية للعودة إلى اتفاق حزيران لإنهاء الحرب. إلى ذلك دعا وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إلى ضرورة تطبيق اتفاق التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هذا وأكدت قطر تكثيف الجهود لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف شدد على أنه سيتم الرد عسكريا لو شدد الأمريكيون الحصار على إيران. كامل مستجدات الحراك الدبلوماسي معك منيا بالعافية.
10: نبدأ بتعهد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بالرد بالمثل على أي خطوة أمريكية للعودة إلى اتفاق حزيران يونيو الهادف إلى إنهاء الحرب. تصريحات بيزشكيان التي أدلى بها خلال قمة منظمة شانغهاي للتعاون تأتي عقب تنفيذ واشنطن ضربات على جزيرة لارك الإيرانية. ردت عليها طهران بهجمات على قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن، ما أثار مخاوف من تجدد المواجهات واتساع نطاق التصعيد. وفي هذا الإطار جاءت دعوة قطر الولايات المتحدة وإيران إلى العودة للمفاوضات، وحذرت من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى مزيد من التصعيد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: قلنا منذ اليوم الأول أن ترك المسألة بدون حل وأي محاولة لتطبيع إغلاق المضيق بهذا الشكل ستنتهي بتصعيد في المنطقة. من جهته أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن التنفيذ الصادق لمذكرة إسلام أباد بين واشنطن وطهران يظل السبيل الوحيد لحل النزاع، وأن الحوار والدبلوماسية ضروريان لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
8: إلى أي مدى يؤثر الوضع الاقتصادي في إيران على موقف طهران من التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الدكتور أحمد مهدي أستاذ الأعلام السياسي في جامعة قم.
11: الوضع الاقتصادي لا ينفصل عن مواجهة الولايات المتحدة، لأنه يعد أحد أسباب هذه المواجهة، حيث تفرض الولايات المتحدة حصارا اقتصاديا على إيران. ولكن المسؤولين الإيرانيين ومنهم وزير الاقتصاد وكذلك الرئيس بيزشكيان قالوا أنهم أعدوا خطة لاحتواء هذا الحصار. هذه الخطة تستغرق عامين لمعالجة الوضع، وهناك بعض المؤشرات حيث تقوم السلطات الإيرانية بخطوات على الجانب الاقتصادي، ولكن الحصول على نتائج في هذا السياق ربما يستغرق بعض الوقت. بطبيعة الحال يعني الوضع الاقتصادي لا يمكن أن نفصله عن التأثير في اتخاذ القرار المناسب، ولكن القرار المناسب يتحدد بخطوط حمراء لا يمكن لطهران أن تتجاوزه، ولكن الوضع الاقتصادي يدفع طهران إلى اعتماد العملية التفاوضية والتسوية باعتماد المرونة في مواجهة الوضع القائم.
8: استمعنا إلى دكتور أحمد مهدي أستاذ الأعلام السياسي في جامعة قم. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهجراني قالت إن إيران تتعرض لحرب مركبة اقتصادية وعسكرية وأعلامية، وقالت إنه لا مشكلة لدى إيران في تأمين السلع الأساسية ولديها مخزون استراتيجي مناسب منها. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه من المرجح أن تعلن الولايات المتحدة المتحدة فرض عقوبات على مصرف هذا الأسبوع في إطار الحملة الاقتصادية على إيران. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت إنه يجب احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم. تستمعون دائما إلى النشرة المسائية من إذاعة مونتي كارلو الدولية. للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه جرى اعتقال أحد كبار قادة حماس. في المقابل قال مسؤولون في غزة إن مداهمة مدعومة من إسرائيل لاحتجاز أحد مقاتلي حركة حماس في مدينة غزة جرى اكتشافها في أثناء العملية، مما دفع القوات الإسرائيلية إلى شن غارات جوية لتغطية عملية الانسحاب، ما أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين على الأقل بينهم طفلان. عن هذه العملية سألت مونتي كارلو الدولية محمد دياب الباحث السياسي في غزة والذي تحدث عن حيثيات هذه المنطقة وما الذي جرى بالتحديد.
12: صباح هذا اليوم في منطقة الكتيبة، هي المنطقة الغربية من مدينة غزة، يعني بمعنى قريبة من الساحل، وهي أقصى منطقة في الناحية الغربية من القطاع، وهي من المناطق التي يعني تسيطر عليها حركة حماس، لأنه هي من 30% المتبقية من قطاع غزة. هذه المنطقة طبعا مكتظة بالسكان، معظم قاطنيها من نازحين مدينة غزة موجودين بأعداد كبيرة. طبعا تفاجأنا وإحنا قريبين يعني من المنطقة، عمليات إطلاق نار كثيف، قصف من كل أنواع الطائرات الحربية المقاتلة، الدرونات، طائرات بدون طيار، وبالتالي يعني بعد استيضاح الأمور يعني حسب شهود العيان وحسب ما أكدت سواء المصادر الإسرائيلية أو مصادر هنا في غزة، قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت مكان يتواجد فيه مسؤول أمني لحركة حماس، معين العربي هو مسؤول في جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس. جرى اشتباك في المكان واختطف هذا المسؤول، وجرى بعد في عملية الانسحاب عمليات قصف أيضا مكثفة في أكثر من 12 غارة في المكان لتأمين انسحاب القوة، وبالتالي هناك أكثر من 6 ضحايا معظمهم من النساء والأطفال في هذا المكان.
8: استمعنا إلى الباحث السياسي في غزة محمد دياب متحدثا إلى إذاعة مونتي كارلو الدولية. قال برنامج الأغذية العالمي إن نقص التمويل يدفعه إلى خفض مساعداته الغذائية في الضفة الغربية إلى النصف. هذا وقال وزير الخارجية البريطاني اليوم إن بريطانيا ستطرح حزمة شاملة من الإجراءات بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الأسابيع المقبلة. تشكل مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان نقطة استراتيجية مهمة في إطار المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وتتحدث الصحافة الإسرائيلية عن قتل عدد من عناصر حزب الله في هذه المنطقة. المزيد مع مراسل مونتي كارلو الدولية في القدس زياد حلبي.
13: في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان تخوض إسرائيل وحزب الله معركة داخل شبكة أنفاق. تقول إسرائيل إنها تشكل مركزا للقيادة والسيطرة وأن أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي استثمرت فيها إيران. بدأت العملية في يونيو وقتل في خلالها قائد كتيبة مدرعة إسرائيلية وثلاثة من الجنود، ومنذ ذلك الحين تجنبت إسرائيل اقتحام الأنفاق واختارت أن تحاصرها بالنار وأن تقطع طرق الإمداد. وتتحدث تقديرات إسرائيلية عن وجود عشرات من مقاتلي حزب الله داخل المجمع، قتل عدد منهم في الغارات، فيما يرجح الإسرائيليون بأن عددا آخر نجح في الخروج من دون تأكيد رسمي. وتستفيد إسرائيل من الضغط الأمريكي على طهران ومن رغبة إيران في تجنب مواجهة تعطل المفاوضات مع واشنطن لمواصلة الضربات ضد حزب الله وحماس. رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن إسرائيل ستحسم المعركة مع حزب الله لكن بعد أن تحسمها مع إيران. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
8: للمرة الأولى منذ 10 سنوات يصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر في إحدى زياراته القليلة إلى الشرق الأوسط، فيما يواجه البلدان تهديدات أمريكية بالعقوبات بسبب صلاتهما التجارية مع إيران. عن أبرز الملفات الإقليمية في أجندة هذه الزيارة سألت مونتي كارلو الدولية الكاتبة الصحفية الصينية سعاد ياي شين هوا.
14: تعتقد أن القضايا الإقليمية ستكون جزءا مهما من المباحثات. مصر تلعب دورا مهما جدا في القضية الفلسطينية وخاصة في جهود الوساطة ودافع نحو وقف إطلاق نار في منطقة الشرق الأوسط وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. والصين من جانبها تؤكد دائما أن القضية الفلسطينية هي جوهر قضية الشرق الأوسط، كما تدعو إلى تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة ودافع نحو حال سياسي للقضية الفلسطينية، وكذلك دافع نحو حال سياسي وتسوية سياسية للقضايا المختلفة في منطقة الشرق الأوسط. وهناك نقاط مشتركة كثيرة بين الموقفين الصيني والمصري، فالبلدان يدعوان إلى الحلول السياسية والدبلوماسية ويرفضان توسيع دائرة الصراع ويؤكدان أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. لذلك من الطبيعي أن تكون التطورات في غزة والمنطقة من القضايا المهمة في المحادثات المقبلة بين زعيمي البلدين خلال هذه الزيارة.
8: استمعنا إلى الكاتب الصحفي الصيني سعاد عيتشين، هو متحدثا إلى إذاعة مونتي كارلو الدولية. قتل 5 أشخاص على الأقل جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في شمال غرب سوريا بحسب ما نقل الإعلام الرسمي عن مديرية الصحة في محافظة إدلب. أعلن العراق عن استكمال استجواب أكثر من 5700 شخص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية نقلوا من سوريا في شباط فبراير الماضي، والانتقال إلى مرحلة محاكمة، فيما يستعد العراق لإطلاق سراح أكثر من 450 سوريا لم تثبت في حقهم أدلة تستوجب الملاحقة. يبحث وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي في إيرلندا يومي اليوم وغدا سبل دعم أوكرانيا بصواريخ دفاع جوي تطالب بها كييف بشدة. المزيد مع كيري التخوري.
15: تتأهب أوروبا لاختبار جديد في إيرلندا، حيث يبحث وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي سبل دعم أوكرانيا بصواريخ دفاع جوي لمواجهة التصعيد الروسي. روسيا التي تستغل تراجع مخزون أوكرانيا من صواريخ الدفاع الأمريكية الصنع لتكثيف هجماتها على البنى التحتية، لكن الواقع يقول إن الخيارات الأوروبية محدودة وتركز على الضغط على الدول التي تمتلك مخزونات دفاعية أو بحث دول كاليابان وكوريا الجنوبية على تقديم الدعم. وعلى صعيد الضغوط المالية والعقوبات، يناقش التكتل إضافة 1600 شخص وشركات لعقوباته لإمكانية الاستفادة من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتمويل أوكرانيا. في المقابل يستبعد مسؤولون أوروبيون أن تكون موسكو في وارد شن هجوم عسكري مباشر يستهدف دولا أوروبية في المستقبل القريب، وإن كانوا يتوقعون مزيدا من الحوادث الهجينة.
8: وفي فرنسا، العودة إلى المدارس والجامعات شملت هذا العام أكثر من 12 مليون طالب، يترقب معظمهم التغييرات الحكومية الطارئة هذا العام، في حين يستغل مرشح الرئاسة لعام 2027 الملف لإطلاق الوعود الانتخابية. للتخوري.
15: الحقائب المدرسية خرجت من الخزانة من جديد، نحو 12 مليون تلميذ عادوا إلى مقاعد الدراسة مع كمية من المستجدات التي طالت البيت التربوي. فهذا العام الهواتف المحمولة محظورة في الثانويات، وتطبيق الحظر لا يزال معقدا في بعض المؤسسات. الرئيس ماكرون زار ثانوية شابتال في موند بيلوزير، وهي منطقة شهدت دمار حرائق الغابات هذا الصيف، برفقة وزير التربية إدوار جيفري للحديث عن هذا الإجراء. أما الموضوع الآخر الأبرز فهو تداعيات هجوم إلكتروني استهدف وزارة التربية، إذ لا تزال أكاديمية تولوز ونان تعانيان انقطاع في البريد الإلكتروني المهني واستبدال نداء الحضور بقوائم ورقية. على وقع عودة الطلاب إلى المقاعد الدراسية وقبل 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية، يبرز قطاع التعليم كأحد أبرز محاور الحملة السياسية في فرنسا، حيث استعرض المرشحون مقترحاتهم بشأن رواتب المعلمين والمستوى التعليمي وسط توافق عام على استغلال التراجع الديموغرافي لتقليص أعداد الطلاب بالفصول.
8: ختام النشرة إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. الدوحة تكثف اتصالاتها بهدف استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الإيراني يتعهد بملاقاة أي خطة أمريكية للعودة إلى اتفاق حزيران. للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار، وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عن اعتقال أحد كبار قادة حماس في قطاع غزة، وحماس تقول إن العملية تم اكتشافها. بريطانيا ستطرح حزمة إجراءات شاملة بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. الرئيس الصيني
16: كل واحد منا ما بيخلى من الهموم، ما بيخلى من المشاكل، لأنه الحياة بتالي الأمر يعني مش حلوة بدون ما يكون فيها بعض الإشكالات والمشاكل، لأنه هذا بيعطينا التحدي بينه وبين نفسنا قديش قادرين نتخطاها. فكرمل هيك بدي ادعيكم مستمعينا لحتى نبلش نحن وياكم بيوم جديد ونهار جديد. المشاكل والهموم اللي مرقت بيوم مبارح نخليها مع يوم مبارح، ونتعلم منها الدروس لحتى يكون بكل يوم في انطلاقة صحيحة، في صفحة بيضة عم نرسم عليها خطوات جديدة، فنتفائل بهالنهار اللي علينا نشكر ربنا اللي عطانا إياه لحتى يكون عنا فرصة للتجدد وللتجديد ولتخطي أي مشكلة كانت عالقة بنهار مبارح، ويكون عنا فرصة للتفكير أعمق أنه نقدر نتخطى كل الصعوبات اللي مرقت. أكيد بدي أتمنى لكم بداية نهار موفقة على كل الصعود. على 1638 أيام منتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي من تؤمية أستراليا.

0: معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. رح نتابع نحن وياكم اللقاء اللي جرى بين رئيس جوزيف عون والرئيس اليونان. وهون نشوف رئيس جوزيف عون اللي أكد أنه لبنان مصر على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، لكن لا يمكن تطبيق الاتفاق الإطاري من جهة واحدة. عون شدد على أنه لبنان عاش مآسي الحروب وأنه حان الوقت ليرتاح، والحل الأفضل للمشكلات الموجودة هو الدبلوماسية. رئيس أكد ضرورة التوصل إلى تسوية وإيجاد حلول سلمية بتعزز الأمن وبتفتح أفاق التعاون. رجعنا يعني أكيد هيدا الموضوع اللي ليش بلشت فيه اليوم، لأنه يعني عم نبرم حول نفس الدوامة: المطلوب الانسحاب الإسرائيلي وقف إطلاق النار، كمان الحل الدبلوماسي مع إسرائيل، ولكن كمان بنفس الوقت مطلوب من الجهات اللبنانية تقوم كمان بعملية نزع سلاح حزب الله، لأنه حزب الله مصر على إبقاء سلاحه بأوامر إيرانية. يعني منطلع ومن نظهر للعلن أنه نحن بدنا السلام وبدنا للحل الدبلوماسي، ولكن يعني كمان أنتوا وعدتوا بس نفستوا من وعودكم. ما رح نقول قبل هيدي، قبل الحرب، قبل اندلاع الحرب، بعدنا عم ندور بنفس الدوامة. فما بعرف امتى الخلاص، وخاصة امبارح سمعنا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللي هو رجع اعلن رفضه بشكل كامل لاتفاق الاطار بسبب الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة واحتلال الاراضي عنا في الجنوب. خليكم معنا على السماع برفقة راديو تؤمي أستراليا. هل فعلا اليوم رجعنا دخلنا بال يعني كمان بالتحركات العسكرية أو بالمسار العسكري، خاصة ما خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي اليوم حكي عن جزيرة الأرك وأيضا جزيرة خرج يلي هني هودي من كمان جزر في إيران يلي هني بيشكلوا مواقع مهمة، واليوم عم بيكون في استهداف لإلهم. فهل فعلا اليوم عم بيتم التركيز على جزيرة الأرك بما بتمثله يعني كمان من مراقبة السفن، وكمان أو أي تحرك إيراني بزرع الألغام أو أي شيء، وهيدا بالإضافة كمان لجزيرة خرج يلي هي يعني كمان نقطة استراتيجية مهمة لتصدير النفط للخارج، النفط الإيراني. بأجواء صباحية دائما بتترافقوا مع عبر راديو تؤمي أستراليا محطات ومنوعات غنائية. بتمنى تكونوا عم تمشوا نهاركم هيك بشكل هادي، وكتار يلي عبيلون يتعرفوا على جديد الأخبار دائما من راديو تؤمي أستراليا بتنقلكم آخر وأهم الأحداث والتغطية الإخبارية الشاملة اللي عم تكون على 1638 AM. موعدنا بخلال هاللحظات لننتقل لنكون مع جولة أخبار من صوت لبنان عبر راديو تؤمي، بتسمعوا لألا بعد لحظات من الوقت. ABC News.
1: Hello, David Rollins with a look at the early morning news. The US military says it's striking targets in Iran as hostilities flare again after a month without military action. US Central Command says that the strikes follow recent attempted attacks by the IRGC against commercial shipping in the Strait of Hormuz and against American service members deployed to the region. President Donald Trump says that if Iran responds, he will order the military to hit back at a much harder and higher level. The German government says it's concluded that Russia was responsible for an attempted drone attack at Leipzig-Halle Airport and has ordered a series of measures in response to the incident which occurred last month, including the closure of a consulate and a Russian cultural centre in Berlin. German officials say intelligence findings indicate that individuals involved in the attack were acting on behalf of Russian state agents. The Russian embassy in Berlin had previously dismissed such accusations as fabricated provocation and as a new wave of anti-Russian hysteria in Germany. And a Nepal-based expert on glacial hazard assessment says local authorities face challenges in monitoring for the threat of glacial floods in the wake of last week's disaster. The death toll has surpassed 1,000, while one of 43 missing Australians has been found alive. A rapid hazard assessment of the disaster by a group of international scientists says there were pre-event indications of the avalanche, including satellite imagery showing a change in the surface of the collapsed glacier. This is ABC News.
2: بانوراما إيرلندا باقية في لبنان بعد اليونيفيل. الكتائب تدعو الحكومة إلى التنفيذ بدءا ببيروت خالية من السلاح. المجلس المذهبي لإعادة النظر بالإطار والعودة إلى اتفاقية الهدنة. في ليبانوراما أيضا نشرة أخبار الـ LBCI الفقرة الاقتصادية، وأسعد الله مساءكم.
3: الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
4: Follow us on X.
3: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X at صوت لبنان.
5: الهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا صوصات ما بيبقاش على هالمكان.
3: اي رجال كبير مش
4: كل حالك. هيدي عين عن اجتماعات البناية هالايام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 15 39 لتعرفوا أكثر.

0: أوروبا تملأ فراغ روما وتعثر انعقاد الجولة الثامنة. الدفعة الأولى جاءت من الاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كلاس أن 10 دول أعضاء في الاتحاد مستعدة للمساهمة في أمن لبنان. وقالت كلاس إن هذه الدول مستعدة للمساهمة بمواردها وكوادرها في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات المسلحة اللبنانية. الدفعة الثانية جاءت من وزيرة الدفاع الإيرلندية ماكنتي، التي تترأس بلادها الاتحاد الأوروبي لهذه الدورة.
1: We'll also discuss the situation in the Middle East on the ground and how we can ensure that our presence on the ground for international peacekeeping and security continues to be felt despite the unwinding of the UNIFIL mission, which has served the people of Lebanon for many, many decades. And so I look forward to hearing colleagues' views, and particularly as we prepare for that CSDP engagement in Lebanon.
0: أكدت وزيرة الدفاع خلال اجتماع وزراء الخارجية والدفاع المنعقد في إيرلندا مشاركة بلادها في المهمة الأوروبية التي ستقرر للبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.
2: نناقش الوضع الميداني في الشرق الأوسط، حيث يشهد مزيدا من التصعيد، ومن المهم جدا أنه في الوقت الذي تعد فيه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل للانسحاب، وهو أمر مؤسف للغاية من وجهة نظرنا، من المهم جدا أن نضمن وجود مهمة جديدة. ولهذا السبب تقدمت إيرلندا وإسبانيا والنمسا بمقترح لإنشاء مهمة جديدة في إطار سياسة الأمن والدفاع مشتركة للاتحاد الأوروبي. ويمكنكم أن تكونوا على يقين من أن إيرلندا ستكون جزءا من مهمة في إطار سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي في لبنان. ومن الضروري أن تكون هناك مهمة أخرى لحفظ السلام من نوع ما على الأرض، ومن الضروري أن تكون القوات الإيرلندية إلى جانب قوات العديد من الدول الأخرى موجودة على الأرض لدعم القوات المسلحة اللبنانية، ولكن بشكل خاص أيضا لدعم الشعب اللبناني.
0: الدفعة الثالثة جاءت من باريس، حيث أكد وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو وقوف بلاده إلى جانب لبنان ليصبح دولة قوية تتمتع بحصريات السلاح. صحح الرئيس نبيه بري موقفه المكتوب الذي ألقاه خلال ذكرى الإمام موسى الصدر، موجها في أكثر من مكان كلامه نحو التفرد في اتخاذ القرارات السيادية، ونحو التفسير الذي أعطاه رئيس الجمهورية لجهة تعليق مقاضاة إسرائيل وليس إلغاؤها خلال فترة المفاوضات. الرئيس بري أشار إلى أنه لن يكون على قطيعة مع رئيس الجمهورية، وأن المرحلة تستدعي تضافر كل الجهود لصد الاعتداءات والتحديات الإسرائيلية. وزاد بري على مواقفه الأخيرة ضمن كلمته في ذكرى تغييب الإمام الصدر: 7 جولات من المفاوضات مع إسرائيل من واشنطن إلى روما، وأبناء الجنوب يتعرضون لأعمال القتل والتنكيل وتدمير المنازل والممتلكات. المكتب السياسي في حزب الكتائب دعا الحكومة إلى الانتقال فورا من القرارات إلى التنفيذ، ووضع حد نهائي لوجود السلاح خارج سلطة الدولة بدءا من إعلان بيروت منزوعة السلاح وصولا إلى الأراضي اللبنانية كافة، بما يكرس حصرية القرار الأمني والعسكري بيد الشرعية اللبنانية. وحذر خلال اجتماع برئاسة نائب الرئيس برنار جرباقة من تفاقم الضائقة الاقتصادية والاجتماعية مع اقتراب فصل الشتاء. المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز دعا إلى إعادة النظر باتفاق الإطار والعودة إلى اتفاقية الهدنة كمرجعية قانونية ملزمة وضامنة للحد الأدنى من الحقوق، كما طالب بالإسراع في اتخاذ قرار دولي يضمن بقاء الشرعية الدولية في الجنوب إلى حين استعادة الدولة دورها وبسط سلطتها حتى الحدود الدولية. ورفض المجلس المذهبي التصريحات التي استهدفت ربط مصير الموحدين الدروز في سوريا بالكيان الإسرائيلي. أكد وزير المالية ياسين جابر خلال تدشين خط إنتاج جديد في الريجي العمل على تقدم الحكومة من مجلس النواب بمشروع موازنة العام 2027 في موعدها الدستوري.
3: مجلس الوزراء اليوم حينكب على دراستها، هي موازنة فيها زيادة كبيرة، تتضمن الموازنة كل زيادات الرواتب اللي أقرت من قبل مجلس الوزراء ومجلس النيابة، وأيضا فيها بعض العناصر الجديدة. مثلا اليوم لأول مرة بالموازنة نوضع مبلغ موازنة مؤسسة الإسكان حتى نرجع نبلش أيضا نأمن قروض ميسرة بفوائد مدعومة رخيصة، وفي كتير اهتمام بالشأن الاجتماعي بالشأن الصحي، وإن شاء الله بتلاقي رضا الجميع.
0: لا رسم عبور في هرمز بعد هذا الفاصل.
4: كبرت تعبوري.
5: الهرمز سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبوري.
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبوري.
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
4: تبريد.

0: من راديو تؤمي أستراليا عم نتابعنا نحن وياكم مستمعينا أخبار هذا الصباح. يعني مثل ما تبعنا فيما بيتعلق بالنسبة لهالطفل اللي وجدوه بحاوي للقمامة بمنطقة أوبرن بسيدني, أي شخص عنده أي معلومة فالشرطة عم بتطالب أكيد بمساعدتها على 1-800-333-0. هذا بالإضافة كمان للعمليات اللي عم بتقوم فيها العصابات المنظمة, أو كمان بعض يعني العمليات الانتقامية اللي عم نشهدها من خلال عمليات إطلاق النار اللي عم بتصير أو عمليات الطعن. فهيدا كمان دايما منقول الجريمة اللي عم تنتشر واللي عم تكبر عنا في سيدني هي أوقات بتكون مرتبطة بوضع اجتماعي أو وضع اقتصادي ومعيشي صعب, بهيدا بيزيد من حالة السرقة أو بالوقت يلي ممكن يكون بعض الأشخاص المرتبطين بعصابات منظمة, كمان بتكون العمليات الانتقامية من جراء تعاطيهم بتهريب وتعاطي المخدرات. فاليوم نرجع نذكر أي معلومة ممكن تساعدوا فيها الشرطة من خلال التواصل معها, ويعني كل المعلومات بتبقى بسرية تامة, يعني ما بتكونوا أنتوا عم تعطوا معلومة الشرطة, ما بتكونوا عم تعرضوا حياتكم للخطر, بتكونوا عم تساعدوا الشرطة لأنه ما حدا حاطت خيمة على راسه لحتى نحمي هالبلد ونحمي مدينتنا ونحمي أبنائنا يعني من أي مخاطر. رح نتابعها نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون, وقد يتعرض له الشباب في أي مكان, خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: Listen live in HD, pure digital surround stereo. Get the app now. 2ME.com.au.

0: مع كلام الرئيس الإيراني بازكشيان أنه هو مع الحل الدبلوماسي وعودة الحوار، ومع تصعيد أيضا الأمريكي اللي شدناه خلال 24 ساعة الماضية. خليكم معنا على السماع برفقة راديو تؤمي أستراليا لمتابعة آخر أهم التطورات لصباح اليوم 2 من شهر أيلول. بتستمعوا لجولة ومحطة إخبارية عبر تؤمي أستراليا.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up.
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو تؤدي.
1: It's my show.
3: أخبار بتهمك. أخبار
2: بتهمك. Okay, let's go.
3: مع تؤدي الصباح.
1: Wake up.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: To me, Australia.

0: طربت معركة علي الطاهر عون خياراتنا لمصلحة الشعب. وفي النشرة أيضا إيران سنعامل أمريكا بالمثل.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود وجو فرشار.
2: مساء الخير. يبدو أن سلاح الاقتصاد أمضى من الصواريخ، فبحسب رويترز للمرة الأولى في التاريخ يمر على إيران نحو 7 أسابيع من دون شحن أي كميات كبيرة من النفط الخام عبر مضيق هرمز، بعدما نجح الحصار البحري الأمريكي في تحقيق ما فشلت فيه العقوبات على مدى سنوات، وذلك بقطع أحد مصادر الدخل الأجنبي الرئيسة للجمهورية الإسلامية. هذا الحصار الحالي أدى إلى منع وصول أي شحنات جديدة من الخام إلى الصين، التي تعد آخر من تبقى من المستهلكين الرئيسيين للنفط الإيراني، ما زاد الضغط على الموارد المالية للحكومة الإيرانية واحتياطيات العملات الأجنبية. الولايات المتحدة لا تكتفي بالحصار، بل توسع إجراءاتها في اتجاه المصارف. فبعض الإجراءات في حق بنك مصر في الإمارات، يكشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسند اليوم أنه من المرجح أن تعلن الولايات المتحدة فرض عقوبات على بنك هذا الأسبوع في إطار الحملة الاقتصادية على إيران، وسنعلن عن عقوبات على بنك آخر في الأسبوع الذي يليه. لكن باسنت لم يسمي المصرفين ولا البلد العاملين فيه، لكن الوضع في مضيق هرمز لم يكن مستتبا، فقد أفادت وكالة مارسيكس اليونانية للشؤون البحرية اليوم أن ناقلتي نفط ترفع إحداهما العلم السعودي تعرضتا لضربات بمقذوفات مجهولة المصدر في أثناء خروجهما من مضيق هرمز. في لبنان يبقى ملف تلال علي الطاهر هو الملف الأبرز في ظل تقدم الميدان على المفاوضات المتوقفة عمليا على الرقم 7، بمعنى أن موعد الجولة 8 لم يتحدد على الرغم من دخول شهر أيلول، وكان كلام عن أن موعد 8 سيكون مطلع أيلول.
3: أعادت إسرائيل ملف تلال علي الطاهر، حيث الحديث عن نفق يتحصن فيه عناصر حزب الله إلى الواجهة بعد فشل ما أسمته خطوتين للتوصل إلى حل للملف من دون تدخل عسكري. الخطوة الأولى جاءت بمبادرة أمريكية لفتح قناة حوار مع حزب الله بواسطة وجهود تركية وقطرية، أما الثانية فمرتبطة بنقل السيطرة على المكان من حزب الله إلى الجيش اللبناني في محاولة يقودها الرئيس جوزيف عون ترفضها إسرائيل وفق الأجهزة الأمنية وكذلك حزب الله. فشل الخطوتين جعل إمكان حسم الملف عسكريا أقرب من أي وقت مضى على رغم تحذيرات عدة.
4: في الآونة الأخيرة تحدث الأمريكيون عن إمكانية حوار مع حزب الله، وعلى الرغم من محاولة الرئيس اللبناني بدعم من نبيه بري، فإن إسرائيل ترفض إدراج مرتفع علي الطاهر ضمن أي تسوية، وقد سمحت الرقابة العسكرية النشر بأن عدد المسلحين يتراوح بين 10 و15 عنصرا جميعهم لبنانيون من حزب الله. الجيش يسيطر اليوم على 12 مدخلا للأنفاق في المكان، ويستخدم روبوتات ومسيرات سواء لرسم الخرائط أو لتصفية المسلحين، وانتقل من مرحلة الاستنزاف إلى الهجوم المكثف على مرتفعات علي الطاهر.
3: ووفق تقرير الأجهزة الأمنية والاستخبارات الإسرائيلية، فإن قدرة حزب الله على التدخل لدعم المحاصرين في النفق وإنقاذهم باتت محدودة، كما هو محدود سيناريو المواجهة المباشرة مع الجيش الإسرائيلي هناك. كل هذه التطورات الميدانية تتزامن مع ادعاءات إسرائيلية تقول إن حزب الله يواجه صعوبة في الدفع نحو وقف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان. الميدان اللبناني يواكب باستعدادات تطال ملف إيران وسط توقعات بتصعيد الوضع.
5: هناك متابعة إسرائيلية حثيثة للتطورات تجاه ملف إيران، مع تقديرات بأن الولايات المتحدة وإيران غير معنيتين بمواجهة واسعة. إنه نوع من المواجهة المحدودة في إطار التفاعل بين الطرفين. في هذه المرحلة إسرائيل ليست جزءا من هذا الحدث، وإيران لن تجرنا إليها، لكن مع ذلك يبقى الجميع في حالة يقظة وترقب.
3: وكما على جبهتي لبنان وإيران، كذلك على جبهة سوريا، حيث تجري إسرائيل أبحاثا داخلية تحاكي معلومات استخباراتية تقول إن الرئيس السوري أحمد الشرع يسعى لتعزيز جهات إسلامية معادية لإسرائيل في مناطق قريبة من الحدود. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: وبالتوازي مع تأكيد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون صوابية الخيارات المتخذة، مشيرا إلى أنها تصب في مصلحة شعب أنهكته الحرب ولا رجاء له إلا بدولة قوية وقادرة، بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع في الجنوب، كما أطلع قائد الجيش الرئيس سلام على نتائج زيارتيه إلى الأردن وإيطاليا.
2: في غضون ذلك أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس استعداد أكثر من 10 دول أوروبية للمساهمة بموارد وكوادر في مهمة عسكرية ومدنية جديدة في لبنان. وأوضحت كالاس على هامش قمة عقدت في إيرلندا دعما لكييف أن المهمة ستتولى تقديم المشورة والتدريب للقوات العسكرية اللبنانية وتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي بما يتيح للجيش التفرغ لمهمة نزع سلاح حزب الله. وفيما إسرائيل مستمرة في اعتداءاتها على لبنان وسوريا على حد سواء، شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن بلاده ما زالت منخرطة في مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية ومتمسكة بخيار الحل الدبلوماسي على الرغم من الاعتداءات المستمرة من قبل تل أبيب.
6: طالعنا تصريحات علنية بأن قوات الاحتلال لن تغادر جبل الشيخ، وهو ما نعتبره إعلانا صريحا لتكريس الاحتلال، يسقط بطبيعته أي ذرائع أمنية واهية. ورغم هذه التحديات ما زلنا متمسكين بخيار الحل الدبلوماسي ونعمل بجد لتحقيقه، فنحن منخرطون في مفاوضات بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف الاعتداءات والاعتقالات والانسحاب إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024، مع العودة الكاملة للالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتكريس سيادة سوريا على جولانها المحتل وحقنا السيادي المطلق في بناء جيشنا الوطني.
0: وفي الوقت الذي يتخبط فيه لبنان وسوريا بين مسارات سياسية وأمنية مفتوحة على أكثر من احتمال، بحثت قمة منظمة شانغهاي للتعاون في بيشكيك بمشاركة قادة الصين وروسيا والهند وإيران الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الاقتصادي. القمة انتهت بإعلان بيشكيك الذي أكد دعم سيادة إيران ووحدة أراضيها ودعا إلى تسوية التوترات دبلوماسيا، فيما برز كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أكد أن موسكو وطهران تحافظان على علاقتهما الاقتصادية والتجارية على الرغم من الظروف العسكرية والسياسية. كلام بوتين تلا محادثات أجراها مع نظيره الإيراني مسعود بازكشيان.
7: في هذا الوقت الصعب نحاول تقديم المساعدة التي تحتاجون إليها، وكما ناقشنا معكم نزودكم بالسلع الضرورية، ورغم الظروف العسكرية والسياسية نحافظ على وتيرة العام الماضي في العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى العمل الفعال للجنة الحكومية المشتركة التي تجتمع بانتظام وعقدت أخيرا دورتها الاعتيادية.
0: نقدر مواقفكم ونشكركم عليها في جميع المراحل، سواء خلال فترة القتال والاعتداءات أو في الظروف العادية عندما كانت الولايات المتحدة تفرض علينا العقوبات، وهذا يؤكد أن العلاقة بيننا استراتيجية وليست علاقة عادية. لذلك نعتقد أننا سنتمكن من الوقوف بقوة في وجه الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على العالم، وتشكل قمة شانغهاي دليلا على أن دولا أخرى أيضا لا تقبل الخضوع للأحادية، وأن العالم يجب أن يتجه بطبيعة الحال نحو ترسيخ التعددية. ممنوع على القوى الكبرى أن ترتكب اعتداءات لمجرد امتلاكها القوة من دون مراعاة الأطر والقوانين الدولية، فالاعتداء الذي نفذته الولايات المتحدة ضد إيران لم يستند إلى أي أساس قانوني أو علمي، ولم يكن له أي مبرر منطقي.
2: في غضون ذلك نفذت الولايات المتحدة هجمات على أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز، وقد أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني عن سماع انفجارات في جزيرة قشم. وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف قد أعلن أن تشديد الحصار الأمريكي على بلاده سيرد عليه عسكريا، وأنه إذا منعت طهران من تصدير نفطها عبر الخليج فلن يتمكن أحد من تصدير النفط.
8: يركز العدو حاليا في حربه الاقتصادية على الجانب النفسي، إذا شدد الحصار سنرد عسكريا، أما إذا قرر منعنا من تصدير النفط عبر الخليج فلن يتمكن أحد من تصدير النفط.
0: في هذا الوقت سلطان عمان هيثم بن طارق في الرياض، وقد أجرى مباحثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تناولت تطورات المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
2: ومن مساء احتواء التصعيد في الخليج إلى صراع النفوذ الأوسع في المنطقة والعالم، فقبل لقائه المرتقب بدونالد ترامب يتحرك الرئيس الصيني تشي جين بينغ لتوسيع شبكة نفوذ بلاده وتعزيز أوراقها السياسية والاقتصادية.
0: ومن شانغهاي توجه جي جين بينغ إلى القاهرة في زيارة تستمر يومين، حيث كان في استقباله نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وسيناقش الرئيسان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفق الرئاسة المصرية، وبينها الحرب في الشرق الأوسط والتجارة وتعزيز الاستثمار.
8: بعالم عم بيتجه أكتر وأكتر نحو المنافسة بين القوتين الأكبر أي الولايات المتحدة والصين، وقبل ما يقعد مجدداً على طاولة المفاوضات مع دونالد ترامب يبدو أن الرئيس الصيني جي جين بينغ عم بيجمع أوراقه. من آسيا الوسطى حيث أجرى مباحثات مع فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون، إلى القاهرة حيث اختار العودة بعد 10 سنين. بقمة شانغهاي كان المشهد واضح، جي جين بينغ وبوتين جنباً إلى جنب، وتالتهم الحديث عن عالم متعدد الأقطاب وإصلاح النظام الدولي. ومقابل خطوات واشنطن يلي بدها تعيد رسم تحالفاتها ونفوذها، الصين كمان بدها تفرجي انه عندها شبكة شركة، مساحات نفوذ وقدرة على بناء توازنات خارج المدار الامريكي. ومن بيشكك للقاهرة مش بس التوقيت مهم وهو عم بيتزامن مع الاحتفال 70 للعلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين، انما الاهم حجم السوق المصرية وهي بتضم اكثر من 100 مليون مستهلك، بالاضافة لموقع البلد الجغرافي، بوابة لافريقيا والعالم العربي، نقطة توصل بين اسيا واوروبا، وقبل كل شيء إطلالة مباشرة على أحد أهم مشرعين التجارة العالمية قناة السويس. وهون تحديداً بتكمن المصلحة الصينية يلي بدها تجعل من مصر مربط أساسي بمبادرة الحزام والطريق. فبكين استثمرت بالفعل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أصبحت منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية بتيدا منصة صناعية ولوجستية للشركات الصينية، كما شاركت شركات صينية بتشييد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة وبمشاريع سكك الحديد والنقل الكهربائي. وهيك ما عاد الهدف فقط تصدير المنتجات الصينية لمصر، بل تحويل مصر تدريجياً لقاعدة تصنيع وتصدير إقليمية تستفيد من موقعها عند قناة السويس ومن اتفاقياتها التجارية للوصول للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية. هي إذن أكبر من جولة صينية بتمتد من 1 ل 3 أيلول، هي محاولة لكسب نفوذ بالشرق الأوسط، يعني كسب ورقة بتجعلها تقعد على طاولة واشنطن بالرابع والعشرين من أيلول، مش كدولة تحت الضغط الأمريكي بل كقوة قادرة على موازنته.
2: تتابعون بعد الفاصل. اليوم الثاني للوفد اللبناني في دبي، مسؤولية البلديات في التخفيف من حوادث الطير.
9: سيارته أكبر لمحمد جمال. منذكركم بحالي طقس سيدني لليوم 2 من شهر سبتمبر. الطقس عنا على صعيد سيدني رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 26، على صعيد ملبن أقصى درجات الحرارة 19 درجة. بنسمع فاصل غنائي ومنتابع مشوارنا مع البريكفاست شو.

0: يا حبيبتي يا حبيبتي وحياتي.
1: صباح الخير وتحيتنا لكم مستمعي راديو تويني أستراليا، بنحييكم من أي مكان عم بترافقونا بصباح اليوم الأربعة 2 من شهر أيلول. بنتمنى هالنهار يكون حامي لكم كل الخير، كل اللي ينضموا لنا بخلال هالوقت ومتواجدين لعملهم، فمنحييكم ونتمنى لكم نهار موفق يا رب، وكل اللي عم يستعدوا لاستقبال هالنهار كمان بعدكم ببيوتكم عم تشربوا فنجان قهوتكم على رواق، بدي لكم استمتعوا بهال سانرايز عند هالفترة الصباحية، شيء بياخد العقل خاصة يعني اليوم طبعا الأجواء الصباحية روعة، فبنصحكم تطلعوا تشربوا قهوتكم خارج البيت مش من داخل البيت، لأنه هيدي المشاهد الحلوة اللي عم نتبعها وفيكتاريا اللي بياخدوا الصور عند هالفترة الصباحية لطلوع الشمس، فأكيد هيدا الشيء بيعطيكم راحة نفسية. فبالوقت يلي نحن وياكم عم نتابع الأخبار البارزة لليوم، كتير عنا من الأخبار اليوم المتعلقة بالشأن الأسترالي، وخاصة اليوم لحزمة المساعدات اللي رح يقدمها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لدول الجوار حسب آخر المعطيات اللي بتبين أنه في هناك مبلغ كبير رح يقدمه رئيس الحكومة أنتوني ألبانيزي لمساعدة منطقة الباسيفيك من تهريب المخدرات ومكافحة تهريب المخدرات وخصوصا الكوكايين عبر منطقة الباسيفيك لأستراليا. هالخطة اللي بتتضمن قدرة المراقبة لترصد السفن والقوارب يلي يشتبه باستخدامها لتهريب المخدرات، وشرطة فيجي يلي رح تحصل كمان على دعم كبير، وهالخطة هو لتحسين التنسيق بين الموارد الموجودة لمكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات. رح تشتغل الأستراليان فيدرال بوليس بشكل أكبر مع كمان جنوب أمريكا وكمان سنترال أمريكا لاستهداف شبكات تهريب المخدرات من مصدرها. هيدي طبعا خطوة جيدة، ولأنه نحن عنا كتير في من تهريب المخدرات، واليوم في كتار من العصابات المنظمة عم يستفيدوا من تجارة المخدرات إن كان بأستراليا أو التواصل مع بعض الدول دول الجوار وأمريكا. رح نتابع سوا يعني كمان اليوم في خبر قد يكون مطمئن، خاصة أن العثور على أسترالي تاني على قيد الحياة بكارثة نيبال، تم العثور عليه كان بعداد المفقودين بعد الفيضانات والانهيارات الكارثية حد الحدود بين نيبال وتيبت. الحكومة الأسترالية أكدت أنه هل أسترالي تم العثور عليه بتيبت وأصبح بأمان وعم يتلقى الدعم من القنصلية، وتمكن المسؤولين من التواصل مع عائلته. هيدا الشيء اللي جا بعد العثور بوقت كمان سابق على الأسترالية كارا سيفرينو اللي عمرها 26 سنة كانت عثر عليها أيضا على قيد الحياة. يعني اليوم صاروا 2 من الأستراليين عثروا عليهم على قيد الحياة، ولكن لا يزال في 42 شخص بعداد المفقودين. أما الشخص اللي كنا حكينا عنه مبارح وقلنا أنه أعلنت عائلته وفاته، مايكل كيس من نيو ساوث ويلز، بعد وفاته غير مؤكدة رسميا من قبل السلطات الأسترالية، ولكن عائلته اللي أكدت خبر وفاته وبتعتقد أنه توفى في هذه الفيضانات. العدد الضحايا اللي سقطوا في هذه الكارثة وصل لأكثر من 900 شخص، بينما لا يزال 4000 شخص بعداد المفقودين. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا مع آخر وأهم الأخبار لليوم. ترامب إيران قد تبيد كدولة إذا ردت على الضربات الأمريكية. هيدا أكبر تصعيد عم نشهده من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي بيقول إيران قد تبيد كدولة إذا ردت على الضربات الأمريكية. سينكم القوات الأمريكية تقصف أهداف للحرس الثوري في إيران. الوضع هش واليونيفيل تكشف تطورات الجنوب وموقف حزب الله. إذن رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمين مع مزيد من آخر وأهم الأخبار والتطورات إن كان على صعيد أستراليا أو على صعيد العالم. بخبر بهالوقت تفعيل صفارات الإنذار بمحافظتي المفرق والعقبة بالأردن. إذن بهالأثناء عم بيكون في تفعيل صفارات الإنذار بالمفرق والعقبة بالأردن. غارة إسرائيلية استهدفت بصاروخين وادي سلوقي وأخرى على بلدة الأنطرة. الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة عنيفة على دوحة كفر رمان بالنباطية. التفاوض خيار لبنان ودعم الجيش إلى الواجهة. خلينا نتابع نحن وياكم انفجارات تهز إيران والجيش الأمريكي. قصفنا أهداف للحرس الثوري الإيراني. ظاهر أنه نحن أمام صباح, نحن عم نحكي على توقيت أستراليا, صباح ساخن خاصة من خلال تطورات الأوضاع اليوم بين واشنطن وما بين إيران. وظاهر أنه كمان الأردن بعين العاصفة مع المعلومات اللي وردت بهالأثناء عن تفعيل صفارات الإنذار بمحافظتي المفرق والعقبة في الأردن. والرئيس الأمريكي يهدد قد تبيد دولة إذا ردت على الضربات الأمريكية. عم نحكي عن إيران قد تبيد كدولة إذا ردت على الضربات الأمريكية. منتابع مع بريك ومن بعدها منكمل سوا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا.
2: أحلى موسيقى وأحلى توك باك مع كلود ضمن البريكفست شو 1638 AM تؤمي أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون, وقد يتعرض له الشباب في أي مكان, خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia.
6: الكاردينال جون هنري نيومان تم إعلانه مؤخراً دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 181 and died in 1890. ومنقول عنه Big Influencer or The Trendy Cardinal, لأنه The New Generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ انه لأول مرة ب 2025 الكينج تشار يلي معروف انه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الإنجليزية اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومان هو يلي جمع الكنيستين, الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له, ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. بتساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي، لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك Patron Saint of Friendship and Co-Patron of Catholic Education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: ساعة 6:28 دقيقة داخل استوديوهاتنا، ظاهر أنه الذهاب إلى مزيد من المحادثات بين واشنطن وما بين إيران بالوقت الحالي أمر صعب. حسب ترامب اللي صرح لفوكس نيوز، الاتفاق مع إيران لا يساوي قيمة الورق الذي يكتب عليه. لتشوفوا أدي اليوم واصل الأمور لطريق معقد ومسدود، ومع تهديدات ترامب إيران قد تبيد كدولة إذا ردت على الضربات الأمريكية، مع تفعيل سفارات الإنذار ببعض المناطق بالأردن. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا براديو توأمي مزيد من آخر وأهم التطورات لصباح اليوم بعد هالفاصل.
7: توأمي نيوز as it breaks.
8: وتمكين المغتربين
7: No one, but no one does it like we do.
8: First,
7: 24/7 on the hour. 2ME News.
8: First and free.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven on the hour, every hour.
8: First.
7: 2ME Australia News.
10: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
11: مرحلة ما بعد اليونيفيل، 10 دول أوروبية جاهزة. في العناوين أيضا، الليبان ورما، إيرلندا باقية في لبنان بعد اليونيفيل. الكتائب تدعو الحكومة إلى التنفيذ بدءا ببيروت خالية من السلاح. المجلس المذهبي لإعادة النظر بالإطار والعودة إلى اتفاقية الهدنة. في ليبان ورما أيضا، نشرة أخبار الـ LBCI. أسعد الله مساءكم. أوروبا تملأ فراغ روما وتعثر انعقاد الجولة الثامنة. الدفعة الأولى جاءت من الاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كلاس أن 10 دول أعضاء في الاتحاد مستعدة للمساهمة في أمن لبنان. وقالت كلاس إن هذه الدول مستعدة للمساهمة بمواردها وكوادرها في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات المسلحة اللبنانية. الدفعة الثانية جاءت من وزيرة الدفاع الإيرلندية ماكنتي، التي تترأس بلادها الاتحاد الأوروبي لهذه الدورة.
12: We'll also discuss the situation in the Middle East on the ground and how we can ensure that our presence on the ground for international peacekeeping and security continues to be felt despite the unwinding of the UNIFIL mission, which has served the people of Lebanon for many, many decades. And so we look forward to hearing colleagues' views, and particularly as we prepare for that CSDP engagement in Lebanon.
11: أكدت وزيرة الدفاع خلال اجتماع وزراء الخارجية والدفاع المنعقد في إيرلندا مشاركة بلادها في المهمة الأوروبية التي ستقرر للبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.
12: be discussing the situation on the ground in the Middle East.
13: نناقش الوضع الميداني في الشرق الأوسط حيث يشهد مزيدا من التصعيد، ومن المهم جدا أنه في الوقت الذي تعد فيه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل للانسحاب، وهو أمر مؤسف للغاية من وجهة نظرنا، من المهم جدا أن نضمن وجود مهمة جديدة. ولهذا السبب تقدمت إيرلندا وإسبانيا والنمسا بمقترح لإنشاء مهمة جديدة في إطار سياسة الأمن والدفاع مشتركة للاتحاد الأوروبي، ويمكنكم أن تكونوا على يقين من أن إيرلندا ستكون جزءا من مهمة في إطار سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي في لبنان. ومن الضروري أن تكون هناك مهمة أخرى لحفظ السلام من نوع ما على الأرض، ومن الضروري أن تكون القوات الإيرلندية إلى جانب قوات العديد من الدول الأخرى موجودة على الأرض لدعم القوات المسلحة اللبنانية، ولكن بشكل خاص أيضا لدعم الشعب اللبناني.
14: الدفعة الثالثة جاءت من باريس، حيث أكد وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو وقوف بلاده إلى جانب لبنان ليصبح دولة قوية تتمتع بحصريات السلاح. صحح الرئيس نبيه بري موقفه المكتوب الذي ألقاه خلال ذكرى الإمام موسى الصدر، موجها في أكثر من مكان كلامه نحو التفرد في اتخاذ القرارات السيادية، ونحو التفسير الذي أعطاه رئيس الجمهورية لجهة تعليق مقاضاة إسرائيل وليس إلغاؤها خلال فترة المفاوضات. الرئيس بري أشار إلى أنه لن يكون على قطيعة مع رئيس الجمهورية، وأن المرحلة تستدعي تضافر كل الجهود لصد الاعتداءات والتحديات الإسرائيلية. وزاد بري على مواقفه الأخيرة ضمن كلمته في ذكرى تغييب الإمام الصدر: 7 جولات من المفاوضات مع إسرائيل من واشنطن إلى روما، وأبناء الجنوب يتعرضون لأعمال القتل والتنكيل وتدمير المنازل والممتلكات. المكتب السياسي في حزب الكتائب دعا الحكومة إلى الانتقال فورا من القرارات إلى التنفيذ، ووضع حد نهائي لوجود السلاح خارج سلطة الدولة، بدءا من إعلان بيروت منزوعة السلاح وصولا إلى الأراضي اللبنانية كافة، بما يكرس حصرية القرار الأمني والعسكري بيد الشرعية اللبنانية. وحذر خلال اجتماع برئاسة نائب الرئيس برنار جرباقة من تفاقم الضائقة الاقتصادية والاجتماعية مع اقتراب فصل الشتاء. المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز دعا إلى إعادة النظر باتفاق الإطار والعودة إلى اتفاقية الهدنة كمرجعية قانونية ملزمة وضامنة للحد الأدنى من الحقوق، كما طالب بالإسراع في اتخاذ قرار دولي يضمن بقاء الشرعية الدولية في الجنوب إلى حين استعادة الدولة دورها وبسط سلطتها حتى الحدود الدولية. ورفض المجلس المذهبي التصريحات التي استهدفت ربط مصير الموحدين الدروز في سوريا بالكيان الإسرائيلي. أكد وزير المالية ياسين جابر خلال تدشين خط إنتاج جديد في الريجي العمل على تقدم الحكومة من مجلس النواب بمشروع موازنة العام 2027 في موعدها الدستوري.
15: مجلس الوزراء اليوم حينكب على دراستها، هي موازنة فيها زيادة كبيرة، تتضمن الموازنة كل زيادات الرواتب اللي أقرت من قبل مجلس الوزراء ومجلس النيابة، وأيضا فيها بعض العناصر الجديدة. مثلا اليوم لأول مرة بالموازنة نوضع مبلغ موازنة مؤسسة الإسكان حتى نرجع نبلش أيضا نأمن قروض ميسرة بفوائد مدعومة رخيصة، وفي كتير اهتمام بالشأن الاجتماعي بالشأن الصحي، وإن شاء الله بتلاقي رضا الجميع.
14: أعلن وزير الداخلية الألماني أن تحقيقات الشرطة والأدلة الاستخبارية أثبتت مسؤولية روسيا عن محاولة الهجوم في مطار لايبزيغ، وأعلنت ألمانيا عزمها إغلاق قنصلية روسيا في بون والمركز الثقافي الروسي في برلين، كما أعلن وزير الداخلية استدعاء السفير الروسي بسبب الهجوم على مطار لايبزيغ. شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل آمن ودون قيود أو فرض أي رسوم عبور.
12: No results at the moment. So for us it is important that there are no tolls, no fees for these routes that have been open before. And the other topic that we are discussing under maritime security is the protection of critical undersea infrastructure. What more can we do together?
14: مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت إن المساعي الدبلوماسية الجارية لم تحقق حتى الآن اختراقا، مؤكدة أن حرية الملاحة عبر الممرات البحرية التي كانت مفتوحة في السابق تمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ورفضت العبور المدفوع عبر المضيق. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تغيير مسار 84 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن وتفتيش 2 منذ استئناف الحصار البحري على إيران. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف هدد بأنه إذا شدد الأمريكيون الحصار البحري فإن بلاده سترد عسكريا. ذكرت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن كييف استهدفت مجمع نوفاتيك النفطي في منطقة لينينغراد الروسية. أدى ملك النرويج الجديد هاكون الثامن اليمين الدستورية أمام البرلمان خلفا لوالده هارولد الخامس الذي توفي عن 89 عاما. الجو اليوم وغدا هو جو صيفي وطقس صيفي. الحرارة المتوقعة غدا هي حرارة ضمن الحرارات المعتادة من 26 إلى 31 درجة.

0: منتابع لقائنا الصباحي على 1638 AM عبر شبكة الإنترنت ame.com.au أو عبر الساتلايت عبر مايسات. بهالأثناء رح ننتقل فورا لبيروت. بيسعدنا بهاللحظات نستقبل معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا الكاتب والصحافي الأستاذ جورج حايك. من حيك أستاذ جورج، صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا فيك مدام.
0: شكرا لوقتك سي جورج. معك رح نتابع أهم الملفات المتعلقة بالشأن اللبناني والمنطقة اللي اليوم أصبحت عم تغلي وقد يكون انعكاساتها أيضا تقيلة على الوضع الداخلي عنا بلبنان. خلينا نبتدي مع اليوم بعد انتهاء فترة اليونيفيل، وجود اليونيفيل بلبنان، ماذا ينتظر لبنان؟
1: طبعا يعني وجود اليونيفيل او عدم وجوده هو بالحقيقه غير مؤثر كثير بالاحداث، لانه لا اسرائيل كانت عم بتعطي اعتبار لقوات اليونيفيل ولا حزب الله، يعني طرفي الصراع حزب الله واسرائيل ما كانوا عم بيهمهم انه يكون في وجود لليونيفيل، ولا ابدا عبر الاعوام اللي كانوا فيها اليونيفيل ما احترموا ابدا، ما احترموا وجودها. كان الصراع دائر، كانت هي مثل قوات مراقبة أو تؤازر الجيش ببعض سبدك يعني التأكد من منشآت حزب الله، ولكن كانت لما تكون لوحدها عم بتحاول تتأكد كان حزب الله يدز عليها أو يحرض الأهالي حتى يوقفوا بوجهه، وهني أهالي بالنتيجة هني مدفوعين من حزب الله أو من نوفيون. فكل مهامة كانت للأسف بلا طعمة، يعني ما إلى أي طعمة. فهلأ الأمور تغيرت، يعني اللي بده يصير من هلأ ورايح واللي عم يضغطوا عليه فيه الأمريكان والإسرائيلية أنه ما يكون في دول أوروبية أو دولة تكون متفق عليها من الجميع. نحكى كثير عن إيطاليا أنه تكون هي الدولة المراقبة للمناطق التجريبية، ولكن بعد لهلأ متعسر الموضوع، متعسر منه سالك. نعم. وهيدي علامة أنه الإسرائيل بدها هي تكون عم تتأكد وعم تستقسم، ما بدها واحدا بالواسطة يعني. ولكن آخر شيء أنا برأيي ممكن الوصول يعني بعد مرحلة تانية، مش هلأ، مش بالوقت الحاضر، ممكن الوصول لاتفاق على دولة ما، قد تكون إيطاليا، قد تكون سويسرا، قد تكون أي دولة أخرى، ولكن بالوقت الحاضر صعب كتير لأنه بعد العمليات العسكرية قائمة وحزب الله بعده عم بيتحدى وعم بيحاول يقاوم وعم بيحاول يعمل يعني دفاع يدافع عن نفسه، بعده موجود بمنشأة علي الطاهر، وإسرائيل بعدها عم بتطوق أو عم تخدم قدم المنشأة العسكرية. بعتقد أنا بعد فترة حتصير بحكم الساقطة وستسقط في يد إسرائيل كما سقطت قلعة الشقيف.
0: نعم.
1: فأنا بتصور هيدا وضع مماثل.
0: بكل الأحوال يعني هون سي جورج ظهر موقفين، كان لرئيس الجمهورية جوزيف عون من أثينا، وأيضا بذكرى تغييب الإمام موسى صدر كمان كان في موقف ملفت لرئيس مجلس النواب نبيه بري. كيف قرأت خاصة من اتفاق الإطار، يعني من فترة من أسبوعين تقريبا ظهر كمان موقف ملفت من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، مثل كأنه في هونيك تلميح للدور الأمريكي عنا بلبنان، أنه هو اللي ممكن يكون الأكثر تأثير بوقف العدوان الإسرائيلي أو بالانسحاب الإسرائيلي. ولكن اليوم مع رفضه لاتفاق الإطار، كيف قرأت موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري؟
1: طبعا يعني من خلال هالموقفين يعني للرئيس جملة فخامة الجمهورية ولا دولة الرئيس بري بيطلعنا أو نقدر نشوف أنه في مشروعين بلبنان أو في موقفين متناقضين. يعني في رئيس جمهورية اللي عم بمشروعه هو اتفاق الإطار والمفاوضات مع إسرائيل وصولا إلى السلام، اوكي. في عندك من من من ميلة تانية رئيس بري يلي عم بيقول نحن مش معترفين باتفاق الاطار ولا بدنا اياه وبيشترط استحاب اسرائيل اول شيء. هيدي مثل ما يقولوا صار موال خشبي يعني لغه خشبيه ما بقى تمشي. يعني اليوم صرنا بمطرح اخر يعني مكان اخر. الامريكان عم بيحكوا والاسرائيليه والطرف اللبناني عم بيحكي عن مفاوضات وعدم وجود حالة عداء بين إسرائيل ولبنان. بعضهم هنيك عم بيحكوا باتفاق إطار مش صحيح والمفاوضات مش مزبوطة وأنه بدنا مفاوضات أمريكان والإيرانية بأسلام أبد. طيب ما هي المفاوضات الإيرانية الأمريكية متعسرة منا ماشي. واليوم إذا بتتابع هلأ الأحداث خلال الساعة هلأ مدار الساعة القصف ماشي بإيران. نعم. الأمريكان عم بيقصفوا إيران وعم بيقصفوا الموانئ تبعولا والمحل والسفن والكذا. يعني الجو منه جو. نعم. مفاوضات بين أمريكا وإيران هو جو حرب.
0: صحيح.
1: أكيد ترامب بيلعب على الكلام بشكل أنه بيقولوا العصا والجزرة. يعني ساعة بيقول أنه الإيرانية بدهم يفاوضوا ساعة بيقول أنه لا بدنا نضربهم. يعني هيدا تكتيك هو بيتبعه. ولكن أنا مثل ما شايف أنه رئيس بري عم يراهن على شيء مش موجود وماشي بالدفاع عن حزب الله وعن إيران. فهيدا هو تموضعه وهيدا المشروعين. يعني مشروع لبناني بيمثله رئيس جمهورية يلي هو ماشي باتفاق الإطار والمناطق التجريبية والمفاوضات السلام ورئيس بري يلي عم بيحكي خطاب الممانعة وحزب الله وإيران.
0: نعم. الملفت هون كمان استجار موقف رئيس الجمهورية اللي يريد السلام مع إسرائيل ويعني كمان لغة اللي عم بيتبع لغة الحوار ولكن كمان بنفس الوقت عم بيوجه اتهامه كمان لإسرائيل بشكل لكي مباشر أو غير مباشر أنه ما بيصير أنه يكون العمل من جهة واحدة. يعني الالتزام يكون من جهة واحدة والمطلوب واحد من أساس المفاوضات والمحادثات هو نزع سلاح حزب الله. فكيف ترى يعني كمان موقف رئيس الجمهورية بدنا السلام ولكن ما بدنا نشتغل على نزع سلاح حزب الله؟
1: يعني كمان من ميلة تاني يعني إسرائيل احنا كلنا بنعرفها انه منا ملك يعني منا ملك ولكن ولا هي يعني نازلة من السماء ولا هي أصلا دولة مسالمة. يعني هي دولة محاربة دولة مقاتلة. ولكن هون بالوضعية اللبنانية للأسف حزب الله عم بيعطي الحجج والذرائع لإسرائيل كي تهاجم وكي تفرض ما تريد وتتقدم في القرى وتحتل القرى. عم بيعطيها ذرائع من حرب إسناد الأولى لحرب الإسناد الثاني زيت الموضوع. عم بيعطيها ذرائع كرمال مين؟ كرمال إيران وكرمال يبرر وجود سلاحه. أنا طالما إسرائيل موجودة محتلة أنا بيضلني حامل سلاحي. طيب هيدي السيكل أو هيدا خلينا نقول الدورة هيدي اللي بتبرم دايما هي ذاتها بدنا نكسرها. ما يعني بدها تنكسر. كيف تنكسر؟ تنكسر لما الدولة تكشر عن نيابة وترفع عن سواعدها وتفرجيها ترجي الوجه الجئم لحزب الله تقول له خي أنا خلاص خلصت قصة السلاح تفضل تاع سلم سلاحك. ما بنتزرع بكل يوم والتاني بالسلم الأهلي والخوف على السلم الدير وساعة بده ينقسم الجيش وساعة ما بده ينقسم. ما هيدا المقولة هيدي إذا الجيش بده يعمل واجبه مع فصيل متمرد عليه مش يعني ونحن على حرب.

0: بترد يعني هل ترى أنه اليوم يعني هذا التصعيد قد يؤدي بنهاية المطاف إلى محادثات ومفاوضات وتنازل من قبل الجانب الإيراني، أم سنشهد معارك طاحنة خاصة بفترة ما قبل الانتخابات كان بإسرائيل أو بالانتخابات النصفية في يعني بالكونغرس؟ فكيف ترى يعني طبعا اليوم هذا التصعيد اللي فكرنا يعني بلحظة أنه العقوبات الاقتصادية هي اللي راح تكون الوحيد يعني بهالفترة، ولكن شدنا على تصعيد ومسار عسكري جديد، كيف ترى يعني أكيد هذا التصعيد العسكري من قبل واشنطن؟
1: لا أعتقد أنه التصعيد قبل الانتخابات النصفية يعني لحيروح لبعيد، يعني أنا بتصور هو محدود، وبعدين الأمريكان عم بيصرحوا، هلأ صرحوا قبل شوي يعني مش من زمان، عم بيقولوا هو لضرب السفن يلي أو الإمكانات العسكرية لإيران يلي هي بتضرب فيها السفن المدنية يلي عم تعبر مضيق هرمز، فإذن هي الهدف محدد وليس ضرب إيران بالمطلق. يعني هلا انتبهي، يعني يمكن يلاقي مصلحته ترامب انه فعلا بهالوقت هيدا يضرب ضربته الكبيره، ويعني قبل الانتخابات النصفيه ويسجل نصر على ايران ويستفيد من القصه بالانتخابات النصفيه. هيدا سيناريو، ولكن السيناريو الثاني اللي انا بعتقد رح يكون واقع اكثر هو ضربات محدوده لشل امكانيات إيران فعلا، لأنه حتى مدي السفن في مضيق هرمز تنقلات السفن، وهيدا الوضع اللي هيبقى للانتخابات النصفية. هلأ بعد الانتخابات النصفية ممكن يروح، إذا ربح الانتخابات دونالد ترامب رح يروح أكيد لحسم عسكري أكثر أو ضرب البنية التحتية الإيرانية وكل ما المحطات الطاقة وغيره وغيره والجسور وكل ما يمت بصلة إلى الدولة الإيرانية لشلها على الآخر. هلأ كمان الضغوط الاقتصادية كتير كبيرة عم بتكون وهي مأزية، وأنا بتصور الإيرانية صرحوا من يومين أو مبارح عم بيقولوا أنه نحن إذا كفى الحصار علينا بهالشكل وضرت العقوبات علينا الاقتصادية وحسينا بالخنق أكثر، نحن رح نلجأ للأساليب العسكرية أو للمبادرة العسكرية.
0: نعم.
1: فإذن الأمور عم تتصعد صحيح، ولكن أنا ماشي لح تفلت كتير قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، لأنه دونالد ترامب دائما حاطط بباله أسعار النفط والطاقة بأولوياته هذه.
0: لهون بدي أشكرك الكاتب والصحافي الأستاذ جورج حايك على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات لاحقة. يعطيك ألف عافية أستاذ جورج،
1: وشكرا لك،
0: تحياتنا.
1: يا هلا.
0: متابع لقاءنا الصباحي عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. بعد الفاصل جولتنا مع أخبار الساعة 7.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: News headlines. 2ME. تم العثور على أسترالي ثان كان في عداد المفقودين بعد الفيضانات والانهيارات الكارثية قرب الحدود بين نيبال وتبت. وأكدت الحكومة الأسترالية أن الأسترالي تم العثور عليه في تبت وأنه أصبح بأمان ويتلقى الدعم القنصلي، كما تمكن المسؤولون من التواصل مع عائلته. تستعد حكومة أنتوني ألبانيزي للإعلان عن حزمة جديدة لمكافحة تهريب المخدرات وخصوصا الكوكايين عبر منطقة الباسيفيك إلى أستراليا، وتتضمن الخطة تعزيزات قدرات المراقبة الجوية لرصد السفن والقوارب التي يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، كما ستحصل الشرطة في فيجي ودول الباسيفيك أخرى على دعم إضافي. في عناوين هذا الصباح، سيشارك عمال سيدني فيريز في إضراب اليوم الأربعاء لمدة 5 ساعات، وسيبدأ من الساعة 9 صباحا ويستمر حتى 2 بعد الظهر.
3: في التعليم الجامعات في التعليم العالي سيضرب سيتوقف الآلاف الموظفين في يونيفرسيتي سيدني لمدة 24 ساعة، ويشارك أعضاء ناشونال تيرتياري

0: أنت يو في الأضراب بسبب خلافات حول الأجور والأمن الوظيفي واستخدام الـ AI. مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم نتابعها بعد لحظات من هالوقت عبر تؤمي.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
3: أهلا بكم إلى موجز إخباري صدرت عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة حصيلة تراكمية محدثة للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 8/1/2023 وحتى 1/أيلول/2026، وقد وصل عدد الشهداء إلى 8920، في حين بلغ عدد الجرحى 30559. التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسا رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوفيتش، ونقل إليه تحيات رئيس الجمهورية جوزيف عون، مثمنا دعوته الكريمة وحسن الاستضافة والجهود المبذولة لإحياء الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز. وتناول اللقاء الخيارات المطروحة لمرحلة ما بعد انتهاء مهام اليونيفيل في لبنان أواخر العام الجاري، كما جرى عرض الوضع العام في لبنان ولاسيما في الجنوب. وأبدى الجانب الصربي استعداده لمواصلة تقديم الدعم للبنان خصوصا في مجال المساعدات الإنسانية والمساهمة في جهود إعادة الإعمار لاحقا، كما قدم اللواء منسا تعازيه إلى الرئيس الصربي باستشهاد أحد عناصر الكتيبة الصربية التابعة لقوات اليونيفيل قرب مرجع عيون. تواصل شعبة البحث عن التهريب في إدارة الجمارك عمليات الرصد والتحري والمداهمة لملاحقة المهربين وضبط البضائع المزورة والمهربة، ولاسيما تلك التي قد تشكل خطرا على صحة المواطنين وسلامتهم، في مواجهة محاولات إدخالها وترويجها بعيدا عن الأطر القانونية والجمركية. وبناء على معلومات ونتيجة عمليات متابعة دقيقة، نفذت قوة من شعبة البحث عن التهريب مداهمات في عدد من المواقع في ساحل المتن وساحل الشوف، حيث تمكنت من ضبط كميات كبيرة جدا من السجائر الإلكترونية فيب المهربة كانت مخزنة داخل شقق سكنية تمهيدا لتوزيعها وترويجها. وقد جرى حجز كامل المضبوطات واقتضى أصحاب العلاقة إلى المركز المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم بإشراف القضاء المختص. كتب السفير الفرنسي الجديد في لبنان باتريك دوريل على منصة اكس قائلا: يشرفني أن أمثل فرنسا في لبنان. كانت فرنسا ولا تزال وستبقى أمس واليوم وغدا ملتزمة بالدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقراره. وأضاف: ستبقى فرنسا متضامنة مع الشعب اللبناني على الدوام. وقال دوريل: يسعدني أن ألتقي مجددا باللبنانيين الأعزاء وأن أعود إلى لبنان الحبيب. بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على أمنها واستقرارها. واستعرض الجانبان خلال استقبال الأمير محمد لسلطان عمان في جدة العلاقات الأخوية بين البلدين ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتعزيزه وتطويره في مختلف المجالات وأوجه تنميتها في القطاعات كافة. وتبادلا خلال لقائه ما الأراء حول مستجدات أبرز القضايا الراهنة والحلول الكفيلة بتحقيق التهدئة والسلم لضمان سلامة الدول والشعوب والحفاظ على اقتصاداتها ومصالحها. أكد قائد العمليات البحرية الأمريكية الأدميرال داريل كودل أننا لن نعود إلى البحرين في أي وقت قريب، وذلك ردا على سؤال من أحد البحارة الذي سأل عن الممتلكات والأثاث المنزلي الذي تعذر الوصول إليه جراء الرد الإيراني على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. كلام كودل جاء خلال لقاء عام عالمي عبر الإنترنت مع البحارة، أوضح خلاله أن البحرية تريد ضمان حصول البحارة عند التحاقهم بالأسطول على منظومة رعاية متكاملة تشمل مجموعة واسعة من الخدمات، بدءا من اختصاصي الرعاية الصحية الموجودين ضمن الوحدات وصولا إلى علماء النفس والأطباء النفسيين والمرشدين الدينيين، إضافة إلى المواعيد الطبية خارج القاعدة من خلال خدمات الأسطول والأسرة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: تياتر ترفيسيل.
1: عن جد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما عم ترتيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلوة.
0: الله يسعد لي صباحك شفت كلاود، يعني أنا I cannot live without you مثل ما تقولوا. صباح الخير دكتورة.
1: دكتورة؟
2: لا كلاود وبس وبس يعني.
0: صباح الخير صباح البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا لا لا من
1: جميل، هيدا رئيس جمهوريتك بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه. لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
0: شغلة حلوة عندك انك تعطي كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين على بكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخبرني شغلي.
1: كيس
0: بياخد العين. شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: وبدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا.
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
3: Right, Los Angeles, heavy traffic on the Grand Parade and General Holmes Drive at City Bound. Double Bay work on New South Head Road affecting both directions through the shopping area at Knox Street. Strathfield, track broken down, Centenary Drive, Lane 1 and Southbound. Ingleburn, faulty traffic lights, Cumberland Road and Oxford Road. In Melbourne, Calder Freeway, building quickly from Sunshine Avenue to Green Gully Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. ترتفع درجات الحرارة ل 26 ببعض المناطق، 28 درجة على صعيد ميلبن، 19 طقس جيد.

0: معكم دائما عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 تابعين نحن وياكم لقائنا الصباحي، وبتمنى أكيد تكون عم تبشر نهاركم بكتير من الإيجابية. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم التطورات لليوم. الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة أمريكية بالأردن بصواريخ باليستية، وهيدا التطور الخطير اللي عم بتشهده المنطقة، ومن بعد ما شفنا يعني من يومين استهداف جزيرة لاراك وجزيرة خرج، وكمان اليوم عم نشوف الحرس الثوري الإيراني اللي عم بيرد كمان بشكل سريع، وهذا طبعا اليوم عم بتكون استهدافاته على القواعد أو القواعد الأمريكية بالمنطقة. كانت الأردن يلي هي بعين العاصفة استهداف إذن قاعدة أمريكية بالأردن بصواريخ باليستية. آخر وأهم التطورات لصباح اليوم، من خلال تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تبيد إيران كدولة إذا ردت على الضربات الأمريكية. فإذن هون هيدا التصعيد، هل رح ياخد منحة أكبر أم رح تبقى الأمور كما هو، ضربي بضربي دربي على دربي، مثل ما عم نشوف يعني كمان الحرس الثوري الإيراني اللي هالمرة يعني مش بس عم تقتصر مواقفه على يعني تحفظ على حق الرد، إنما كمان اليوم عم نشوف لمجرد الاستهداف الأمريكي لبعض المواقع في إيران الحرس الثوري اللي عم يرد. اليوم بنلاحظ أنه في خلاف هلأ علني غير علني، ولكن في تناقض بالمواقف بين الحرس الثوري الإيراني اللي ما بده يتنازل ومستمر بالحصار على مضيق هرمز وغير قابل يعني لحتى يتفاوض، ولكن الرئيس الإيراني اللي بيشوف أنه لا بديل عن لغة الدبلوماسية والحوار. في تناقض بالمواقف، الحرس الثوري اللي بده استكمال هذه الحرب وما بده يقدم تنازلات كبيرة إن كان بالنووي أو بفتح مضيق هرمز، ولكن الرئيس بازكشيان يلي عنده موقف مختلف. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي مزيد من أخبارنا اليوم المتعلقة بشأن الأسترالي، بنتوقف عندها بعد استراحة.
1: خليك على تؤمي 1638 AM والبرامج.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
0: بهالأثناء ورد خبر القوات المسلحة الأردنية اعتراض وتدمير 10 صواريخ وسقوط 3 بمناطق بعيدة عن التجمعات السكانية. هيدي آخر المعطيات من خلال استهداف قواعد أمريكية بالأردن واللي كانت استهدفت بصواريخ باليستية، ولكن حسب القوات المسلحة الأردنية اعتراض وتدمير 10 صواريخ وسقوط ثلاثة في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية. بنرجع لأستراليا اليوم، عمال سيدني فيريز اللي راح يضربه وراح تكون لمدة 5 ساعات، راح يتوقفوا عن العمل لمدة 5 ساعات، وراح يبلش الإضراب من الساعة 9 الصبح، فحسبوا حسابيتكم من الساعة 9 وراح يستمر لغاية الساعة 2 بعد الظهر، ومن بعد الساعة 2 راح يكون أكيد المواصلات عبر الفيريز مجانية، تشمل الخدمات خطوط مرتبطة بسيركولاكي مالي باراماتا. الإضراب هو نتيجة الخلاف على الأجور وشروط العمل، وعم بتطالب الأستراليا ماريتيم يونيون، يعني طبعا الماريتيم يونيون أوف أستراليا، بزيادة في الأجور بنسبة 5% إضافة لزيادة سنوية مضمونة بالسنوات المقبلة. يعني بعدهم مصرين على 5%، وكمل هيك عم ينصح الركاب باستخدام وسائل نقل بديلة خلال فترة الإضراب. برجع بذكركم من الساعة 9 ولغاية الساعة 2 بعد الظهر، ومن بعدها رح يكون التنقلات مجانية. منكمل بالإضراب لأنه كمان رح يكون اليوم في آلاف الموظفين بيونيفرسيتي أوف سيدني اللي كمان رح يشارك فيها أعضاء الانتي إيو، الإضراب بسبب الخلافات كمان حول الأجور واليوم تأمين الوظيفي واستخدام الاي اي اللي أثر على كتير من الوظائف بالجامعة. عم بيطالب الاتحاد بزيادة الأجور بنسبة 20% على مدى 3 سنوات، ورفع السوبر انويشن للعاملين يعني ل 17% إضافة لإجراءات تحمي الموظفين من التأثيرات السلبية لاستخدام الذكاء الاصطناعي. بتقول الجامعة أنه الإضراب سابق لأوانه، لكنها بتأكد حق الموظفين باتخاذ إجراء صناعي محمي. ما بعرف إذا بلش يأثر عليهم من هالوقت، يعني كتير بكير بهلا، أكيد رح يكون له تأثيره الاي اي، ولكن اسم الله هني دايما سبقين يعني باتخاذ إجراءات، خاصة الاتحاد بسبب الإضراب طلبت الجامعة من الطلاب والموظفين البقاء بعيد عن الحرم الجامعي قدر الإمكان. من المتوقع أن تجرى معظم الدروس عبر الإنترنت، بينما تلغى بعض المختبرات والأنشطة اللي لا يمكن تنفيذها عن بعد. بتقول الجامعة أن استخدامها للذكاء الاصطناعي لازم أن يكون قائم على نهج بيوضع الإنسان بالمركز، يعني أنه أكيد المفروض يكون في أخذ بعين الاعتبار الوظيفة وتأمين مستقبل الأشخاص والموظفين. فهون الإضراب كمان مش بس على صعيد سيدني فيريز، إنما كمان اليوم بالجامعة عنا في سيدني كمان رح يكون توقف عن العمل والإضراب للأسباب اللي ذكرناها، إن كان الأجور، التخوف من أحلال الاي اي مكان الموظفين، في بعض الوظائف يلي ممكن يستخدموا عبر الاي اي ويستغنوا عن بعض الموظفين، وهذا اللي عم تتبعه كتير من الشركات اليوم. فكمل هيك اليوم في تخوف كتير كبير انه يحل الاي اي مكان الانسان. رح نتابع نحن وياكم بشكل سريع. الجيش الأردني لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح إثر سقوط الصواريخ. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا بعد كم دقيقة من الوقت، رح يكون لنا كمان لقاء لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم عبر راديو تؤمية أستراليا. خليكم معنا وتابعونا، رح توقف عند استراحة قصيرة ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا مع البريكفاست شو.
4: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
5: No,
4: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
5: Yeah, why not? Why not?
4: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: معكم دايماً عبر راديو توأمية أستراليا 16:38 AM. رح نتقل لنكون بلقاء مباشر على الهواء مع الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب دكتور جاسم محمد، معنا للخط لمتابعة أهم التطورات اليوم. يسعد صباحك دكتور جاسم، صباح الخير.
9: صباح النور، تحياتي لحضرتك.
0: شكرا لوقتك دكتور جاسم. معك رح نتابع هذه التطورات اليوم الخطيرة اللي عم نشوف، هذا التصعيد الغير مسبوق من خشن الضربات على إيران، وأيضا الرد اللي كان من قبل الحرس الثوري الإيراني لإحدى القواعد الأمريكية في الأردن. كيف تفسر يعني هذا التطور الخطير اليوم؟ هل رايحين لتصعيد أوسع خاصة مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
9: ما يتعلق أنه في استهداف إيران إلى دول المنطقة، وخاصة نتحدث عن الدول الخليجية والمملكة الأردنية الهاشمية، هو كان متوقع. ونلاحظ أنه أصبحت هذه يعني هذه الأسلوب استهداف هذه الدول وخاصة الأردن بسبب وجود قاعدة أمريكية ولقد ضغط على ترامب. ولذلك كان هنالك نقطة مهمة بأن على ترامب أن يأخذ أيضا في نظر الاعتبار أمن دول المنطقة، وأيضا التعاون مع هذه الدول في سبيل تأمين أيضا الدفاعات الجوية وتأمين الحماية. أن يتخذ ترامب بصراحة قراراته دون مشورة هذه الدول، هو يعرض هذه الدول إلى الكثير من المخاطر. أما موضوع التصعيد، أستبعد أنه يكون هنالك تصعيد. نحن أمام الضربة والضربة المضادة. إيران تحفظ ماء الوجه، وترامب يحاول أنه يتجنب حرب مفتوحة. فإذا أستبعد أن يكون هنالك حرب مفتوحة أو تصعيد أكثر.
0: نعم، ولكن اليوم الملفت دكتور جاسم هو التناقض في المواقف اليوم داخل إيران، وكأنه اليوم عم نشهد على انقسامات داخل إيران بين الحرس الثوري الإيراني والرئيس بازكشيان اللي كمان عنده موقف مختلف. فكيف ترى يعني كمان هذا الانقسام بداخل الإيراني؟
9: هذا الانقسام كان واضح يعني منذ بداية الحرب، ولاحظنا أنه الرئيس الإيراني قدم اعتذار إلى دول الخليج في حينها، لكن عاد ثاني يوم الحرس الثوري وكأنما عاد الضربات ورجعت إيران باستهداف هذه الدول. وهذا يعني بأن مسار الإصلاحيين ومسار المتشددين، هذه المسارين تعودنا عليها سابقا. ربما كان هنالك يعني أكثر وضوح في هذه المسار، يعني كون أنه خامنئي الأب كان له الكلمة الذي الكلمة التي يعني هي تقرر هذه السياسات وهي تضع الاستراتيجيات. الآن نجد أنه المرشد الابن لا يوجد له تأثير، وال يعني وزير الخارجية، رئيس الحكومة لا يوجد لديهم تأثير، فإذا الحرس الثوري هو من يقود. وجد أنه لهجة ولغة وسياسات واستراتيجيات الحرس الثوري هي التي تمشي، فإذا التناقض أو عدم وجود تنسيق ما بين المسارين، المسار السياسي ومسار الحرس الثوري، هو بات متوقعا أكثر.
0: يعني إلى ماذا سيؤدي يعني هذا الانقسام برأيك؟ يعني هل هذا سيضعف الموقف الإيراني؟
9: تعودت إيران على هذا الانقسام. يعني المواطن الإيراني تعود، وتركيبة النظام الإيراني أيضا تأقلم مع هذا الانقسام، وهذا الانقسام حتى في زمن المرشد الأب أيضا كان هذا الانقسام موجود، الإصلاحيين والمتشددين. فإذا أجد أنه المواطن الإيراني تأقلم مع هذا، وكأنما أنه إيران عاشت مع هذه المسارين، فلا يوجد تأثير. لكن أجد أنه الحرس الثوري الآن هو من ينفذ جميع السياسات. نعم. يعني هو من يضع جميع الخطوات. نعم.
0: دكتور جاسم، يعني كمان اليوم فيما بيتعلق بالنسبة للعقوبات الاقتصادية الأمريكية اللي فرضت على إيران، ولكن نعم. رجعت كمان اليوم في هونيك مسار عسكري، وخاصة توجيه هذه الضربات على إيران. هل برأيك رجعت هذه الضربات العسكرية بسبب الموقف الصيني بشكل أو بآخر اللي ما التزمت بالقرارات الأمريكية من ناحية فرض العقوبات على من يتعامل مع إيران؟
9: موضوع الصين يبقى هو عامل مؤثر، لكن أجد أنه الآن أصبح الموضوع مباشر ما بين أمريكا وإيران، ولذلك الضربات التي جاءت من قبل الولايات المتحدة هو كان وعد قدمه ترامب إلى الأردن وإلى حليفاته، إذا ضربت إيران الأردن فيعني سوف تدفع الثمن إيران. ولذلك أجد أن الضربات الأمريكية جاءت مباشرة كرد فعل، يعني نحن أمام المشهد الضربة والضربة المضادة، يعني الردع والردع المضاد. يعني لحد الآن نحن في يعني في قواعد الاشتباكية ذاتها، والردع والردع المضاد دون الدخول في حرب مباشرة. أما موضوع الصين، أجد أنه موضوع الصين موضوع استراتيجي بعيد، ربما هو أرقى وأعلى من الضربات المتبادلة ما بين الطرفين.
0: نعم، لهون بدي أشكرك الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب دكتور جاسم محمد على هذه القراءة، على أمل لقاء جديد. شكرا لك دكتور
9: شكرا
0: جاسم
9: لكم.
0: تحياتنا.
9: شكرا لكم. تحياتي.
0: من تابع لقاءنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا 16:38 AM مع استراحة من بعد جولتنا مع الأخبار. كونوا معنا وتابعونا.
4: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
5: No, thank you.
4: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
5: Yeah, why not? Why not?
4: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: ABC News.
12: Mike Kermode with the top stories this Wednesday morning. Nearly 15,000 people remain cut off from essential services and emergency assistance in the north of Nepal, 6 days after devastating floods cut roads, power and communications. Authorities say some communities have received basic food, but no relief has yet reached others due to lack of shelter facilities. More than 1,000 people have died in the disaster, and some 4,000 are still reported missing, including 42 Australians. A group of Australians accused of involvement with the so-called Islamic State group look likely to face trial in Iraq for their alleged crimes. It's believed there are around a dozen Australians in Iraqi jails, captured after the fall of Islamic State in Syria in 2019 and transferred to Iraq earlier this year. Among them is the man dubbed Dr. Jihad, Perth-born paediatrician Tarek Kamler. The Supreme Judicial Council of Iraq has revealed it's finished interrogating more than 5,700 prisoners linked to IS and will now move to refer them off for trial. And the federal government is providing an $11 million rescue package for the struggling in-home childcare sector. The little-known service is designed to support around 1,000 families who can't access mainstream childcare because they live in remote areas, work nights, or care for children with complex medical needs. Earlier this year, the ABC revealed anger from vulnerable families, and services came close to shutting down. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
13: القيادة الوسطى الأمريكية تعلن شن هجمات جديدة على أهداف في جنوب إيران ردا على استهداف السفن في مضيق هرمز، وإعلام إيراني يتحدث عن بدء عملية رد بإطلاق صواريخ ومسيرات. نتنياهو يعلن اعتقال مسؤول الأمن الداخلي لحركة حماس في غزة، والحركة تدين العملية وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار. فرق الإنقاذ تسابق الزمن لانتشال 600 من العمال المحاصرين في أحد أنفاق محطة طاقة كهربائية في نيبال، وعدد ضحايا الفيضانات يتجاوز 1,000. حرائق الغابات في الجزائر تنتقل إلى مدن ومناطق قرب الحدود مع تونس.

0: أهلا بكم من جديد في هذه النشرة الإخبارية المفصلة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية للشرق الأوسط سنتكوم أنها استهدفت ما قالت إنها أهداف تابعة للحرس الثوري ردا على الهجمات الأخيرة التي شنها الحرس الثوري على سفن تجارية وعسكريين أمريكيين. أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بوقوع عدة انفجارات في جنوب البلاد قرب بندر عباس وجزيرة قشم، فضلا عن مطار جرفت بمحافظة كرمان ومواقع في محافظات سيستان وبلوشستان وهرمزجان. تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن إطلاق الجيش الإيراني لما وصفها بعملية حاسمة ضد أهداف أمريكية في المنطقة. وذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه الأردن. يأتي ذلك في وقت حضر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من الرد على الضربات الأمريكية الأخيرة، قال إنها ستتعرض لضربات أشد بكثير إذا قامت بالرد، وأنها قد تمحى تماما كدولة إذا تكرر التصعيد، على حد تعبير الرئيس ترامب.
1: هجمات أمريكية جديدة على جنوب إيران وسماع دوي انفجارات في عدد من المناطق من بين الأهداف بندر عباس ومحيط مضيق هرمز. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها شنت ضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران، وإن الضربات تأتي بعد محاولات هجومية للحرس الثوري استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين في المنطقة. من جانبه هدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف بالرد عسكريا إذا تصاعد الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.
2: إذا كان العدو ينوي منعنا من تصدير النفط عبر الخليج، فليعلم أنه لن يتمكن أحد من تصدير النفط عبره، وسيتحملون بالتأكيد عواقب هذا الحصار العسكري الذي فرضوه، وسيشعر الأمريكيون على وجه الخصوص بذلك في صميم كيانهم. تفرض قواتنا العسكرية سيطرة كاملة على المضيق، وحيثما ترصد أي تحرك للعدو فإنها ترد بحزم وبدقة وتمنعه من العبور عبر المضيق.
1: تأتي تلك التطورات بعد تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأن إيران ستبادر إلى المعاملة بالمثل إذا أوفت الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب الاتفاق المؤقت. حذر بازشكيان خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تعقد في قرغستان من أن عودة الولايات المتحدة إلى سياسة الضغوط والتهديدات قد تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، فيما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على استهداف طهران لقواعد أمريكية في المنطقة. على هامش قمة شنغهاي التقى الرئيس الإيراني نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي أكد له تضامن روسيا مع الشعب الإيراني.
3: تقف روسيا متضامنة مع الشعب الإيراني، لقد رحبنا بتوقيع مذكرة وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، لكن للأسف تبين أن الهدنة غير مستقرة وهشة للغاية.
1: شكر بازشكيان موسكو على دعمها في ظل العقوبات الأمريكية والصراع مع إسرائيل وواشنطن.
4: تعد قمة شانغهاي دليلا على أن دولا أخرى أيضا لا ترغب في الرضوخ للأحادية، ومن الطبيعي أن يتجه العالم نحو تشكيل نظام متعدد الأطراف. لقد وقفت أمتنا في وجههم بقوة وستقف في وجههم إذا ما واصلوا الحرب. نحن ملتزمون بمذكرة التفاهم التي وقعناها، وإذا عادت أمريكا إليها فسنفي بالاتفاق.
1: على الصعيد الدبلوماسي دعت قطر الولايات المتحدة وإيران إلى العودة للمتحدة مفاوضات، محذرة من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى مزيد من التصعيد. تأتي تلك التصريحات مع تعثر جهود الوساطة الرامية إلى التوصل لحل بشأن أزمة مضيق هرمز، حيث ما زالت السفن تستهدف وتواصل إيران إغلاق المضيق وتفرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية. مها سكر، بي بي سي.
0: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتقال مسؤول الأمن الداخلي لحركة حماس في غزة، وأشاد بدور الجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في إلقاء القبض على هذا المسؤول الذي يتهمه بالمسؤولية عن إخفاء ونقل الرهائن الإسرائيليين الذين تم أسرهم في هجمات أكتوبر. كان مسؤولون في غزة قالوا إن عملية مدعومة من إسرائيل لاعتقال أحد مسلحي حركة حماس في مدينة غزة كشفت أثناء تنفيذها الثلاثاء، ما دفع إسرائيل إلى شن غارات جوية لتغطية انسحاب القوة أسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين على الأقل بينهم طفلان.
5: إطلاق نار ومن ثم دوي انفجارات، ذلك ما شهدته مدينة غزة أثناء عملية مدعومة من إسرائيل لاعتقال أحد مسلحي حركة حماس في المدينة كشفت أثناء تنفيذها، ما دفع إسرائيل إلى شن غارات جوية لتغطية انسحاب القوة. العملية تسببت بمقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال، وبحسب شهود من مكان الواقعة فإن مجموعة من المسلحين حاولوا التسلل إلى المنطقة المحيطة بالمستشفى الميداني الأمريكي في منطقة الكتيبة قبل أن يشتبكوا مع عناصر من حركة حماس.
6: Sydney, Surrey Hills, Tree Down, Elizabeth Street, now it's closed southbound just before Cleveland Street. Double bays and work on New South Head Road affecting both directions through the shopping area at Knox Street. From the Glazewell Bridge, you're underspeed on Victoria Road heading to the Iron Cove Bridge. Melbourne in the city, power works on Lonsdale Street, which is closed at Russell Street. And Glen Waverley a crash, Springvale Road at Highbury Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: نرجع لمتابعة مشوارنا مع البريكفاست شو عبر راديو تؤمية. مذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني جيد مشمس، درجات الحرارة بتتراوح بين 26 ل 28 درجة ببعض المناطق في سيدني. أما ملبن بترتفع درجات الحرارة اليوم ل 19 درجة، بالإجمال رح يكون الطقس كمان صافي وجيد. شو صار بحفل الفنان مروان خوري بدمشق؟

0: هلا شو اللي صار بحفل الفنان مروان خوري بدمشق؟ وهذه أول حفلة له من بعد طول غياب. هلا هي إذا مقصودة أو غير مقصودة من ناحية انقطاع الكهرباء أثناء حفل الفنان مروان خوري، هلا البعض بيشوف أنه ممكن يكون من الإسلاميين المتشددين اللي دخلوا مع المنظمين الحفل وأدى إلى الفوضى يعني كمان. وهلا البعض بيشوف أنه ممكن تكون أمر طبيعي يعني أنه ببلد أنهكته الحرب وممكن يحدث فيه أي شيء، يعني أن تيار الكهربائي، انفجارات، مشاكل، يعني بعد الوضع في سوريا رغم أنه تخطى كتير من المراحل الصعبة ولكن بعده عم بيواجه تحديات كتير كبيرة. رح نتابع نحن وياكم كمان مع الأخبار. بتتذكروا من أسبوع تقريبا فكان في هونيك قرار بعودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى منطقة الشرق الأوسط. قلنا واو أنه هيدا شيء بيعطي إشارات ومؤشرات أنه الوضع قد يكون باتجاه التحسن يعني الاستقرار. فهيدا شيء اللي فكرنا أنه فعلا اليوم عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى منطقة الشرق الأوسط هيدا مؤشر جيد. ولكن اليوم رجعت السفارة الأمريكية ببيروت لوجهت إنذار للأمريكيين، بتقول بننصح الرعاية الأمريكيين المسافرين من وإلى المنطقة بمتابعة المستجدات المتعلقة بحركة الطيران ونشاط المطار، وعم بيتم استهداف مقرات سفارات وقنصليات أمريكية حتى خارج الشرق الأوسط، وممكن تستهدف إيران والمجموعات المؤيدة لها، مصالح من الحوثيين وغيرهم، مصالح أمريكية بالعالم بما فيها الشركات والمؤسسات الأمريكية. هيدا الشيء اللي أكدته السفارة، مواصلة التقديم الخدمات للمواطنين وتسيير معاملات التأشيرات بشكل طبيعي. رجعنا لنفس اللغة، هو التحذيرات من مغبة السفر وأخذ الحيطة والحذر، لأنه رح تكون القواعد الأمريكية والسفرات والمؤسسات والشركات الأمريكية قد تكون مستهدفة. استهداف قاعدي إذن أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، ولكن حسب الجيش الأردني اللي صرح أنه ما في أي إصابات وكان في تدمير 8 صواريخ. فهيدا طبعا الشيء اللي صار من كم دقيقة، وعم نشوف يعني تطورات الأوضاع اليوم بمنطقة الشرق الأوسط وعودة التصعيد بين واشنطن وما بين إيران. رح نتابع نحن وياكم. إذن كانت قبل شوي في تفعيل لسفارات الإنذار بمحافظة المفرق والعقبة بالأردن. رح نتابع نحن وياكم متوأمية على 1638 أيام. إذن انفجارات تهز إيران، والجيش الأمريكي كانوا أصفوا أهداف للحرس الثوري. رح نتابع مع بريك ومن بعدها رح نكون كمان مع التقرير الرياضي عبر راديو توأمية أستراليا. كونوا معنا.
1: لا تفوتوا برنامج الصباح بريكفاست شو من الاثنين إلى الجمعة اعتبارا من الساعة 5 صباحا على توأمية أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: Olimpiyada Best Cyber Radyo Emmy Avustralya.
1: عم تتواصل المناقشات حول الفريق العشرين بالNRL برزة إبسبيتش في كوينزلاند كمنافس قوي للحصول على الرخصة العشرين. وأعلن رئيس سيدني روسترز نيك بوليتيس دعمه لفكرة منح الرخصة لفريق مقره إبسبيتش بدل من إضافة فريق جديد بنيوزيلند. بالمقابل بعد في تكهنات حول إمكانية إضافة فريق من كريستشيرش في نيوزيلند خصوصا مع نجاح نيوزيلند ووريورز والنمو المستمر اللعبة، كما بيحظى خيار إنشاء فريق آخر بكوينزلاند بدعم شخصيات بيرزي من بين المدرب واين بنت. وعم تتواصل المناقشات حول شكل التوسع مع توقعات بأن تحسم وتحسم الNRL والأستراليان راجبي ليج كوميشن مسألة الفريق العشرين قبل فترة الكريسماس. رح نتابع نحن وياكم مزيد من أخبار هذا الصباح. برجع بذكر مستمعينا بآخر وأهم العناوين البارزة لليوم فيما بيتعلق بالنسبة للانفجارات تهز إيران والجيش الأمريكي قصفنا أهداف للحرس الثوري. في عناوين اليوم غارة إسرائيلية استهدفت بصاروخين وادي سلوقي وأخرى على بلدة القنطرة، تفعيل سفارات الإنذار بالأردن وتفاوض خيار لبنان ودعم الجيش إلى الواجهة، أعلام إيراني بدء العملية الحاسمة للقوات المسلحة ردا على العدوين الأمريكي. ترامب لفوكس نيوز أي اتفاق مع إيران لا يساوي قيمة الورق المكتوب عليه ولقد منحناها فرص كثيرة. ترامب ضربات على إيران ردا على إطلاق 8 صواريخ تم إسقاطها جميعا بنجاح استهدفت قاعدتنا العسكرية بالأردن. وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني سنرد حتما على الهجمات الأمريكية. هيدي طبعا من أبرز الأخبار والعناوين. برجع بذكر المستمعين لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا 02-96-530 عبر الواتساب على 014-638-638. أكيد اللقاءين اللي كانوا معنا اليوم مع الكاتب والصحافي الأستاذ جورج حايك عبر هوا تؤمي فيكن ترجعوا تابعوه عبر صفحة تؤمي أستراليا. وكان قبل أخبار الساعة 7:30 كان معنا لقاء مع الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب دكتور جاسم محمد، كمان كان معنا مباشرة على الهوا لمتابعة تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط وخاصة هذا التصعيد الأمريكي على إيران وأيضا الرد الإيراني اللي استهدف الأردن واليوم الحرس الثوري الإيراني اللي عم بيهدد

إيران من دول الخليج اللي كانت دولة الإمارات أكثر شيء بفترة كانت مستهدفة، كان الحوثيين يلي كمان استهدفوا المصالح الأمريكية بالمملكة العربية السعودية، ولكن اليوم الكويت كانت كمان من ضمن الدول اللي كانت مستهدفة بفترة سابقة، لكن اليوم الأردن التركيز على القواعد العسكرية الأمريكية بالأردن. إذن رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء بالساعة المقبلة لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على أي موضوع. رح توقف عند استراحة ومن بعدها جولتنا مع أخبار الساعة 8.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدواني أستراليا.
3: تستعد حكومة أنتوني ألبانيزي للإعلان عن حزمة جديدة لمكافحة تهريب المخدرات وخصوصا الكوكايين عبر منطقة الباسيفيك. أيضا في عناوين هذا الصباح فيما يتعلق بالنسبة لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الذي سيساعد في هذه الحزمة. أيضا سيشارك عمال سيدني فيريز في إضراب اليوم الأربعاء لمدة 5 ساعات، وسيبدأ الإضراب في الساعة 9 صباحا ويستمر حتى 2 ظهرا، وتشمل الخدمات المتأثرة خطوط سيركولاكي ميلي وباراموتا. يأتي الإضراب ضمن نزاع على الأجور وشروط العمل، وتطالب أستراليا ماريتيم يونيون بزيادة فورية في الأجور بنسبة 5% إضافي إلى زيادات سنوية مضمونة في السنوات المقبلة. في التعليم العالي سيضرب آلاف الموظفين في سيدني يونيفرسيتي ويشارك أعضاء من الـ NTEU في الإضراب بسبب خلافات حول الأجور والأمن الوظيفي واستخدام الـ AI في الجامعة. أظهر تسجيل من كاميرا مثبتة على جسم أحد أفراد نيو ساوث ويلز بوليس شرطيا يتحدث إلى زملائه وهو يقول إنه ضرب أحد المتظاهرين في الرأس. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
4: قائمي بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: First. 2ME Australia.

0: هذا اللقاء الذي جمع السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإضافة إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي. مديرة مكتب الشرق في واشنطن هبة نصر أشارت في تغريدة عبر منصة إكس إلى أنه من الواضح أن الانخراط الأمريكي في لبنان والمحادثات اللبنانية الإسرائيلية لا يزال قويا على الرغم من التطورات مع إيران، كشفة عن أنه من المتوقع أن يلتقي رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن في 28 من أيلول. وفي التطورات الأمريكية الإيرانية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها بدأت تنفيذ ضربات جديدة على أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني في محيط مضيق هرمز، وقالت إن العملية جاءت ردا على محاولات إيرانية حديثة لاستهداف السفن التجارية والعسكريين الأمريكيين المنتشرين في المنطقة. التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد من جهته عن سماع انفجارات عدة شرق مدينة بندر عباس وحول جزيرة قشم، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية هاجمت أيضا مطار جيروفت جنوب شرقي البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الهجوم الأمريكي على إيران مبرر، مهددا بشن ضربات أكبر إذا ردت طهران عليه. وكشف ترامب عن أن الجيش الأمريكي قصف أهدافا إيرانية قرب مضيق هرمز ردا على محاولة إيرانية فاشلة لزرع الألغام البحرية في المضيق وإطلاق 8 صواريخ على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أشار ترامب إلى أنه منح إيران فرصا كثيرة وقال: أعتقد أن الاتفاق معهم لا يساوي قيمة الورق المكتوب عليه. وأضاف ترامب: لقد منحناهم فرصا كثيرة. طهران أعلنت من جهتها إطلاق عملية حاسمة ضد أهداف أمريكية، في حين توعد الحرس الثوري الإيراني بجعل الولايات المتحدة تندم على هجماتها الجديدة على إيران. وكتب المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني على منصة إكس: عقاب شديد ينتظر المعتدين، ستندم الولايات المتحدة على هجماتها الجديدة. وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أعلن أن تجديد الحصار الأمريكي على بلاده سيرد عليه عسكريا.
1: يركز العدو حاليا في حربه الاقتصادية على الجانب النفسي، إذا شدد الحصار سنرد عسكريا، أما إذا قرر منعنا من تصدير النفط عبر الخليج فلن يتمكن أحد من تصدير النفط.
0: وبينما التصعيد الأمريكي الإيراني يتزايد، يبقى ملف تلال علي الطاهر الملف الأبرز بين لبنان وإسرائيل.
2: أعادت إسرائيل ملف تلال علي الطاهر، حيث الحديث عن نفق يتحصن فيه عناصر حزب الله إلى الواجهة بعد فشل ما أسمته خطوتين للتوصل إلى حل للملف من دون تدخل عسكري. الخطوة الأولى جاءت بمبادرة أمريكية لفتح قناة حوار مع حزب الله بواسطة وجهود تركية وقطرية، أما الثانية فمرتبطة بنقل السيطرة على المكان من حزب الله إلى الجيش اللبناني في محاولة يقودها الرئيس جوزيف عون ترفضها إسرائيل وفق الأجهزة الأمنية وكذلك حزب الله. فشل الخطوتين جعل إمكان حسم الملف عسكريا أقرب من أي وقت مضى على رغم تحذيرات عدة.
3: شيخ حزب الله،
4: في الآونة الأخيرة تحدث الأمريكيون عن إمكانية حوار مع حزب الله، وعلى الرغم من محاولة الرئيس اللبناني بدعم من نبيه بري فإن إسرائيل ترفض إدراج مرتفع علي الطاهر ضمن أي تسوية، وقد سمحت الرقابة العسكرية النشر بأن عدد المسلحين يتراوح بين 10 و15 عنصرا جميعهم لبنانيون من حزب الله. الجيش يسيطر اليوم على 12 مدخلا للأنفاق في المكان ويستخدم روبوتات ومسيرات سواء لرسم الخرائط أو لتصفية المسلحين، وانتقل من مرحلة الاستنزاف إلى الهجوم المكثف على مرتفعات علي الطاهر.
2: ووفق تقرير الأجهزة الأمنية والاستخبارات الإسرائيلية، فإن قدرة حزب الله على التدخل لدعم المحاصرين في النفق وإنقاذهم باتت محدودة، كما هو محدود سيناريو المواجهة المباشرة مع الجيش الإسرائيلي هناك. كل هذه التطورات الميدانية تتزامن مع ادعاءات إسرائيلية تقول إن حزب الله يواجه صعوبة في الدفع نحو وقف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان. الميدان اللبناني يواكب باستعدادات تطال ملف إيران وسط توقعات بتصعيد الوضع.
3: هناك متابعة إسرائيلية حثيثة للتطورات تجاه ملف إيران، مع تقديرات بأن الولايات المتحدة وإيران غير معنيتين بمواجهة واسعة. إنه نوع من المواجهة المحدودة في إطار التفاعل بين الطرفين. في هذه المرحلة إسرائيل ليست جزءا من هذا الحدث، وإيران لن تجرنا إليها، لكن مع ذلك يبقى الجميع في حالة يقظة وترقب.
2: وكما على جبهتي لبنان وإيران، كذلك على جبهة سوريا، حيث تجري إسرائيل أبحاثا داخلية تحاكي معلومات استخباراتية تقول إن الرئيس السوري أحمد الشرع يسعى لتعزيز جهات إسلامية معادية لإسرائيل في مناطق قريبة من الحدود. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: في غضون ذلك، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس استعداد أكثر من 10 دول أوروبية للمساهمة بموارد وكوادر في مهمة عسكرية ومدنية جديدة في لبنان. وأوضحت كالاس على هامش قمة عقدت في إيرلندا دعما لكييف أن المهمة ستتولى تقديم المشورة والتدريب للقوات العسكرية اللبنانية وتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي، بما يتيح للجيش اللبناني التفرغ لمهمة نزع سلاح حزب الله. وفيما إسرائيل مستمرة في اعتداءاتها على لبنان وسوريا على حد سواء، شدد وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني أن بلاده ما زالت منخرطة في مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية ومتمسكة بخيار الحل الدبلوماسي على الرغم من الاعتداءات المستمرة من قبل تل أبيب.
5: تطالعنا تصريحات علنية بأن قوات الاحتلال لن تغادر جبل الشيخ، وهو ما نعتبره إعلانا صريحا لتكريس الاحتلال، يسقط بطبيعته أي ذرائع أمنية واهية. ورغم هذه التحديات ما زلنا متمسكين بخيار الحل الدبلوماسي ونعمل بجد لتحقيقه، فنحن منخرطون في مفاوضات بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف الاعتداءات والاعتقالات والانسحاب إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024، مع العودة الكاملة للالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتكريس سيادة سوريا على جولانها المحتل وحقنا السيادي المطلق في بناء جيشنا الوطني.
0: النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. يستكمل الوفد الرسمي اللبناني جولته في دبي، ومن أبرز محطاته كانت زيارة دي بي وورلد في ميناء جبل علي، وذلك للاطلاع على نموذج متطور في إدارة الموانئ يعتمد على التكنولوجيا.
1: معقول يوما ما يصير عنا بلبنان مرفأ بهالمستوى من التكنولوجيا؟ نحن بميناء جبل علي بدبي، واحد من أكبر موانئ الحاويات بالعالم وأكبر ميناء بحري بالشرق الأوسط. والميناء بتشغله شركة دي بي وورلد، الشركة الإماراتية المملوكة من حكومة دبي. بلشت دي بي وورلد من إدارة موانئ دبي وصارت واحدة من أكبر شركات تشغيل الموانئ عالمياً، وبتدير أكثر من 60 ميناء ومحطة مرفئية. طيب شو بيخلي جبل علي نموذج مختلف؟ بمرفأ بهالحجم بتمر ملايين الحاويات بالسنة، وبالتالي تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دخلوا تقريباً بكل مراحل التشغيل حتى يسرعوا الحركة ويخففوا الأخطاء.
2: التكنولوجيا موجودة في الـ DNA في عملياتنا في مجموعة موانئ دبي العالمية، من بداية من وصول البواخر إلى الأرصفة إلى ساحة الحاويات إلى غرف التحكم إلى البوابات، جميعها مرتبطة بأنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. الساحة الحاويات اليوم عندنا شبه آلية إلى آلية تتحكم ويتم تحكم فيها وإدارة العمليات عن بعد. اليوم نتكلم على ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي فقط تساهم 38% دايركتلي وإنداركتلي من GDP لإمارة دبي.
1: وإلى جانب المرفأ في جافزة، المنطقة الحرة بجبل علي، وفيها حوالي 12,000 شركة بين شركات تجارية ولوجستية وصناعية. مش صدفة إنه جبل علي محطة ضمن زيارة الوفد الرسمي اللبناني إلى الإمارات، يلي عم يتعرف فيها على طريقة عمل المؤسسات الإماراتية وكيف قدرت تطور إدارتها وتدخل التكنولوجيا، وشو ممكن يتطبق على لبنان، خصوصاً إنه من بين أعضاء الوفد مروان النفي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمرفأ بيروت، وحسان ضناوي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس، وجورج رحال عضو مجلس إدارة بمرفأ بيروت. وبالنسبة للنفي، سبق وزار مرفأ مارساي فوس جنوب فرنسا، ومرفأ أنتويرب ببلجيكا، ومرفأ أوروبا بفرنسا. يعني في محاولة لبنانية لنشوف أكثر من نموذج عالمي ونقارن بينه، ومرفأ بيروت ما عم ببلش من الصفر. فمحطة الحاويات بمرفأ بيروت بتديرها CMA CGM وفيها أنظمة رقمية ومشاريع تحديث، كما أنه CMA CGM موجودة أيضاً بمرفأ طرابلس. بس جبل علي بفرج نموذج أوسع من حيث التكنولوجيا.
3: شفتي اليوم بجبل علي نحن قاعدين نحققه ببيروت. الدول تايم بجبل علي هو 4 ساعات، يلي هو
1: عنا
3: اليوم 14 يوم. فنحن اليوم ما في شك وجودنا بجبل علي مع هذه القدرة التشغيلية جدا جدا جدا متطورة متقدمة عم تعطينا الحافز نعرف كيف بدنا نحن نطور حالنا. نحن اليوم عم نشغل على هذا الموضوع،
1: والمكننة هي الأساس.
3: أكيد الديجيتاليزيشن هي عنصر أساسي، هو عمود فقري لنقدر نحن نكون بقدرة تشغيلية أفضل وأسلم ومور إفشنت.
4: جايين لعندهم أول شيء حتى نطرح لهم المشروع تبعنا، هو مشروع منطقة اقتصادية الخاصة، وخاصة أنه إحنا سمعنا منهم أهمية أنه يكون في بور، في مطار، في سكة حديد، وعندك كل اللوجيستكس وعندك القوانين والإنسنتيفز اللي احنا عنا اياها، وهن ابدوا اهتمام صراحة، وهذا الشيء احنا كتير بيحفزنا.
2: هذه الزيارة طبعا تأتي بعد الزخم الكبير والإيجابي اللي صار بعد زيارة الوفد الإماراتي للبنان، ودعم كبير للعلاقات التاريخية الإماراتية اللبنانية، والرغبة المشتركة بين البلدين لتطوير علاقات تجارية والاقتصادية.
1: بس مع هيدا وكله بيبقى التحدي بالتطبيق. اليوم المرحلة هي لتبادل المعرفة والخبرة مع شركة دي بي وورلد يلي أصبحت موجودة حدنا بسوريا، وهي تعمل على تأهيل مرفأ طرطوس بقيمة 800 مليون دولار على 30 سنة الجايين.
0: في الإمارات لبنان يطلع على تجربة رائدة في العمل الحكومي وإدارة المؤسسات، وفي لبنان تغاض عن تجارب عالمية تثبت أن سجناء العفو العام والإفراج المبكر يعودون إلى السجون بنسب مرتفعة، فهل من يتعظ في لبنان؟
5: منذ أن أقر مجلس النواب قانون العفو العام في 13 آب الفائت، والأنظار تتجه إلى قرار رئيس الجمهورية جوزيف عون، هل يرد القانون أم يوقعه؟ وإذا وقع هل يطعن به أمام المجلس الدستوري؟
6: يا عمي انجرح انت خليتيني على الخط شي نص ساعه ثلاث ارباع الساعه.
7: عجد هالقد؟
6: ايه فات على الخط انت ما قدرتيش. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم على الحلم التوأمية.
7: يا الله شو حلو.
6: الله يسلم لي صباحك شو بتقول.

0: خير طبعا البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا ما تعمل، هيدا رئيس جمهوريتك،
1: بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغله حلوة عندك انك تعطي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين خفرني شغلي.
1: كيس
0: يا خدلان، شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: وببدا احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
3: Ingleburn, they're clearing a crash in motorway, northbound just past Brooks Road. Traffic remains fairly busy going through there. Mass got a crash on the M5 eastbound just near the Cooks River Tunnel exit. Horsley Park semi-trailer broken down, M7 eastbound off ramp to Horsley Drive. Arara truck broken down the M1 southbound. Melbourne Glen Waverley crash, Springvale Road and Highbury Road. And Calder Freeway slow city bound around Sunshine Avenue. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit SANE.org today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة بين 26 لل 28، ميلبن كمان جيد 19 درجة.

0: نرجع نتابع نحن وياكم مع اخي الاخبار وخبر ورد في هذه الاثناء. تتصدى حاليا الدفاعات الجويه الكويتيه لهجمات طائرات مسيره معاديه اثر العدوان الايراني، وتنوه رئاسه الاركان للجيش بان اصوات الانفجارات اذا سمعت فهي نتيجه اعتراض منظومه الدفاع الجويه للهجمات الايرانيه، ويرجى من الكل التقيد بتعليمات الأمن والسلامة. إذن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى في هذه الأثناء لهجمات بطائرات مسيرة اثر الهجوم الايراني. بعدنا عم نذكر قبل شوي انه عم تكون الاردن بعين العاصفه، واللي تلقت القواعد الامريكيه في الاردن يعني ضربات او استهدافات ايرانيه، وكنا ذكرنا قبل شوي انه الكويت اللي كانت دفعت ثمن كبير، ويعني ما مرق كم دقيقة إلا أنه كمان اليوم كان في استهداف للكويت، والدفاعات الجوية الكويتية تصدت للهجمات بطائرات مسيرة. وهيدا طبعا التحذير اليوم والتهديد الإيراني أنه رح يكون في استهداف لقواعد أمريكية، ممكن تكون شركات سفارات قواعد عسكرية قد تكون مستهدفة من قبل الحرس الثوري الإيراني. من الأردن للكويت بهالأثناء الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. رح نتابع نحن وياكم إذن مع تعليقكم على الهواء لكل اللي عنده أي مشاركة أو أي تعليق على 02-965-330. شو تفسيركم اليوم لشي اللي عم تقوم فيه إيران؟ بتضربها واشنطن والقوات العسكرية الأمريكية، ولكن الرد اللي عم بيكون للدول الخليجية والدول العربية من الكويت للأردن، فهل فعلاً هذه الدول عم تدفع ثمن هذا الصراع اليوم؟ هل برأيكم دول العربية والخليجية هي عم تدفع ثمن الصراع الأمريكي الإيراني؟ نسمع رأيكم على الهواء على 02-965-330 عبر الواتساب على 04-638-638. كل اللي حابب يشاركنا طبعا على هذه التطورات والأحداث اللي عم تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وكمان كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما بعرف إلى أي مدى يعني كمان هو جيد بما يقوله، لأنه اليوم ما فيك تاخد كتير بقى على كلام الرئيس الأمريكي إذا هي سياسة متبعة، يوم منصعد ويوم من خفف لهجتنا. اليوم ترامب يلي بيقول إيران قد تبيد كدولة إذا ردت على الضربات الأمريكية. اليوم عم بترد على الضربات الأمريكية إن كان بالأردن أو إن كان بالكويت، ممكن كمان توسي عملياتها من خلال أذرعها، إن كان الحوثيين أو إن كان حزب الله يلي بتلقى أوامره من قبل إيران. ولكن نحن للأسف يعني حتى كلام الرئيس مجلس النواب نبيه بري بذكرى تغييب الإمام موسى الصدر اللي كان حكي واللي سعى بشكل عن اتفاق الإطار اللي كمان رفضوا وكمان بنفس الوقت انتقدوا انتقاد شديد اللهجة، ومنعرف أن اتفاق الإطار يلي هو برعاية أمريكية يلي الكل صاير عم يتبع يمكن الأسلوب الرئيس الأمريكي كل يوم بلون حلوة، هذه كل يوم بلون، لأن الرئيس الأمريكي اليوم عم بيهدد قد تبيد إيران كدولة، ولكن اليوم إيران عم بترد، والحرس الثوري الإيراني كمان عم بيصعد بشكل كتير كبير إن كان بالنسبة للاستهداف اللي صار بالأردن أو قبل شوي كمان بالكويت. دفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إثر العدوان الإيراني الآثم حسب الجيش الكويتي. رح نتابع مع تعليقاتكم إذا على الهواء على 02-965-330 عبر الواتساب على 04-10-638-638 بالنسبة لموضوع اليوم التصعيد الأمريكي الإيراني. وهل برأيكم اليوم الانتقام الإيراني عم بيكون على الولايات المتحدة أم هو انتقام من هذه الدول؟ خاصة الدول العربية والخليجية اللي هي عم تدفع الثمن اليوم من خلال ما زرعته إيران بالمنطقة أو من خلال ما كانت عم تهدف لإله إيران بالمنطقة لزعزعة المنطقة في حال كان استهدافها. فكانت يمكن عندها يمكن تمسكها بالملف النووي الإيراني، فكرمال هيك اليوم دعمت هذه الأحزاب وهذه الفصائل لأنه قد تكون عارفة وين واصلة، إن كان من خلال حليفة الأقوى اليوم بالمنطقة اللي هو حزب الله، إن كان بالنسبة للفصائل كمان بالعراق حماس، هيدا بالإضافة كمان للحوثيين. رح نتابع نحن وياكم راديو تؤمية أستراليا لكل اللي عنده أي تعليق على ما تقوم به إيران بالمنطقة واستهداف الأردن من جهة والكويت من جهة تانية. هل برأيكم هذه الدول هي اللي عم تدفع الثمن الأكبر في الصراع الأمريكي الإيراني؟
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: معكم دايما عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. إذا سؤالنا اليوم، هل برأيكم هذه الدول العربية والخليجية هي من تدفع ثمن الصراع الأمريكي الإيراني بالوقت يلي إيران يلي أصبحت اليوم بتشكل تهديد كتير كبير؟ إذا بدنا نبني على ما ذكره المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إيران تواصل رفض التعاون مع مفتشي الوكالة وبتخليهم بحالة عدم يقين بمخزونة من اليورانيوم بظل استمرار الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل. بيقول التقرير اللي صدر من قبل الوكالة الدولية أن طهران ما قدمت أي معلومات للوكالة بفيينا بشأن حوالي 440 كيلوغرام من اليورانيوم، يعني هيدا قريب من القدرة على التسليح وهي كمية بحسب الخبراء كافية لإنتاج عدة أسلحة نووية إذا جرى زيادة كمان تنقية المادة عالية التخصيب بدرجة أكبر بشوي، كما لا يمكن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى 20 موقع للبرنامج النووي الإيراني رغم أنه طهران بتنفي رغبتها بصناعة أسلحة نووية. كرمال هيك اليوم بتزيد الشكوك حول ما تقوم به إيران. هل فعلا اليوم هي عم تقوم بتطوير برنامجها النووي لتملك القنبلة النووية، خاصة أنه أصبحت قريبة لإنتاج عدة أسلحة نووية إذا جرى زيادة تنقية المادة عالية التخصيب بدرجة أكبر بشوي؟ فهون حسب التقرير أنه طهران ما قدمت أي معلومات للوكالة بفيينا بشأن 440 كيلوغرام من اليورانيوم القريب من الدرجة التسليحية. خلينا نسمع إذن أراءكم بهذا الموضوع. هل فعلا بنية إيران يعني أنه تكون هي تملك يعني تطور برنامجها النووي وتصبح بتشكل تهديد للمنطقة ولإسرائيل. خلينا نسمع أراءكم على الهواء على 02-96-33-33-0. كي بشوفوا اليوم موقف إيران من عدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكمان اليوم إيران يلي أصبحت على مقربة من إنتاج عدة أسلحة نووية. شو هو الهدف برأيكم، علما أنه دايما بتصرح إيران هي لأهداف سلمية؟ رح نتابع مع بريك، ومن بعدها رح ننتقل فورا لجولتنا الإخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Mike Kermode with the top stories. 4 more Australians have been confirmed safe in the Nepal-Tibet flood disaster. 38 Australians remain unaccounted for, with 5 citizens now located safe since yesterday morning. The ABC understands those confirmed safe today had not had contact with families and next of kin since the disaster struck, and their welfare could not initially be confirmed. More than 1,000 people have died in the disaster, and some 4,000 people are still reported missing. America has launched more strikes on Iran, which US President Donald Trump says were in response to recent Iranian attempts to strike commercial ships and American troops in the region. It follows a month of relative military calm between the two nations, as Washington focused its efforts on economic pressure. The president has warned if Iran retaliates, the war will only escalate further, while Iran's told local media the US will regret the attacks. And Australia is being warned it must find more than 70,000 energy sector workers to meet demand being fuelled by the AI boom. Government-backed industry body Powering Skills Organisation has issued the warning in a report that estimates the data centre construction sector is expected to be worth around $150 billion by 2030. CEO Anthea Middleton wants to see more quotas for apprentices on major projects and the creation of a dedicated apprenticeship program for data centre builds. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
8: حيث شهدت المنطقة جولة تصعيد من التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. ففي جديد التطورات، قالت القوات المسلحة الأردنية إن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة، وكان الحرس الثوري أعلن استهداف قاعدة أمريكية بصواريخ باليستية، كما أعلن استهداف منشآت أمريكية بقاعدة في البحرين. وقال مصدر أمريكي مطلع للجزيرة أنه لم تسجل أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية، وأن هجمات إيران لم تؤدي إلى أضرار كبيرة، مشيرا إلى أن الرد الإيراني يتسم بانعدام الفاعلية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بأن إيران ستتعرض لضربات أخرى أقوى وأشد وطأة بكثير إذا ما أقدمت على الرد على الهجوم الأمريكي. في المقابل قالت الأركان الإيرانية إنها ستوجه ضربات قوية للأمريكيين ردا على العدوان في مناطق في سيستان وبلوشستان وهرمزغان. إلى شبكة مراسلين الآن معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. ومن واشنطن المراسلة الجزيرة أمينة سريري، ومن عمان مراسل الجزيرة تامر اسماضي. مرحبا بكم جميعا. أمينة، أبدأ معك بالتصريحات الأمريكية في ختام هذه الليلة التي شهدت تصعيدا وقصفا أمريكيا ورد إيراني.
6: نعم بالفعل محمد، المسؤول الأمريكي المطلع قال في تصريحات للجزيرة بأن هذه الضربات التي أطلقتها إيران تتسم بعدم الفاعلية، وأن القوات الأمريكية اعترضتها، لم تسجل أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية. هناك بعض الأضرار التي لم يفصح عنها المسؤول لكن ليست جسيمة بحسبها. طبعا تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي لم تخرج بعد فيها القيادة المركزية لتؤكد انتهاء موجة الضربات هذه، بعدما صرح مسؤول بأن موجة الضربات الأمريكية هذه والتي تأتي ردا أولا على استهداف إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز ولأمن الملاحة في المضيق، بالإضافة أيضا إلى الصواريخ التي أطلقتها طهران تجاه القوات الأمريكية في الأردن والتي اعترضتها القوات الأمريكية بتأكيد من القيادة المركزية. هذه الضربات الأمريكية وموجة الضربات هذه ستبقى مستمرة إلى حين تأكيد القيادة المركزية سانت كوم توقفها، بالتالي لا يوجد مجال زمني واضح لذلك. الرئيس الأمريكي أعطى لمحة عن نوعية الأهداف التي تقوم القوات الأمريكية باستهدافها في الجنوب الإيراني، حديث عن أنه كانت على ما يبدو لدى الإدارة الأمريكية معلومات استخباراتية وعسكرية تفيد بأن هناك تحركات لإعادة بناء منظومة إطلاق الصواريخ في الجنوب الإيراني على السواحل الجنوبية. وعلى ما يبدو بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي لقناة فوكس نيوز عبر الهاتف، قال بأن هذه المعلومات كانت بحوزة الإدارة الأمريكية لكننا كنا ننتظرهم حتى يكتمل البناء، تقريبا بناء منصات إطلاق الصواريخ هذه ثم تم استهدافها. ولربما في هذه التصريحات رد على عدد من التصريحات التي صدرت طيلة الأسابيع الماضية والتي كانت تحذر الرئيس ترامب من أن إيران تقوم بإعادة استجماع قواتها وإعادة بناء قدراتها العسكرية، وأن إيران ستستغل فترة لا حرب ولا سلم هذه بعد مذكرة التفاهم والتوصل إلى مذكرة التفاهم لإعادة بناء قدراتها، بالتالي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تستمر في توجيه الضربات العسكرية لإيران. هذا هو الخطاب الذي دأب عليه الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري. كثيرون من حلفاء رئيس ترامب في الحزب الجمهوري دعوه للاستمرار في هذه الضربات. يأتي أيضا ذلك بالتزامن مع ما صرح به مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس يوم أمس أن هناك خطة كانت موضوعة أمام الرئيس ترامب من قبل القيادة المركزية. هذه الخطة بحسب المسؤول أيدها وزير الدفاع بيت هيكسيث، لكن وقتها أي الأسبوع الماضي عندما وضعت هذه الخطة أمام الرئيس كان لا يميل لاعتمادها مخافة تصعيد الوضع العسكري مع الجانب الإيراني، يريد أن يعطي فرصة لربما للضغط الاقتصادي وعملية المنبوذ الاقتصادي لتؤتي أكلها. لكن الضربات التي تم توجيهها للقوات الأمريكية في الأردن غيرت حسابات الرئيس بحسب المسؤول الأمريكي، ولهذا اليوم نجد هذه الضربات قد انطلقت والرئيس يتوعد إيران بضربات.
8: لكن أمينة كنت تشيري إلى عدم انتهاء أو وجود مؤشرات أمينة على انتهاء هذه الجولة، وكانت الولايات المتحدة ستكمل في القصف هذه الليلة، لكن في المقابل لا توجد مؤشرات على انتهاء هذه الجولة. فما هي حتى اللحظة بانتظار التصريحات الأمريكية المرتقبة أيضا التقديرات في الولايات المتحدة بالنسبة لجولة التصعيد الحالية؟
6: نعم محمد، يعني على الأقل ما يمكن الاستناد إليه من تصريحات الرئيس ترامب على أنه هناك استعداد للاستمرار في ضرب إيران. الآن السؤال هو ما هي هذه الأهداف التي يمكن الاستمرار في استهدافها؟ هل منصات الصواريخ هذه التي أعادت إيران بنائها وتحدث عنها الرئيس ترامب في فوكس نيوز كثيرة كفيلة باستمرار موجة الضربات هذه لساعات طويلة، أو ستكون هذه الضربات عبارة عن موجات متقطعة، أم أن هذه الضربات ربما ستتوقف في وقت قريب. لكن الرئيس ترامب أيضا أعطى مؤشرا آخر على جهوزية القوات الأمريكية في الاستمرار في توجيه الضربات. حديثه أو إشارته إلى حاملة الطائرات جورج واشنطن وامتلاكها لعدد لا محدود من الذخائر. لماذا؟ لأن كانت هناك العديد من علامات الاستفهام حول نقص الذخائر لدى القوات الأمريكية. بالتالي الرئيس ترامب رد على هذه النقطة وقال إن جورج واشنطن لديها ما يكفي من الذخائر للاستمرار في توجيه الضربات. ثم مسألة أخرى أيضا وهي أن جورج واشنطن دخلت حيازة منطقة القوات أو سانتكوم في أغسطس تقريبا. بالتالي وهي حلت محل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي استمرت لعدة أشهر أكثر من 7 أشهر في المنطقة. بالتالي هي تأتي بنفس جديد، جنود مستعدون ولديها ما يكفي بالفعل من الذخيرة للاستمرار في توجيه الضربات. لكن الرئيس ترامب ربط التصعيد وتوجيه ضربات أكثر قسوة للجانب الإيراني برد إيران. بالتالي إن استمرت أيضا إيران في توجيه الضربات أيضا هذا سيكفل استمرار الضربات الأمريكية.
8: معي أمينة لنذهب إلى طهران مع رانيا قاسمي ومجمل التصريحات الإيرانية في السياق.
9: نعم محمد، يعني في تحد لتحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما يبدو وجهت إيران وتواصل توجيه الضربات العسكرية للقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. الجيش الإيراني أعلن أنه باستخدام المسيرات الهجومية التابعة للجيش استهدف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. قال بيان الجيش أنه استهدف منشآت الرادار وأيضا مراكز تجمع القوات الأمريكية وتعهد بمواصلة الرد لأخذ سائر المواطنين الإيرانيين الذين قتلوا اليوم في الهجمات الأمريكية. سبق ذلك تأكيد الحرس الثوري أيضا في بيان أنه استهدف ثكنة لمشاة البحرية الأمريكية في الأردن في معسكر يطلق عليه اسم تيتين يقع في سواحل خليج العقبة. تم التأكيد على أنه هذا الهجوم أسفر عن مقتل عدد كبير من القوات الأمريكية بالإضافة إلى تدمير منشآت مهمة أمريكية في المكان، مع التأكيد أيضا على مواصلة الرد وأن هذه العمليات لم تتوقف بعد، وذلك بعد الإعلان عن إسقاط مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 في سماء إيران، وذلك باستخدام منظومة جديدة للدفاع الجوي. وهي كانت عملية الإسقاط هذه هي الأولى لهذه المنظومة الجديدة، وسط أنباء محمد عن أن هناك استهداف لقاعدة علي السالم في الكويت، ولكن هذه أنباء غير رسمية وغير مؤكدة حتى
8: بشكل رسمي. يعلن الآن الجيش الكويتي رانيا الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. إذن

0: سوا نكمل نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمية أستراليا. إذن حسب القيد المركزي الأمريكي أكملنا بنجاح استهداف مواقع تابعة للحرس الثوري شملت أصول منشأة بحرية قدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. هل هذه الضربات اليوم اللي عم تكون رح تكون ضربي بضربي أم هذه الحرب ستتوسع وتكبر يعني كمان تدخل على الخط كمان دول عربية أو خليجية ستدخل على خط هذه المواجهة الإيرانية؟ خلينا نسمع آراءكم وتعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق على 02-96-53-00. اليوم كيف بشوفوا إيران يلي لا تتعاون مع الطاقة الذرية واللي قربت حسب التقرير اللي صدر مؤخرا أنه قادرة على تصنيع عدة أسلحة نووية، يعني بدها خطوات كتير قليلة لحتى تقدر تصنع اليوم أسلحة نووية. فهيدا شيء اللي ذكرته اليوم الطاقة الذرية اللي طبعا اللي مشوف هون في كتير من المخاوف أنه إيران قد تمتلك السلاح النووي، واللي هي كانت وعدت مرارا وتكرارا أنه لن تصنع سلاح نووي. كل البرنامج اليورانيوم اللي عندها هو بهدف تخصيب اليورانيوم هو لأغراض سلمية، ولكن الرقم اللي وصلت له أكيد هيدا ما بيبين أنه بنية إيران أو بالأهداف اللي وضعتها إيران أنه هو فقط لأغراض سلمية. هو مبين للعالم كله اليوم أنه إيران عندها أهداف أنه تمتلك النووي. كيف بتشوفوا اليوم نوايا إيران وما تقوم به اليوم بالإضافة لتخصيب اليورانيوم بكمية عالية؟ اليوم عم نشوف أنه هي على بعد خطوات لتمتلك الأسلحة النووية. هيدي من جهة. من جهة تانية اليوم إيران يلي وضعت الذرع بالمنطقة لحتى توسع حربة، إن كان بالنسبة لحزب الله، إن كان بالنسبة للحوثيين، كان بالنسبة لحماس، كان بالنسبة للفصائل اليوم العراقية الموالية لإيران. طيب هل هيدا شيء بهدف وبنوية حسنة؟ واليوم الرد اللي عم بيكون على الدول العربية من الأردن اللي عم تكون مستهدفة، من أيضا الكويت قبل شوي مرق خبر قبل شوي أنه كمان الدفاعات الجوية الكويتية اللي ردت أسقطت هذه الصواريخ والمسيرات الإيرانية. قدم هيدا المشهد، هل فعلا إيران تسعى بالمنطقة للسلام لمواجهة إسرائيل، أم هي اليوم ما بعرف يعني الهدف ويقول أن مواجهة العدوين الأمريكي؟ تركيبا نصدق أنه مواجهة العدوين الأمريكي بالوقت يلي منشوف كانت بفترة سابقة عم تقوم بمحادثات مع الجانب الأمريكي إذا اقتضيت مصلحتها بتروح لمفاوضات مع أمريكا. شفناهم قعدوا على طاولة واحدة بالوقت يلي مواجهة إسرائيل، أنه وين عم بتكون مواجهة إسرائيل بالوقت يلي عم بتكون استهدافاتها عم بتكون مركزة على الدول الخليجية أو الدول العربية اللي هي عم تدفع الثمن الأكبر؟ خليني أسمع رأيكم وتعليقاتكم على ما تقوم به إيران اليوم، إن كان بالنسبة لبرنامجها النووي أو بالنسبة لاستهدافها للدول الخليجية والعربية، وعم تستهدف القواعد الأمريكية حسب قولها، ولكن اللي عم يدفع الثمن هو هذه الدول. 02-96-53-00 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على الهواء. رح توقف عند استراحة ومن بعدها بنسمع أراءكم وتعليقاتكم مباشرة عبر هواة أمية أستراليا.
1: كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
0: نرجع لكم مستمعين عبر راديو توامي. هل برأيكم اليوم الحرس الثوري الإيراني أصبح بيشكل خطر وتهديد على المنطقة من خلال برنامج إيران النووي ومن خلال أذرع إيران بالمنطقة؟ رح نتابع إذن مع تعليقاتكم على الهواء 02-96-33-33-0. معنا اتصال من ألين من سيلفانيا سيدني. صباح الخير.
3: صباح الخير لحضرتك وصباح الخير لكل المستمعين.
0: يا هلا، صباح النور ألين، تفضل.
3: برضو أنا عايز أفصل للموضوع من شوية من بعيد. بعد ما تخلص، بعد كل البروباغندا اللي بتحصل، هو مين المستفيد في الحرب ما بين إيران وما بين أمريكا؟ أنا رأيي أن أمريكا هي المستفيد الوحيد. هي دلوقتي بتبيع صواريخ، بتبيع كل حاجة، يعني هي أخرها هي اللي مستفيدة في كل اللي بيحصل. أنا مش مع إيران، بس ليه إيران ما تملكش حق أن هي يبقى عندها قنبلة نووية زي باكستان؟ أول ما بتدخلي حضرتك، هي أمريكا مش عايزة يبقى عندها هيدك تاني. لما بتدخلي في التسلح النووي بتتحط في كاتيجوري أعلى بكتير. أمريكا بتعاملك والدول الأوروبية بتعاملك كمان بحد مصطفى كده، يعني حد مش أي كلام. فهم بس خايفين من كده. لكن بعد ما احنا عندنا كوريا مثلا، والراجل كيم يونج شان، ما كل الناس بتقول عليه مجنون ويملك الترسانة نووية جامدة، بس بيبقى فيه ليميت لكل، يقدر يهدد لكن ما يقدرش يعمل حاجة، لانه ما بيضر نفسه قبل ما بيضر غير. فارجع واقول لحضرتك تاني ان امريكا هي المستفيدة الوحيدة من كل اللي بيحصل. وليه رأي شخصي، ما عرفش، ممكن تبقى معايا ممكن الناس مش معايا. انا اعرف ان امريكا لو عايزة تخلص على ايران النهاردة هتخلص عليه، بس هي مستفيدة.
0: طيب اليوم إيداء إيران، هل بيبين أنه في نية حسنة، إن كان من خلال الكذبة على الطاقة الذرية، ولا يعني كمان اليوم اللي صرحوا أنه إيران على مقربة من تصنيع أسلحة نووية؟

0: بس بتحاول تبين هو لازم نفهم حاجة، السياسة دي اللي بيحصل في العالم ده كله ده مش ده كلام أونطة، ده بيلعبوا على الناس، بيلعبوا بالرأي العام. لكن لو أنا عايز أضرب هضرب. إيران مش هي ضربت منها جزء كبير ويمكن 80% من القدرة بتاعتها قلت، بس أنا رأيي الشخصي برضو تاني في اتفاقات من تحت الترابيزة ما بين أمريكا وما بين إيران، مين المستفيد؟ النهاردة أمريكا بتقدر تتدخل في الشرق الأوسط بوجود كل الأسلحة وكل كل كل كل, كل, كل بيبيعوا بيقدروا يعملوا ياخدوا قواعد عسكرية جوه. احنا لما نيجي نبص على الشرق الأوسط الدولة الوحيدة يمكن انا يعني اللي بيقال في الإعلام ان هي ما عندهاش قواعد أمريكية هي يقولوا عنده، هو لما حضرتك يكون عندك قواعد أمريكية انت بتدفعي قد ايه أمريكا؟ بتدفعي قد ايه للناس اللي عايشة في القواعد الأمريكية؟ بتبقى محصنة، يعني هم مستفيدين، أمريكا مستفيدة من كل اللي بيحصل. وبرضو إيران مش دولة صغيرة، يمكن تهدد، بس المشكلة بتاع إيران مش لاقيين لها حاكم. يعني الحرس الثوري شوية صعب التعامل معاه كمان.
1: سعيد ما برا ما تأسدني، كلني سمع لك، شو تعليقك؟
2: مساء الخير، صباح الخير لك لو مستمعين كلام مدام كلود.
1: صباح النور
2: مدام كلود. اللي عم يقولوا الان شيء من الواقع، اليوم نحن الامريكان بنعرف لما اسقطوا الشاه تبع ايران وهم من اتوا بمؤازرة الفرنسيين والبريطانيين، جابوا الخميني من المنفى وعطوه التعليمات وباسم الدين وباسم الثورة الإسلامية جذبوا العالم وحطوه بهالموقع هذا لحتى يكون هو بمواجهة مجلس التعاون الخليجي. والمستفيد الأول طبعا هي أمريكا. أمريكا ما بدها تكون هناك مجلس تعاون خليجي موحد، بدها تدلع عم تستعملهم وهن يكونوا أداء لألا، دلت هالدول الهيدي الصغيرة تدفع لهم تدلة محمية من البعبع اللي اسمه إيران بنظرهم.
1: عظيم، شكرا لسعيد وألن. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر الراديو تؤمية مزيد من تعليقاتكم إذا على الهواء بالساعة القادمة. رح توقف عند استراحة من بعد جولة أخبار الساعة 9، كونوا معنا.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: News headlines. 2ME.
1: أكدت وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية أن 4 أستراليين آخرين تم تأكد من سلامتهم، ليرتفع عدد الأستراليين الذين تم تأكد من سلامتهم وينخفض عدد الأستراليين الذين لا يزال مصيرهم مجهولا إلى 38 شخصا. أيضا في عناوين هذا الصباح، أظهر تسجيل من كاميرا مثبتة على جسم أحد أفراد نيو ساوث ويلز بوليس يتحدث إلى زملائه وهو يقول إنه ضرب أحد المتظاهرين في رأس بينما كان الرجل على الأرض. في التعليم العالي سيضرب ألاف الموظفين في سيدني يونيفرسيتي اليوم لمدة 24 ساعة، ويشارك الـ NTEU الإدراب بسبب خلافات حول الأجور، الأمن الوظيفي واستخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعة. سيشارك عمال سيدني فاريز في إدراب اليوم الأربعاء لمدة 5 ساعات، يبدأ من الساعة 9 صباحا ويستمر حتى الساعة 2 ظهرا. مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات من هالوقت.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء

0: مستمرون معكم في هذه التغطية من سكاي نيوز عربية في لهذه الضربات الأمريكية المكثفة على إيران. نتوقف مجددا مع آخر الأخبار، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية في الأول من سبتمبر. أكدت سنتكوم استهداف مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي وأنظمة الرادار والوصول والمنشآت البحرية وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات. شددت على الاستعداد لمواصلة تنفيذ العمليات في كل أنحاء الشرق الأوسط. من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن أي اتفاق محتمل مع إيران لا يساوي قيمة الورق المكتوب عليه، محذرا طهران من أنها قد تباد تماما كدولة إذا ردت على الضربات الأمريكية. أوضح ترامب عبر منصته تروث سوشيال أن القصف جاء ردا على محاولة إيرانية لزرع ألغام جديدة في المضيق، وإطلاق 8 صواريخ باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن جرى إسقاطها بالكامل. توعد الرئيس الأمريكي بأن أي تصعيد أو هجوم جديد من قبل طهران سيقابل برد أقوى بكثير، وهجوم واسع النطاق لن يبقي منها إلا القليل على حد تعبيره. أفاد الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. نوهت رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. طلبت من السكان التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. في الأردن، قالت القوات المسلحة إن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية، فيما سقطت 3 منها في مناطق نائية. أضاف الجيش الأردني أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح إثر سقوط الصواريخ القادمة من إيران. من جهة أخرى، قال مسؤولان أمريكيان إنه لا إصابات بين الأمريكيين إثر الهجوم الإيراني على منشآت في الأردن. هذا ودعت الخارجية الأمريكية الرعايا الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر بدرجة أكبر في ظل احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. كما دعت الوزارة الأمريكيين بالمنطقة إلى الانتباه لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي وحدوث اضطرابات في حركة السفر. وأكدت الوزارة أن على الأمريكيين المسافرين من المنطقة وإليها متابعة المعلومات المتعلقة بعمليات المطارات وشركات الطيران. أضافت الوزارة أيضا أن الوضع الأمني لا يزال معقدا، محذرة من أن إيران والجماعات الداعمة لها قد تستهدف مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين في أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات والمؤسسات. انضم إلينا الآن مراسلين من واشنطن أبو بكر أحمد، ومن عمان مراسلنا نايف المشاقبة. أهلا وسهلا بكم أبو بكر. أبدأ معك، ما الذي حدث؟ كنا يعني قد اعتدنا تقريبا على التحول الأمريكي إلى الحصار الاقتصادي والضغط الاقتصادي على إيران، الذي بدأت بعض الإشارات والتصريحات الإيرانية تقول إلى أنه بدأ يؤثر، وإذ بنا يعني اليوم نعود إلى العمل العسكري، فما الذي يحدث؟
1: المعلن يوسف والمبرر الذي قدمه رئيس الأمريكي ومسؤولون آخرون في إدارته هو أن هذه العمليات جاءت ردا على استهداف إيران للملاحة في مضيق هرمز، وكذلك أيضا ردا على الاستهداف الإيراني لأفراد أمريكيين تحديدا في الأردن، وهي الهجمات التي تم التصدي لها. وبالتالي الرئيس الأمريكي يرى أنه من المبرر أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بشن هذه الضربات. الأهداف التي تحدثت عنها القيادة الوسطى الأمريكية في البيان الذي أعلنت فيه انتهاء هذه الجولة يوسف تظهر لك ما هي طبيعة هذه الجولة العسكرية. تم استهداف مواقع دفاع جوي، تم استهداف منظومات رادار، بالإضافة إلى أصول ومواقع وأصول بحرية، بالإضافة إلى اتصالات وأيضا أصول خاصة بزراعة الألغام. معظم الضربات التي تمت خلال الساعات الماضية تركزت في المنطقة القريبة من مضيق هرمز والقريبة من الخليج، وبالتالي هذه هي طبيعة العمليات التي تمت. كانت واشنطن على رأس أو على لسان الرئيس الأمريكي نفسه قالت بأنه إذا ردت إيران فإن واشنطن ستصعد أكثر. استمرت هذه العمليات العسكرية تقريبا لقرابة 7 ساعات قبل أن تعلن القيادة الوسطى قبل قليل انتهائها، وبالتالي كانت إيران ترد في الوقت نفسه، أرسلت صواريخ باتجاه الأردن، تم الإعلان عن التصدي لهذه الضربات. الآن تم الإعلان عن انتهاء هذه الجولة. هذه الجولة لديها أسباب لنقل كما قدمها الرئيس الأمريكي قادت إليها، ولكن هذا النوع من الضربات إذا ما تم ربطه بما أعلنته واشنطن سابقا من أمور متعلقة بالضغط الاقتصادي وسياسة المنبوذ الاقتصادي التي بدأتها منذ أيام، هذا يمكن أن يعطي نتائج أكثر. استمعنا أيضا لتصريح قبل ساعات قليلة من وزير الخزانة وهو الذي يقود هذه الاجتماعات الاقتصادية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، هو يقول أمام إيران 3 خيارات فقط: إما أن ينقلب الحرس الثوري على بعضه البعض، أو أن ينقلب الشعب الإيراني على الحرس الثوري، أو أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات. وبالتالي الآن اليوم تحديدا هو يعطيك الصورة الكاملة، هذا الخليط الأمريكي المتعلق بالعقوبات الاقتصادية من جهة والعمليات العسكرية من جهة ثانية. الآن حتى هذه اللحظة المسؤولون الأمريكيون يقولون بأن الرد الإيراني الذي تم خلال الساعات الماضية لم يتسبب في وقوع أضرار، وبأنه كان ردا غير مؤثر وغير فعال. إذا بقيت التقديرات على ما هي عليه يمكن أن نقول بأن هذه الجولة انتهت ما لم تستمر إيران في شن المزيد من الهجمات على مصالح لنقل أمريكية أو على دول المنطقة، وبعد ذلك يمكن أن تعود واشنطن مرة أخرى، خصوصا أن الرئيس الأمريكي ترك الباب مفتوحا للتصعيد أكثر، يمكن أن يصل لمرحلة أن لا يتبقى الكثير من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
0: طب هنا بس خلينا نفهم التصريح ترامب عندما قال انه يعني عاد بتهديد محو ايران، ايضا نقطه انه قال انه الاتفاق مع ايران لا يسوى الحبر الذي كتب به، فهل هو يعني اي اتفاق مستقبلي ايضا ولا وانه لن يكون هناك اتفاق، ولا يقصد على الهدنه التي حصلت فقط؟
1: على ما فهمته من تصريح الرئيس الامريكي يوسف هو على الاقل يعبر عن تجاربه السابقه، لأنه عندما قال في تصريحه لفوكس نيوز بأن الاتفاق مع إيران لا يساوي الورق الذي تكتب عليه، وبأنه قد تم منح إيران فرص كثيرة ولم تستفد من هذه الفرص، هذا يعبر عن تجارب الرئيس الأمريكي السابقة. وبالتالي هل سيبقى الوضع على ما هو عليه أن الرئيس الأمريكي فعليا فقد أي أمل في إمكانية الوصول إلى تسوية سياسية؟ هذا قد يكون صعبا، لأنه بالنسبة للرئيس الأمريكي خيارات القضاء العسكري هي خيارات مكلفة وهو يعرف هذا الأمر، ولكن على الأقل تصريحات على شاكلة التي تحدث بها وزير الخزانة يمكن أن تعطيك تصورا جديدا عندما يقول أن الخيارات هي أن ينقلب الحرس الثوري على بعضه أو ينقلب عليه الشعب الإيراني أو أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات. صحيح يمكن أن يتراجع الخيار الدبلوماسي لبعض الوقت، لبعض الأيام، لبعض الشهور حتى، ونعود إلى جولة من التصعيد العسكري، ولكن حتى هذه اللحظة التقديرات كلها تقول بأن أي يكون حجم التصعيد العسكري فإنه سينتهي يوما ما على طاولة للمفاوضات والتسوية السياسية.
0: طيب شكرا لك أبو بكر أحمد مراسلنا من واشنطن. إلى عمان ونايف المشاكبي مراسلنا من هناك. عمان، إذن الأخبار تقول أنه يعني تم التصدي لصواريخ ومسيرات إيرانية في هجوم عدوان إيراني على الأردن، معك التفاصيل.
2: بالفعل يوسف، هذا ما قاله الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية من أن المملكة تعرضت لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، وفي التفاصيل أن 13 صاروخ إيراني دخلت الأجواء الأردنية، وأن منظومات الدفاع الجوي الأردنية أسقطت 10 صواريخ وثلاثة سقطت في مناطق نائية وبعيدة عن المناطق السكانية. وحسب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية فإنه لم يكن هنالك أي إصابات أو خسائر بالأرواح، وأن الجهات المختصة في القوات المسلحة تعاملت مع المتساقطات أي الشظايا التي سقطت نتيجة اعتراض الصواريخ، وتقوم بتأمينها لعدم تشكيلها حتى لا تشكل أي خطورة على الناس وعلى المواطنين. وأكدت القوات المسلحة أنها تتابع التطورات عن كثب، وأن منظومات المراقبة والدفاع لديها تعمل بجاهزية عالية وكبيرة جدا للتعامل مع أي محاولات لخرق الأجواء الأردنية أو الاعتداء على سيادة الدولة الأردنية. طبعا هنالك كانت انتشرت مقاطع فيديو على مواصل التواصل الاجتماعي وعلى بعض وسائل الإعلام الأردنية تبين عمليات التصدي لصواريخ ومقذوفات في سماء بعض المدن الأردنية وتحديدا في المفرق وفي العقبة. طبعا قبل ذلك أيضا وصلت رسائل تحذير يوسف على هواتف المواطنين في محافظتي المفرق والعقبة، وقال شهود عيان أنهم سمعوا أصوات اعتراضات في سماء محافظة العقبة وفي سماء محافظة المفرق، لكن الجهات المختصة الأردنية أوضحت سريعا من أنها تصدت لاعتداء صاروخي إيراني استهدف الأجواء الأردنية. والأردن يؤكد باستمرار يوسف من أنه لن يكون ساحة صراع، لن يكون ساحة حرب لأي طرف، الأردن يتخذ الإجراءات التي تضمن أمنه.
3: استمعتوا إلى جولة إخبارية من راديو تويميح لتقصني لليوم 28 ملبن 19 درجة.

0: يكون عبر راديو تأمي أستراليا. مع الأخبار البرزيلة اليوم بنرجع لأخبارنا طبعا الأسترالية، وخبر كنا مرقنا عليه قبل شوي بالنسبة لوزارة الخارجية الأسترالية أنه 4 أستراليين تم التأكد من سلامتهم. إذن عدد الأستراليين اللي تم التأكد من سلامتهم وصل لـ4، ولكن في عنا بعد 38 شخص غير معروف مصيرهم، وإن شاء الله الساعات اللي جاية كمان تحمل أخبار مطمئنة لأهلهم ولأستراليا. من بين المواطنين الأستراليين 5 اللي تم التأكد من سلامتهم من صباح مبارح، لأنه يعني كمان كان مبارح في أعلن عن شخص، كان أحدهم بنيبال، آخر بالتبت، وثلاثة خارج المنطقة، منطقة الكارثة. فإذا اليوم كمان مع متابعة وزارة الخارجية لهالكارثة بنيبال وتبت يلي عم بيكون في تقديم مساعدات كتير كبيرة من قبل الجانب الأسترالي، وهذا اللي تعودنا عليه بأي كارثة من الكوارث الطبيعية منشوف أستراليا من أوائل الدول اللي دايما بتتحرك وبتقدم مساعدات، وبتخصص دائما بموازنتها أرقام كتير كبيرة لدعم الدول اللي بتواجه كوارث وتحديات مناخية مدمرة. رح نتابع من خلال هالتسجيل بكاميرا على جسم أحد أفراد شرطة نيو ساوث ويلز اللي كان عم يحكي لزملائه وبيقلهم أنه ضرب أحد المتظاهرين بالرأس بينما كان الرجل على الأرض. هيدا التسجيل بيعود لاحتجاجات التاون هول بسيدني بشهر شباط، وقت المظاهرات اللي كانت مرتبطة بزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرزوغ لأستراليا. هالفيديو اللي عمل جدل فيما عم بتواصل الـLECC هون Law Enforcement Conduct Commission النظر بالأحداث اللي وقعت خلال هالاحتجاج. بتقول شرطة نيو ساوث ويلز أنه هي على علم بالفيديو لكن ما بتقدر تعليق على التفاصيل بسبب استمرار التحقيق. فهون ما بتنتمر القصة، بتلاحظوا أنه ما يعني ما بيصير في تمر لقلها مهما علي شأنه لأي شخص، كان شرطة، كان أحد عناصر الجيش، كان مسؤول، كان وزير، كان رئيس لوزراء، كان رئيس لولاية، بتلاقي بيتم الإضاءة على أي خطأ بيصير. وهيدا الشيء بيخليك تشعر بلحظة أنه أنت ببلد محترم، ببلد قادر تحصل حقوقك وقادر تعيش تحت سقف القانون. هون ما بيعترفوا إلا بالقانون مهما علي شأنه. هلأ في أمور إنسانية ما فينا ننكر أن أستراليا هي من أوائل، بعنا نقول من أوائل الدول يلي بتقدم مساعدات إنسانية، وبس يكون في هونيك دولة عم تعاني كوارث ومشاكل، إن كان بالنسبة لكوارث الطبيعية أو حروب، بتلاقي أستراليا من أوائل الدول اللي بتقدم وبتتحرك لتقديم المساعدة. ولكن كمان بتالي الأمر ما فيك تتخطى كتير من القوانين المفروضة بهذا البلد، عليك أنك تلتزم وتحترم القوانين الأسترالية. يعني أنت ما فيك تكون وتفرض رأيك وتفرض حالك، بيعطوك حرية الرأي والتحرك، بيعطوك حرية التعبير عن موقفك، بس أهم شيء بطريقة سلمية، لأنه إذا تخطيت القانون ستعاقب. وكمان بنفس الوقت يعني كمان فيما بيتعلق بالنسبة للحروب الخارج، أنك تيجي تنقلها كمان لهون لأستراليا، أنه هيدا أمر مش مسموح. أنت جيت على هالبلد لحتى تنعم بالهدوء، بالاستقرار، بالازدهار، تنعم يعني كمان اليوم بالقوانين اللي موجودة بهيدا البلد وتعيش تحت سقف القانون، ولكن ما بيصير أنك أنت جاي لحتى تغير القوانين. ما بيصير انت انه جاي لحتى تتخطى القانون الاسترالي. ويعني هون اذا انت جيت بهدف انك تنعم بكل هالامور اللي سبق وذكرناها، ولكن انه تخلط الامور بين حبك لبلدك الام. هلا ما حدا قال لك انك انت ما تحب بلدك الام، بس ما حدا مسموح له ان يجر الاحداث اللي موجوده بالبلد الام لهالبلد المسالم، لهالبلد المستقر. هلا نحن مشاكلنا هون المشاكل المتعلقه باستراليا، بحق لك اكيد تعترض، بحق لك يعني كمان يكون لك راي، يكون لك موقف، تكون مؤثر بالتغيير من خلال صناديق الاقتراع. هيدا حقك، هيدا حقك الشرعي انك انت اذا كنت بهدف التغيير فيك تغير من خلال صناديق الاقتراع. اذا مش معجبك البرامج الانتخابات اللي عم بيقدموها فيك تغير سهلة. عندك الحق بكتير من الحضارة، بكتير من الرقي، بكتير من يعني الهدوء، فيك تعطي رأيك. رأيك منه ملغى، رأيك منه ملغى، رأيك هون محترم. ولازم كمان انت تكون كمان محترم للقوانين المعمول فيها هون بأستراليا. أنه ننقل صراعاتنا من الخارج لأستراليا هيدا أمر معيب، هيدا أمر منه مطمئن، لأنك أنت عم بتربي أولادك هون بهيدا البلد، عم بتنقل لهم هذه الأفكار. فيك تعبر عن موقفك إنسانيا، ولكن ما فيك تعترض على ما تقوم به الشرطة، ما فيك تعترض على القوانين الأسترالية. نسمع رأيكم وتعليقاتكم. إذن مع هذا الموضوع أنا بدي أطر لهذا الموضوع، تصوروا يعني أنه بعد فترة طويلة اليوم عم بيعود تسجيل احتجاجات التاون هول بسيدني بشهر شباط خلال مظاهرات مرتبطة بزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرزوغ لأستراليا. أنه هذا التسجيل موجود عند بالقضاء وعم بيكون عم بيتم التحقق منه، ما يعني ما سكروا ما أقفلوا الملف، لا بالعكس عم بيتم التحقق منه وعم يدرسوه. أكيد إذا كان في هونيك شيء بيستحق المحاكمة أو المقاضاة رح يتم هيدا الشيء. فخلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا شو تعليقكم على هيدا الخبر اللي عامل هيك شوية جدلية هون في أستراليا. تسجيل من كاميرا مثبتة على جسم أحد أفراد نيو ساوث ويلز بوليس بيحكي لزملائه، بيقول أنه ضرب أحد المتظاهرين بالرأس بينما كان الرجل على الأرض. ولكن هذا التسجيل عم بيتم تقييمه لحتى يشوفوا كيف رح يعني تكون النتيجة والمحاسبة. رح نتابع نحن وياكم من راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. إذن الحرس الثوري الإيراني، الهجمات الإيرانية ستؤدي إلى أحكام إغلاق مضيق هرمز، لكأنه مفتوح كان مع سايرين ما بعرف يعني ما هني سايرين في عندهم تناقض بمواقفهم. كمان الرئيس الأمريكي مشوف كمان في كل يوم برأيه، فما بعرف شو اللي عم بيصير اليوم بين إيران وما بين الولايات المتحدة.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: جميل، شفاف، وصافي. هيدا صوت الموسيقى على 2ME.
4: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. تحس المصرية الأردنية ماري ذا إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالإسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقلها إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour, pray for us, please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME, Australia.

سمعتوا لنا اولا باستراليا عبر راديو تؤمي وغنيه عم تلاقي تفاعل كتير كبير. اغنيه اشتقت لك لنجوى كرم اغنيه ناجحه وهيك بترجع بتذكرنا باغاني شمس الغنيه نجوى كرم اللي حبيناها وطبعا بعد لهلأ بس نسمعها هيك بنستمتع فيها. فغنية اشتقت لك للحقيقة غنية كتير ناجحة. رح نتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية مع الأراء والتعليقات على الهواء من جديد لكل اللي عنده أي تعليق على مواضيع اليوم، خاصة في هالتطور الخطير اللي اليوم عم تشهده المنطقة، استهداف عدد من المناطق في إيران ورد الإيراني اللي عم بيكون على بعض المواقع الأمريكية بدول العربية، إن كان الكويت أو إن كان الأردن اللي ردوا يعني هذه المسيرات اللي كانت أطلقتها إيران وهذه الصواريخ. الدفاعات الجوية ردت على هذه الصواريخ والمسيرات اللي كانت أطلقتها إيران على مواقع تابعة للقوات الأمريكية. فمنطلع اليوم باللي عم بيصير بالمنطقة بتلاقي أنه إيران يلي على مقربة من تصنيع أسلحة نووية حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية اللي أعلنت أنه إيران ما عم تتعاون بالكشف عن مواقع خاصة وعن تخصيب اليورانيوم، ولكن إذا نطلع بالنسبة للكمية اليورانيوم المخصب يلي هي على مقرب يعني كتير قريبة من أنه تصنع أسلحة نووية. وهون منشوف إيران يلي دايما بتقول أنه برنامج النووي هو لأهداف سلمية. هيدا كذب، هيدا كذب، لأنه فعلا لو إيران بدها تصنع أو فينا نقول تخصب اليورانيوم لأهداف سلمية منا بحاجة لهالكمية الكبيرة من تخصيب اليورانيوم. فهون منشوف أولا في شكوك حول إيد إيران بالنسبة لبرنامج النووي، يعني اليوم هي على مقربة لتصنيع أسلحة نووية. من ناحية تانية اليوم ما زرعته بالمنطقة بمنطقة الشرق الأوسط من خلال أذرعة حزب الله بلبنان، حماس، وأيضا الحوثيين والفصائل التابعة لإيران بالعراق. يعني هيدا شو هو الهدف؟ خلينا نطلع في هذه الدول لوضع إيران يدا عليها أو عند أذرع فيها. نحن شو صار عنا بلبنان؟ بالجنوب عم نشوف قدي يعني جنوب الليطاني صار دمر، صار كله بحوزة إسرائيل. اليوم التدمير اللي عم بيصير كنا نقول الخط الأصفر، هي تخطط الخط الأصفر اليوم إسرائيل ما تقوم به، وبالوقت جنوب الليطاني صار كله مع إسرائيل تدمير كامل. يعني العودة لهيدي المنطقة بالتحديد أصبح مستحيل، مش هنقول شبه مستحيل، مستحيل بيظل هيدا الظروف وبيظل هالتدمير اللي عم تقوم فيه إسرائيل. شو عملنا؟ شو يعني شو الهدف؟ يعني شو عملت إيران اليوم من خلال دعمها لحزب الله؟ هل قدرنا ردعنا إسرائيل؟ هل قدرنا حفظنا على الأرض؟ الفوضى اللي انعملت عنا بلبنان ما صار فيها، ما صار بأي بلد، يعني كان من خلال المؤسسات الدولة، الجيش، الخروقات اللي صارت بكل المؤسسات، الخروقات اللي صارت بكل المؤسسات، السلطة والنفوذ اللي انعطى لحزب الله على مدار سنوات وسنوات. اليوم عنا بلبنان بالنهاية وصلنا لمرحلة عم نشوف كيف إسرائيل عم تمعن باحتلال الأرض وبالتدمير، والعودة لهذه المناطق أصبحت مستحيلة. فاليوم كمان بالعراق هلأ في كتير من الفصائل اللي سلموا سلاحهم للدولة ورح يكونوا تحت كنف الدولة، هذا بالإضافة كمان لسوريا نفس الشيء. ولكن عنا بلبنان بعدنا مصرين على مزيد من التدمير. فإذا نطلع هيك نقول أنه أوكي، لو أنه إيران عندها نفوذ بالمنطقة ولكن نفوذها عم بيكون بهدف
الأعمار، بهدف التطور، بهدف بناء دول عظيمة. بتقول أنه إيه جيد التعاون، ولكن كل محل وضعت إيران يد عليها شفنا الدمار والتدمير والاحتلال. فخليني اسمع أنتوا رأيكم، كيف بتشوفوا اليوم نوايا إيران بالمنطقة؟ يعني حتى الدول العربية منها السعودية والكويت والإمارات كانوا عم بيحاولوا استعمال الطرق الدبلوماسية مع إيران، ما بدون الحرب، ولكن اليوم عم بيدفعوا هني ثمن هذه الحرب بين واشنطن وما بين إيران، هني اللي عم يدفعوا الثمن. وعم تبين للحقيقة إيران قدي هيك في عندها، ما بعرف إذا هبي فينا سميها حقد، كراهية، ما بعرف أنه طيب، أو الانتقام اللي عم تقوم فيه إيران على هذه الدول الخليجية، ما بعرف إذا حدا قادر يلاقي تفسير له. الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: ليتوانيا أستراليا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com. TME.
4: إذن مع آخر وأهم التطورات كمان، حسب المعلومات اللي وردت في هذه الأثناء، وكالة أنباء البحرين، منظومات الدفاع الجوي تعترض وتدمر طائرات مسيرة إيرانية استهدفت البحرين. من الأردن للكويت للبحرين، ماذا تريد إيران؟ اليوم هيدا الانتقام اللي عم بيكون من الضربات الأمريكية، عم نشوف كيف عم تستهدف الدول العربية، واللي اليوم إيران كمان عم بتوسع عملياتها واستهدافها للدول العربية. من الأردن للكويت قبل شوي كمان البحرين. فخلينا نسمع أنتوا أراءكم مستمعينا بالنسبة لهالتطور الجديد اللي كنا فكرنا أنه رح يقتصر مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رح تقتصر على العقوبات الاقتصادية، ولكن ظاهر أنه عم بيصعد أكتر وأكتر، ورايحين لهون الاستهدافات العسكرية حسب سينتكوم يلي استهدفت عدد كتير كبير من المواقع المواقع في إيران. رح نتابع بخلال هالوقت مع مداخلة مع عيسى من بينكستاون سيدني. عيسى صباح الخير.
5: صباح النور كلود، كيفك اليوم؟
4: يا هلا صباح النور.
5: جود الحمد لله. انا بدي اسالك انه شو بدها امريكا من المنطقه؟ ليش عندها كل هالقواعد الامريكيه موجوده بالخليج؟ شو عم تعمل بالخليج؟
4: شو عم
5: تعمل بالخليج؟ جاي من اقصى الشرق لاقصى اوسط الغرب لاقصى الشرق،
4: في عندها مصالحها.
5: شو هي مصالحها؟
4: في كتير من المصالح للولايات المتحده.
5: عم تحكي مصالحها، شو عم تحكي انت؟ قواعد امريكيه عسكريه، شو عم تعمل بالمنطقة في الدول؟
4: في عندها تحالفاتها كمان مع هذه الدول
5: طبعا عندها. مثل ما عندها تحالفات إيران عندها تحالفات، ما نفس الشيء يعني. ليه أنتوا ضد واقفين ضد إيران عنده تحالفاته وأمريكا ما عندها تحالفات، مع أنه هي أمريكا معروفة موجودة كرمال النفط وكرمال البترول، وبس ترامب يجي على السعودية يقول الملك بده يعطيني بترول بيعطيه 500 بليون، لا 500 بليون من 5 years ago عطاه.
4: طب هيدي الدول يلي اليوم تحالفاتها مع الولايات المتحدة يلي كان عم نشوف كيف عم تتطور، كيف عم تتقدم، وين كانت وين صارت، وعم نشوف يعني الدول يلي دعمتها إيران كيف ما خلقت إلا القتل والدمار والتدمير والتهجير. بتوافقني؟
5: لا ما وافقت. كيف ما وافقت؟ لا، لأنه لو ما في أمريكا بالمنطقة وفي إسرائيل بالمنطقة ما كان صار هالدمار والتدمير كله، لأنه إسرائيل هي أساساً أطماعها بالمنطقة كلياتها. معروف إسرائيل طول عمرها عينة على لبنان، عينة على سوريا، عينة على مصر، على دول الخليج كلها، ولايحة وسط إسرائيل كبرى.
4: صح، عندها أهدافها أكيد.
5: واللي داعم إسرائيل هي أمريكا على طول، يعني معها بصفة. حتى القدس، حتى فلسطين شالت منها عاصمتها القدس، شالتها حطتها لإسرائيل، وهي طول عمرها القدس هي عاصمة فلسطين. حتى نحن باللبنان لما يروحوا المسيحية بدهم يحجوا بالقدس، القدس يروح طول عمره يقول بدي يروح على فلسطين، ما بدي يروح على إسرائيل. يعني مش بس أشطونا إياها لألنا، أشطوها لألكم، أشطوها لكل العرب للقدس.
4: عظيم.
5: فهيدي شو أطماع، شو أطماع إسرائيل، شو أطماع أمريكا بالمنطقة. ما أنت بتحكي هون أنت يعني. لما يكون في احتلال بده يكون في مقاومة، معروفة على طول، وين ما في احتلال في مقاومة.
4: طيب مقاومة، بس شو عملت المقاومة لغاية هذه اللحظات؟ شو قد يعني شو قدمت وشو النتيجة كانت من خلال هيدا التدخل؟
5: ما فيك تقولي المقاومة كلود، ما فيك المقاومة إنه ما قدمت بال 2005 لما طردت الإسرائيليين من جنوب لبنان، صح؟ قدمت وطردت. هلأ بهالمرة يمكن ما بدي لك إنه حسابات خاطئة، ما بدي لك حسابات خاطئة، بس كان في مقاومة، بس لسوء الحظ صار في شغلات استباقية من قبل إسرائيل دمرت الصفوف الأمامية كليتها حزب الله بالجنوب، وإلا لم تكن المعادلة بهالطريقة هيدي، ولا كانت المعادلة غير يعني غير كليا.
4: سمير من بوكي ميل سيدني، صباح الخير.
6: اسمعيني مزبوط؟ لأنه أنا كان الصوت عندي شوي ما قدرت سمعت المستمع الكريم أو المتكلم الكريم يعني كل حديثه، بس اللي فهمت منه أنه بيقلكن أنتو مع أمريكا واقفين ضد إيران. طيب مثلاً امبارح مدام كلود الكلمة اللي حكيها نبيه بري بيحكي فيها أنه الجيش اللبناني والقوى الشرعية بلبنان خط أحمر. حسن نصر الله بيأرجينا بنهر البارد أنه نهر البارد خط أحمر. اليونيفيل عندنا بجنوب لبنان خط أزرق. إسرائيل عندنا بجنوب لبنان خط أصفر. عبكرة جايتنا قوة شرعية جديدة ما بعرف أي خط بدنا نعطوها أي لون. طيب نحن هيدا كله سوا نحن منين منه؟ أنه شو وين منوقف أي خط نحن بعدين؟ نحن مدام كلود اللي كله عم نقول عنه أنه يطلعوا كلهم بروت لبنان ويتركوا لبنان ونحن منشوف شو لازم نعمل. بس نحن أرض خصبة، الشعب اللبناني أرض خصبة. واللي بدي يقول أكتر من هيك مدام كلود، شوفي أنت مبارح شو عم بيصير، أنه السلاح مسيطر على حزب الله، مسيطر على السلاح، وهلأ القرد الحسن يقال بالأخبار أنه ممكن يرجع يعيد تشغيله من جديد. كل كل هالأشياء اللي صارت بالأدم إن شاء الله أمين يا رب، معقولة معك حابرتي بينضرب لبنان من جديد على كل أحوال. بس أنا اللي بدي أقول عنه أنه كل هالشي هذا كله سوى عملية الاستشفاء عمين، وهني ضد الدولة اللبنانية، وزراءهم بالدولة اللبنانية، عملية الفاتورة.
5: ما حدا بيتمنى من ضرب لبنان يا أستاذ سمير، ما حدا بيتمنى من ضرب لبنان. نحن ما حدا بيتمنى إنه ينضرب لبنان، ونحن بهمنا السلم أكثر من الحرب، شيء طبيعي يعني. طب بس لما يكون في عندك إسرائيل، ما إذا نحن طلعنا من لبنان وطلعوا كل هالقوى السياسية وتركوا لبنان بحاله، شو صار عندك أنت بإسرائيل؟ إسرائيل منا طميع، ما عندها طمع إسرائيل بلبنان، ما حتوصل لعندكم على جوني وعلى بكفية وعلى
6: لا مناطق الأخوال عندكم. لا لا، نحن عم نحكي كلبنانية، ما تاخدني بالمناطقية بليز، إذا ممكن بدنا نطلع منه هذا المنطقة.
5: كلبنانيين كلبنانيين مين بدافع عن لبنان؟
6: أنا ابن الشمال، وقت اللي رحت زرت الجنوب أنا وشفت الطرقات المزفتة هونيك، أنا ابن الشمال ما كان عندي إياها بلبنان، بمنطقتي بالشمال. أنا ما عم بحكي بالمناطق، أنا عم بحكي بلبنان كلبنان، أنه نحن اليوم هالمقاومة اليوم اللي انوجدت على الأرض من 40 سنة ما في إلا الخراب والدمار. وأنا رديت على كلمتك بالنسبة للقرض الحسن، أنه عبقرة إذا بده يعيد بده يزاول مهمته من جديد، إسرائيل حترجع تضرب البنية.
5: طب أنت وين مقاومتك هلأ سمير؟ وين مقاومتك؟
6: نعم.
5: وين مقاومتك هلأ؟ مين هي المقاومة اللي عندك أنت هلأ بلبنان؟
6: الشعب اللبناني والشعب اللبناني.
5: ما نضحك على بعضنا، ما نضحك على بعض. أي جيش لبناني؟
6: لا أنا ما عم بضحك عليك، لكن أنت مفهومك غلط.
5: صاروخ ما عنده يا أستاذ سمير، الجيش اللبناني صاروخ ما عنده يا حبيبي، صاروخ ما عنده لحتى تخاف منه إسرائيل. ما هي بس بدها بتروح لك هذا.
6: طولك الصواريخ دمرت لبنان 70-80 ضرر.
5: حررت لبنان ل 2005، حررت لبنان ل 2005 يا سمير.
6: ما حررت شيء، ام سوري، انت عم تطلعني من مطرح المطرح، ما بتوقف على نقطه مشان يوضح لك وحده الصوره. بتنطنط ام سوري منك بتنطنط من مطرح المطرح ذات شو بيصير يعلى الصوت. انا كل اللي عم برجيك ان الدبلوماسية لو عم تشتغل مظبوط عم بيخليها حزب الله والحرس الثوري الايراني وايران وكل كل اللي معها عم بيخلوا الدبلوماسية تشتغل. نحن كنا وصلنا لحل اسرع من هيك بكثير. وكان
7: مع مين؟ مع اسرائيل؟ مع اسرائيل
6: ومع
7: دول العالم. توصل لحل انت بتوسع باسرائيل؟ توسع باسرائيل انت يعني؟
6: اوف كورس بوسع باسرائيل لانه اسرائيل صارت فيك
7: يا عين يا عين
6: ورشيتوا زهور عليها. انتوا يا حبيبي رشيتوا زهور عليها واستقبلتوها.
4: شكرا.
7: مين رش زهور عليها؟
6: يا عمي انتوا استقبلتوها بال 82 لاسرائيل يا عمي. شوف
7: ما تحكوا حكي انتم مش عارفين شو هو شو مضمون.
6: عم تحكي حكي عم نقول لك على الاعلام.
7: انت عم تحكي حكي ما عارف شو مضمونه يا استاذ سمير.
4: اوكي
7: ما لا ابدا ابدا الحكي اللي عم تحكيه انت كله ما في اي شيء من الصحه.
4: شكرا كمان سمير شادي من بلاك تاون سيدني. صباح الخير.
8: صباح الخير ست كلود.
4: صباح النور
8: اليك ولا مستمعينك الكرام.
4: شكرا.
8: انا حابب رد على الموضوع التوسع والاطماع وبعرف شو. أول شيء التوسع. إسرائيل ما عندها أهداف توسعية بالمنطقة. إسرائيل محصورة بدولة إسرائيل وعاصمة إسرائيل اسمها أورشليم. اسمها أورشليم القدس هيك بنسميها. وتاني شيء بالنسبة للتوسع نحن نعرف أي جهة أي جهة من أول ما خلقت هي عندها الطمع التوسع. نحن عارفين من هني ما نقلب يعني مش لازم ضلنا نقلب الامور على نحط على على الخير.
4: سمير من بونداي. نعم سمير من بونداي سيدني. صباح الخير.
9: صباح النور. طيب كل واحد عم يبين على حقيقته.
4: خياتيني رايك. اعطيني رايك سمير.
9: شو رايي ما نحن عايشين بالواقع عايشين بالواقع. مثل اليوم عم ناكل اكل ما حدا حملك ساكت ويعني بيطلع لك واحد بيقول لك يعني بعترف فيها يعني بالشوم عايب الشوم بس واحد يحكي معه بقول هو يبا عشو شايف حاله عشو ليش الانسان بده يكون هيك. هذا اللبناني هذا بحياته ما بيكون
8: تفضل.
4: نعم
8: بدي اعطينا دول
4: اوكي تفضل سميرة عم بسمعك.
9: ايه بس اصول الانسان يحكي شيء واقع. عم نشوف شو على شو عم يصير على العرب. كل يوم عم نعمل قتل ولا واحد عم يحرك ساكن.
8: انت السبب بالقتل.
9: اي سبب يا حبيبي اي سبب. انت السبب.
8: اسرائيل عم تدافع عن نفسها. انت السبب
9: ولا انت مش عربي.

0: بالسكين بعرف شو بالعصاي هي حرة هي حرة
1: بدافع. اوكي شكرا سمير من بونداي سيدني وشادي من بلاك تاون سيدني. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية على 1638 ايام مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده اي مداخلة فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا. خلينا نتابع نحن وياكم حسب اخر المعلومات والمعطيات القيادة المركزية الامريكية. الضربات اجت في اعقاب محاولات هجومية حديثة شن الحرس الثوري ضد حركة الملاحة بمضيق هرمز وضد عسكريين أمريكيين. هذا هو كان الهدف من هذا التصعيد الأمريكي على إيران. رح نتابع مع بريك من بعد جولة الأخبار. أخبار الساعة 10 بتابعوها عبر راديو تؤمية أستراليا.
2: تؤمي أستراليا and تؤمي جولد هلأ على تطبيق آي هارت وما تنسوا تحطوا تؤمي أستراليا تؤمي جولد بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا تؤمي أستراليا هلأ على تطبيق آي هارت.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدوهم أستراليا.
1: أكدت وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية أن 4 أستراليين تم التأكد من سلامتهم أيضا في نتيجة الفيضانات المفاجئة في نيبال. قررت حكومة نيو ساوث ويلز مواصلة برنامج فحص المخدرات في عدد من المهرجانات الموسيقية، وستخصص الحكومة 4.3 مليون دولار لمواصلة البرنامج بعد تجربة استمرت لمدة 12 شهر. أظهرت من كاميرا مثبتة على جسم أحد أفراد نيو ساوث ويلز بوليس يتحدث إلى زملائه ويقول إنه ضرب أحد المتظاهرين في الرأس بينما كان الرجل على الأرض. في عناوين اليوم في التعليم العالي، سيضرب آلاف الموظفين في سيدني يونيفرسيتي ويشارك أعضاء الـNTEU في الإضراب بسبب خلافات حول الأجور والأمن الوظيفي واستخدام الذكاء الاصطناعي. سيشارك عمال سيدني فاريز في إضراب اليوم لمدة 5 ساعات، قد بدأ من الساعة 9 ومستمر حتى الساعة 2 ظهرا. في عناوين اليوم، تستعد حكومة ألبانيزي للإعلان عن حزمة جديدة لمكافحة تهريب المخدرات وخصوصا الكوكايين عبر منطقة الباسيفيك إلى أستراليا.
5: Get the news first from 2ME. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: ABC News.
7: Mike Kermode with the top stories. More Australians missing in the Nepal-Tibet flood disaster have been found safe. Since yesterday, 5 Australians have been located and are in contact with their next of kin, but 38 remain unaccounted for. Federal Minister Anne Ali says the Australians who've been found include one in Nepal and one in Tibet, with 3 others located outside the crisis area. The death toll in Nepal has exceeded 1,000 people, while almost 4,000 are still missing as response efforts continue. Strikes between Iran and the US and its allies are continuing after Washington struck Iran in what it's calling retaliation for attempts to lay mines in the Strait of Hormuz. Jordanian authorities say they've shot down 10 out of 13 ballistic missiles that have entered the kingdom's airspace. Iran earlier claimed that it had killed a large number of US forces after targeting a US base in Jordan. Separately, Iranian state media is reporting that Iran has targeted a US base in Bahrain with a large-scale drone attack. And tensions between China and Palau are rising as the Pacific Islands Forum continues, largely over the host nation's support for Taiwan. China has warned of consequences over Taiwan's presence at the meeting and has also issued travel warnings.